0: antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعنا.

0: Libre-Antenne.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين, وفي الوقت هذا من كل ليلة يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من غنية لمبادا لمجموعة كاوما, الأغنية اللي خرجت عام 1989.

وسبب التشابه والتطابق بين لحن الاغنيتين يرجع لكونه فما زوز مونتجين من فرنسا سمعوا الاغنية الاصلية خلال عطلة وقرروا انه يعاودوا الاغنية يعوضوا فقط الناي بالاكورديون ويخرجوا الاغنية ويتعاقدوا مع تلفزة باش تبث في سيف واحد 250 مرة. لا ومشاو ابعد من هكا وسجلوا الاغنية باسم واحد منهم، لكن في الاخير المجموعة البوليفية ربحت القضية ولت عندها حقوق الاغنية بالكامل. وتوا خليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نوصل معاكم صاريتنا في ليبرونتون.

0: Antenne.
1: اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين. سهريتنا بدات معاكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نجدد تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. نسلموا ايضا على عامر ونبيل وايمن وكل مستمعينا في القلعه. ملاك تهدي غنيه ليله للرياض. فاطمه تسلم برشا للغالي زبير وتقولوا ربي خليك ليا. وانتم كان عندكم اهداء او رساله للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتم بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمسطول وشايف منظر من زول

0: الانتين. هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة ميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.
1: نهار دي السيديس ما بقاش نخاف.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر، وقطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين أمريكا وإيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم السادس من أكتوبر 26 2000، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق ذات المصدر باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 من ماي 2020 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن وديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 من أكتوبر 2020، ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدور 26 2000 بداية من اليوم الأربعاء غرة تجويلية 26 2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس أن هذه الخدمة متاحة بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصالات تونس وأوريد وأورانج، مشيرة إلى أن السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليم. وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف، ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. والوزارة تضيف أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية. بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، ينتظر بداية من اليوم غرة تجويل أن تمتثل بقية الشركة الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العملية الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العملية المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 3 جويلية 26 2000 فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي حسب بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان هذه السوق المشتركة وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. وطنيا أيضا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أمس أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، فإنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية 31 من أوت 26 2000، وسيكون ذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وطنيا أيضا، ينطلق بداية من اليوم توقيت العمل الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ليتواصل إلى غاية 31 من أوت 26 2000، ويكون على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. دوليا الآن، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أمس أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تطلع بدور الوساطة هذا اليوم الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها هذا النقاش. كما أضاف بقائي أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وأن إجراءات الإفراج عن الأموال المجمدة جارية حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

things we

Non-stop. Yeah. Shorty, I know what you need.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. صوفيات صوفيات.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين ستم تاع الصباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله لربعة 16 محرم 1448 للهجرة الموافق لواحد جويلية 2026 العلامة البارزة في طقس غرة جويلية أنه فما انخفاض باش نلاحظوه طفيف لكن نحسوا به في الروسونتي في درجة الحرارة وهذا به لأنه يتزامن مع السيونس يونيك اللي تنطلق اليوم في توقيت خاص بكل الإدارات سواء العمومية وإلا المؤسسات حتى الخاصة النظام العمل بفترة واحدة تتواصل إلى حدود نهار 31 أوت اليوم زاد اليوم الوطني للرياضة والروح الأولمبية وفي الرياضة عنا ما نحكي حتى في الروح الأولمبية عنا ما نحكي باعتبار البرستاشون يقدمها منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم واللي باهي ما فماش إشكال مشاركة عطاتنا عيوبنا عطاتنا لي بوان نيجاتيف نجمو نبنيو عليهم لي بوان بوزيتيف ونعملو برنامج إصلاحي يرتقي بالرياضة التونسية اللي هي ولات ما عادش رياضة فقط ما عادش مقابلات كرة القدم راهي ولات الاخر خدمة في العمق على المستوى الاقتصادي والسياحي وصورة البلدان هذية وتوصل دي ميساج اللي ربما ما يوصلهمش حد آخر فالرياضة خذت هذه الأبعاد وتوا نجم نحلوا هالحديث هذا في نهاية كأس العالم مع المختصين كيفاش نجعلوا منها هذا المحمل الهام في إيصال لميساج متاع بلادنا والبعد الاقتصادي كما قلنا والسياحي لكن هات في البداية قبل هذا وغيره هات نبدأ بحسننا الحصين احنا لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراه ما خيرش وما أحسن شي من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين رضاية الوالدين ما متفقين احنا هي حسن حصين وراهي تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين وروى حاجة عاد وأفضل حاجة أنها ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة ياسين بصوت المقرئ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لبنياتنا ووليداتنا اللي بعد قليل يقصدوا ربي لليوم الثالث الامتحانات البكالوريا في دورة التدارك. إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله تحسن نسبة النجاح العامة باعتبار في الدورة الرئيسية تقريبا نحبوا ما خير، فوك هاو إن شاء الله ربي سهل في هذا. ثم التسجيل في الاسماس بالنسبة لامتحان سناني النوفيام ينطلق اليوم. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مروة، شباب في سوسة، كل مستعملي الطريق اللي نقولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت، موفقين بناتنا وبنانا التلاميذ في دورة التدارك. توا قدامنا نتيجة النوفيام اللي هي امتحان اختياري، الناس كل تعرفه، ثم اللي راهنوا على المشاركة لتعويد أبنائهم، وثم اللي راهنوا على عدد المعاهد النموذجية، زاد هذاك حقهم وطموحهم. إن شاء الله بالتوفيق.
1: إن شاء الله بالتوفيق. طيب أنت جاي حسيت اللي فما انخفاضك طفيف في درجة الحرارة.
2: ما نعمل شوية هكا مارش الصباح ثم شوية نسمة
1: باهي. فما الانخفاض هذا باش يكون على امتداد هذا النهار. لكن بداية من نهار 3 جويد.
2: أي.
1: فما فرهد مؤشرات متاع انخفاض قادمة بداية من يوم 3 جويلية، معنا نهار الجمعة بعد غدوة
2: حتى الناس في الويكاند.
1: هذا ما يقولون محرز الغنوشي، يقول رياح الشمال جاية وجايبة الفرج بإذن الله، لأن الأرقام اللي تحققت البارحة خليفة بعض منها نعطيك قبلي وصلت 43.1 ونحكي على في الظل، معناها
2: في الظل
1: في الظل، يعني 40 في القيروان في الظل، 39.7 في توزر في الظل، 38.6 زغوان. المناطق هذه كانت سخونة برشا، في حين مثلا نجم نقولوا الأفضل هي المناطق الساحلية وشوية الشمالية، لكن حتى في الشمال جندوبة عاملة 36.7 البارحة، صفاق 36.3 محطة المطار، هذه تونس قرطاج 35.9 البارح،
2: حسيناها الناس كل
1: حسيناها. شي يعطينا آخر، يعطينا سوسة. مثلا شوف في سوسة، سوسة ويني سوسة، فين هي مرتبة القيروان توزر قصغوان تطاوين الرماد نابل مدنين جندوبة سليانة صفاقس بيجا دونك تونس الكيف جربة قليبيا نفيذة سيدي بوزيد بنزرت المستير، المستير 33.5
2: برك شوي باربور الأخرين،
1: ثم المهدية 30.4 تبرقة 30 وتالا 28 ما عطانيش سوسة في الدبلو هذايا،
2: تالا 28
1: يبدو اي تالا 28.1 يبدو انه سوسة في ألتف. معادلات ألتف معناها كما المهدية اللي هي في حدود 30.4
2: او اقل مهدية ومستير تقع هكاك.
1: دونك هذه اللي يعطينا التابلو هذا اللي نشروا على صفحته الرسمية صديقنا محرز الغنوشي، يعطيكم فكره شنو السخانه اللي كانت البارحه اليوم اقل نسبه
2: ان شاء الله ربي يلطف بينا ديما نقولوا
1: هذا ما نقولوه، وبدايه من بعد غدا نرجم رياح الشمال يقول لك باش تكون موجوده. باهي نبداو بالفلوس ولا تعطينا اش عندك انت؟
2: كان عندك فلوس باهي ما كانش نبداو، كان الفلوس مشيخين
1: عندك.
2: عندي انت تو كنت تتحدث حاتم عن درجه الحراره وقلت انه ثم شويه نسمه، ولكن النسمه دي عندها انعكاسات في حكايه الحرائق. تعرف البارح مثلا شهدت بلادنا شويه حرائق جات بالالطاف نقولوا على المستوى البشري ما ثماش ضحايا، ولكن مست معناها كثير من الحقول خاصه معناها القمح اللي شفنا هذا البارح في زهره مدين في الشمال، يعني ولايه باجه قريب من سليانه
1: وباش نرجعوا للصابط
2: شيلوا بعد عطات النسمه احنا البارح
1: النسمه باهيه اما
2: تحرك
1: شو اسمه الرياح القويه هي اللي تخوفنا
2: في البارح، عندنا انا في الحومه برك حريقه كبيره،
1: الرياح القويه هي اللي تخوف في مسار الحريق.
2: صحيح هذاك علاش
1: يتغير مسار الحريق، كونوا ها وماشي هكايا ويعرضوا له من هنا يعمل هكا ويدوروا من غاديك الرياح القويه
2: هذا هو كراش. تكون عندنا مراسله مباشره يعني في اتصال هاتف مع سي حمادي ابو بكري عن اتحاد الفلاحين حول هذا الحريق اللي تشوفوا الصور والفيديوهات، وعن وين وصلنا في جاني صابة الحبوب إن شاء الله اللي تكون موفقة. حسام الدين بناني اليوم في معناها حوار خاص وخاص جدا اليوم انطلاق العمل بالكاسون ريجستر اللي هي طوى مفروض باش تكون في المقاهي في المطاعم. شنو الاستعدادات؟ قداش الناس معناها كما نقولوا بيض ظفرين ضبطوا لهذا القرار وتوفرت الماكينات هذه العمل بها باعتبار أنه اليوم 1 جويلية نظام العمل بالتوقيت الحصة الواحدة زادة باش نتذكر. وهذا باش يكون معنا متابعات من هنا وهناك طبعا مع استناس بنشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام والشأن الدولي والرياضة. مازالت الرياضة على جوهرة فيم وجوهرة تي في.
1: حساب جاري الخزينة بتاريخ 29 جوان عندنا 1536 مليون دينار وكما قلنا باش نفضلوا خلصنا وباش نفضلوا وندخلوا لشهر جويليا برصيد باهي. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 جوان معنا بتاريخ البارحة عندنا 24683 مليون دينار بأيام التوريد طحنا بثلاث أيام. هذه أكيد خلاصات متاع حاجة مؤكد. خلاصات متاع برشا حاجات لأن يعني ثلاثة أيام ما هو شوية كنا في 25 واش نتيحوا 24683 بأيام التوريد 100 جور الباهي أنه مازلنا في تروا شيفر إن شاء الله نبقاو غاديك ونرجعوا نقدموا الاسباس اللي يدور في السوق 29305 مليون دينار زايد باش نعلقوا عليه. الدولار تراجع نسبي ب 2958 مليم فاصل 8 معناها 2959 مليم. والأورو يستغل الفرصة ويربح كالمليمات هذو كم 3 أو 4 يولي 3373 مليم فاصل 1. هذه أمورنا المالية. نواصلوا في الأمور متاع لافونغو معناها وأيضا أهم العناوين اللي عندنا في بالنسبة لنشط أخبار السابعة صباحا وأيضا في الرياضة شنو اللي عندنا من خلال أمبريف. ونقول صباح النور والسرور للمتألق على الدوام الرائع على الدوام زادة أشرف بن عبد السلام.
3: صباح الخير حاتم وسخيفة كل السادة المستمعين. شكرا على الترحاب الأسبوعي هذا كنا الأربعاء.
1: ربي يغزل في وجهه وكل شنو حركات
3: رغم ما وقت بعض الزميلات خاصة
1: يغزل المنال بعض الزميلات زميلة واحدة منال وغزل لها وقل لي شنو وجهها كيفانا نقول هك
3: وجهها متعدد الألوان قتلك تلحن وتنجم تعمل أغنية
1: من تعلمت من عندك يا منال يا باهية هذاك كل طريقة سجعية تعلمتها من عندك.
3: أيوة
1: أيه
3: مرتدة بنعت حات
1: يا ربي فضلك يا منال ونعرف اللي أنت باب الفتلك مع أشرف بن عبد السلام.
3: أكيد أكيد أكيد اللي في قلب في القلب تحبك الأيام الطيبة منال. أيوة
1: أيه. ظهر
3: شو العناوين؟
1: لا ظهر محبة كبيرة تحس بها المحبة الكبيرة متاع منال
3: ظهر من عينيها خارجة
1: أعطينا العناوين
3: متاع منال زي ما تتشيخ الحكاية ذي مش تتحس تشوفها منك ليه
1: أعطينا العناوين أشرف تراب
3: الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أثر جلسة الإفراج على وديع الجريء في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة

0: جري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق.
1: بالضبط. على مستوى ولاية سوسة تم نشر امبارح قائمة نهائية المتحصلين على تراخيص سيارات الأجرة رواج اسناد جويليا 25، وافادت الولاية بأنه تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل طبقا لأحكام الأمر المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات والجاري به العمل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية وقعت عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية بلغت 38 مليون يورو في إطار مشروع مضاعفة الخط الرابط بين المكنين والمهدية وكهرباء الخط هذا. وزارة الشؤون الخارجية أعلنت أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التوانسة المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، فأنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من غرة جويلية اللي هو اليوم وإلى غاية 31 أوت القادم. وبالنسبة لأخبار آخر الأخبار الرياضية، المكسيك وفرنسا والنرويج آخر المتأهلين لثمن النهائي، وبرنامج مباريات اليوم وآخر الأخبار مرياح يمضي رسميا للإفريقي، والتفاصيل مع أنيسة الذوادي في قادم مواعيدنا الرياضية.
0: شكرا لك، يجدد معك اللقاء بعد أقل من 30 دقيقة من الآن، أي في حدود 7 صباحا في نشرة الأخبار الأولى واللي فيها هذه العناوين والتفاصيل زادة والأخبار الأخرى كما عودكم أشرف بن عبد السلام في النشرات والمواجيز متاع الأخبار. هات احنا نعملوا لكيليبر تو ترتاح بعد ما تحدثتنا برشا أنوشينمون يعمل الكيف. نبدأ بصوتها، أترككم مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم وقل لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع بالنجاح لبنياتنا ووليداتنا في دورة التدارك متاع البكالوريا، وابقوا معنا راجعين.

جوهر اف ام الدنيا وفيها التركيبات جديدات التركيبات ببص الناحية دي حبيبي بيبص الناحية دي

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. طريق السلامة لكل مستعملية طريق لاني عايشكم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي. استحفظوا على روحكم، راكم انتوما راس مال البلاد هذه. ربي عطانا أحسن هدية وأحسن ثروة عن هي المواطن التونسي والمواطن التونسي، فأدعوكم للمحافظة على سلامتكم. هذا ما نقوله لكم، وإن شاء الله ربي يلطف بكم، وإن شاء الله طريق السلامة للناس الكل. به تمنياتي زاد بالنجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا اللي بعد قليل يلتحقوا بمراكز الامتحان متاع دورة التدارك للبكالوريا 2026. إن شاء الله موافقين، إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله يفرحوا عائلاتهم وأمهاتهم بشكل خاص اللي حضروا معهم الباك والكنترول، وأيضا يتحسن لنا نسبة النجاح في النسبة العامة للنجاح في البكالوريا. نمشي مع بعضنا لطقس اليوم واللي فيه عدة ظواهر معناها نجم تقول الألوان الكل باش نشاهدوها. الرياح القوية، الأمطار موجودة، السخانة والشيلي موجود، هذا الكل. هات نشوفوا مع بعضنا لبوا ميتيو لولني
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: الميديو متاع غرة جويلية 2026 نهار الأولاني في السيونس يونيك، كيف هبش يكون؟ مش يكون متميز بطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية، ثم تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد التبروري. ها ونشوفوا بعد بالتفصيل وين الأمطار هذه. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما راهي تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، تفوتهم ما تنجم تفوتهم في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بالتالي اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. درجة الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وكيف نقول بين 28 و32 فما تفرهيدة شوية، وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات، وشدوا عندكم كما توصل 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيدي محليا. الأمطار هذه مبدئيا في الخريطة اللي وقع تحينها البارحة في الثانية بعد الظهر و15 دقيقة، خنشوفوا وين مبدئيا موجودة، ونشوفوا بعد زادة تحين الآخر شيعتينا بعد الظهر. فما الأمطار هذه بنزرت فيها ريح قوية في أشياء أمطار تونس الكبرى، باش تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي ونابل، خلايا رعدية محلية في نابل مع أمطار متوسطة، في زغوان كيف أمطار متوسطة وخلايا رعدية، في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر، في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة، في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. ودرجة الحرارة بعد الظهر شبق مرتفع 37 في تونس و37 مثلا في سيدي بوزيد و38 في القصرين. نمشيو السوسة اللي فيها 34 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر اليوم، 34 زادة في المنستير وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر، 33 في المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، وأيضا في صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و34 درجة قلنا في صفاقس. الولايات اللي فيهم الأمطار مبدئيا هما 6 ولايات، 8 10 14 ولاية، أكثر من شطر ولايات الجمهورية فيهم أمطار بعد الظهر. ليلا هل تتواصل هذه الأمطار وإلا لا؟ باش تتواصل ويدخل عنصر آخر على السواحل، الرياح على بنزرت وتونس الكبرى وحتى في زغوان فما رياح، وسوسة تولي رياح ما فماشي أمطار، مستير رياح ما فماشي أمطار، لكن الأمطار باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من المهدية، صفاقس، القيروان، ثم سيدي بوزيد، وكيف كيف زاد في القصرين الرياح القوية زاد تكون موجودة في أقصى الجنوب في برج الخضرة بالنسبة لهذه الليلة. التحيين الثاني وأكثر معناها دقة باش ينجم يكون كما قلت لكم في حدود الثامنة صباحا، نعطيكم كل التفاصيل، لكن هات نعملوا طلة الآن على درجات الحرارة اللي نسجلوها الآن وناخذوا القصوى متاع اليوم في بعض الولايات والمدن التونسية حتى نعرفوا لي كولور دي جور متاع نهير اليوم شنو أحوالهم في خصوص طقسنا ودرجات الحرارة متاع الصباح ومتاع الفترة اللي بعد. في ضفاف البحيرة واحد لاك وين موجود استوديو جورة فهم في تونس العاصمة، نسجل توا وانتم تسمعوا فينا 27 درجة، لكن لو روسونتي راهو في حدود 29 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى في تونس اليوم باش تكون كيما البارح في حدود 36 درجة. نمشي والسوسة اللي توا سنجلوا فيها 27 درجة، لكن لو روسونتي الاحساس بالسخانة هو في حدود 29 درجة، ودرجة الحرارة كيما البارح 33 درجة القصوى. غدوة راهي باش تسخن في سوسة توصل حتى 36 وأكثر في جوهرة الساحل. بالنسبة للمهدية نسجلوا فيها 27 درجة، لكن الإحساس بالسخانة راهو متاع قايلة، لأنه نزيدوا في الروسونتي 4 درجات. في الروسونتي نحسوا في المهدية توا في الوقت الحالي 31 درجة. درجة الحرارة في المهدية باش تكون كيما البارح 32 درجة، أقصى الدرجات شوفوا توا 31 لروسونتي وأقصى الدرجات 32، معناها القايلة بدأت على بكري في المهدية. 27 درجة في المستير ونفس الشيء 31 لروسونتي، وأقصى الدرجات اللي باش توصل لها المنستير اليوم 31 درجة. أكهو باش نعرفوا اللي على بكري السخانة بدأت. 27 درجة في صفاقس والروسونتي 29، ودرجات الحرارة القصوى اللي توصل لها صفاقس 33 درجة، بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة. جندوبة 24 درجة توا، لكن الروسونتي في جندوبة قداش يبقى في 24 باهي، ودرجات الحرارة تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة في جندوبة القصوى إذ تصل إلى 35 درجة. نشوفوا زغوان 24 درجة، لورسونتي 24، وانخفاض في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة 36 اليوم القصوى، في حين في القيروان 27 ولورسونتي الإحساس بالسخانة 29 درجة توا في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع صباح و 57 دقيقة، أو أي 57 دقيقة. ثم أقصى الدرجات هي 38 درجة، بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. في نابل 26 درجة توا، لوروسونتي 29 درجة، وانخفاض مقارنة مع البارحة في درجة الحرارة قصوى 34، أعلى درجات النجم سجلها اليوم في نابل في حين البارحة كانت 36. بالنسبة لمنزل جميل وبنزرت 27 درجة توا في الترمومتر الرسمي، لكن لوروسونتي الإحساس بسخانة في حدود 31 درجة. درجة الحرارة في بنزرت اليوم توصل 32 درجة القصوى، معناها تقريبا سخانة من بداية اليوم حتى تعرفوا ليكولور كما قلت لكم ديجور. 26 درجة في مجاز الباب وباجة، ولوروسونتي 26، وتوصل في باجة إلى 36 درجة اليوم بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. هكا نكونوا جينا تقريبا على كل شيء يهم درجات الحرارة، الأمطار اللي موجودة، الرياح ويمشي تكون الأمطار قلنا عليها اللي هي بشكل خاص بعد الظهر وحتى في هذه الليلة. وتو نرجع زادة للتحيين متاع الخريطة بعد قليل وأكثر تفاصيل وأكثر تحيين، باعتبار كل ما نقرب وراه نزيدوا نعرفوا قداش الكميات وين بالضبط باش تكون. هذا يكون في حدود 8 صباحا. خلينا الآن نعملوا فاصل قصير ونستقبله من جديد أشرف بن عبد السلام في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار 7 صباحا، وبعده يعود بحذان خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وأيضا في الأريير بلون.

0: عدل الموجة اسمع جوهر الفرح. في المسير والمهدية على 89 الرقم. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: محكمة الاستئناف بتونس تقرر الإفراج عن وديع الجارية في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر. وولاية سوسة تنشر القائمة النهائية للمتحصلين على ترخيص سيارات الأجرة لواج. في تفاصيل أخبارنا، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وأثر جلسة الإفراج عن وديع الجريء في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر القادم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذا وتعلقت القضية وفق المصدر باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 مايو الماضي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم والصغير الزويتا المدير الفني السابق للجامعة مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. يشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية بثلاث سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 أنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال SMS بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين ثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليم، ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان، وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. نشرت أمس ولاية سوسة القائمة النهائية للمتحصلين على ترخيص سيارات الأجرة لواج إسناد جويليا 2025، وأفادت الولاية في بلاغ له بأنه تمت المصادقة على هذه القائمة من قبل اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل طبقا لأحكام الأمر المتعلق

0: تتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات الجاري به العمل. أعلنت وزارة شؤون الخارجية في بلاغ أنها أنسى أمسي أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداتة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن. تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية مغرة جويلية أي اليوم وإلى غاية 31 أوت القادم، وسيكون ذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال. ختاما، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار بالمسار الدبلوماسي، في حين أكد نائب رئيس الأمريكي أن الإيرانيين لن يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدي. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نطلب منهم مجددا بجاه ربي استحفظوا لأرواحكم، راكم أنتم رأس مال البلاد هذه. ثم نتمنى لكل بناتنا وأولادنا اللي قصدين ربي نحو اليوم الثالث من امتحان التدارك في دورة بكالوريا 2026. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي نجحهم ويفرحوا ويفرحوا عائلاتهم ويحسنون نسبة العامة للنجاح في دورة 2026. رحب بالخليفة زادة من جديد. هلا بيك
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موفقين بناتنا وابنائنا من التلاميذ. أحلى ما نبدأ بيك كما قلت رضيت الله والوالدين، وهذا ما فيهش جدال ولا نقاش، وإن شاء الله نظام الحصة الواحدة يعطي أكله كنظام الحصتين، يعني باعتبار الوقت ضيق الناس تخدم أشوارها يا رب العالمين.
1: عنا البعض مش الكل منا، معناها باش نحكي البعض ويعرفوها الظاهرة هذه. ريت كيف يبدأ العيد الكبير ديزون مازالو شهر ولا 45 يوم تمشي باش تقضي قضية ولا باش تعمل حاجة، تخلي بجا ربي طول العيد بعد العيد في رمضان، يدخل رمضان من هنا تخلي بعد رمضان يقرب العيد، خلي بعد العيد هذي عنا توا في الفترة هذي، خلي بعد يا ما يرجعوا مسيون سونيك والعباد الرواب كون جيت ناس كل فسيف كون جيت ويقسموا لهم بين جويلية وأوت، خلي بربي بعد جويلية وبعد أوت سبتمبر تون قدو جي سبتمبر، خلي بعد رونتريس
2: بعد
1: كولير.
2: رونتريس كوليري
1: محلينا في بعد
2: إن شاء الله يا أخي على الناس تخدم أشوارها وقضياتها وثمياس الخدمة رو في السيف تحتاجها الناس، البلديات، التسجيل، التوجيه الجامعي، الأعداد العودة المدرسية، الكل كله الضوء والماء ميقصش دي ما تخلص.
1: هو فما قاعدة عندنا إن شاء الله نتنازلوا عليها نعملوا العمال الكل وبعد نقولوا اللي قد جيب إن شاء الله نحيوها
2: إن شاء الله
1: الخدمة تجيب ما هيش الليقة.
2: لا الخدمة الخدمة
1: الليقة عملية مكياج هكا والله لا تجيب الخدمة تجيب نخدم على روحنا تو نوصلوا. يلا خلينا نمشيوا الأفراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 1 جويلية، قولوا له شالك العام وانت حي مليون ألف خير، ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي العزيز عليهم بعثوا لنا ديز اس ام اس للمشاركة كتبوا فيها الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون نتاعو، قالوا لنا قوموا بالواجب معاه وأيضا عملوا له سربريز بطبيعة الحال ونمرر المكالمة بتاعه ونهدي له الكادو الرائع من سيتي واتش المنقلة الممتازة.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي عثمان مبروك، نقول لك صباح الورد سيد عثمان.
3: صباح الخير عسلامة،
2: كل عام وانت حي بخير
3: وانت من أمثل ربي يخليك.
2: سيد عثمان منين تكلم فينا؟
3: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قديش عملت اليوم سي عثمان؟
3: عملت 69.
1: اللهم صلي على النبي يا ربي تولي في عمرك إن شاء الله في المية والصحة عايشك. قوية وهي هي إن شاء الله يا ربي.
3: عايشك ربي يخليك يعيشك.
1: تو عثمان التربيشة يتربجوا بيك أصحابك والعائلة شنية؟
3: عتومة.
1: عود هالي والله ما نعرف هذه.
3: عتومة.
1: عتومة هكا
3: عثومة.
1: اي فمواعد صعبي عثمان يتربجوا به جماعة العث.
3: والله
1: ما تربجوش بيك العث عثومة.
3: والله العث
1: جدا العث هيك خويا عثومة الباهي ربي تولي في عمرك وشالا ديما فرحان.
2: اي سي عثمان اعطينا شكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه اللي خلتنا نتعرفوا عليك
1: اللي بعثنا لسا ميز زعما شكون؟
3: أما بناتي ولا ولادي؟
2: أي شكون اللي
1: شكون منهم مثلا؟
3: محمد علي
1: ها؟
3: أيمن
1: ها؟
3: أسماء ولا منار ولا إيمان؟
1: أكاو فماش حد آخر. راح نشوفوا سيدي خليفة
2: اللي مشالوا القلب الأول محمد علي.
1: هو وحده بعثه وحده
2: معه. احنا اللي سمعنا سعدنا سي محمد علي.
3: محمد علي شبيل.
2: اي محمد علي شبيل
1: ربي يحفظه وربي
2: يفضله لك.
1: محمد علي شبيل محمد علي شبيل شبيل شبيل فاش يخدم محمد علي شبيل؟
3: يعمل التجارة.
1: التجارة ربي نشحه ادعي له ادعي له بالنجاح ومدبرها محمد علي. محمد علي مدبرها
2: ضرب رضايتك وش
1: حب رضايت الوالد رضايت والدي
3: يعني يا ربي عليهم الكل
2: ان شاء الله الكل
1: ادعي لهم ربي يحفظهم
3: وعائلة شبيل الكل من
2: ربي يفضلهم
3: من درب الوعى من فيدا المساكن الطبلبة
1: ربي يحفظهم الكل وربي يعطيهم صحة البدن وطول العمر. نورت سيدي عثوم الباهي ربي يخليك.
2: ولا أحلام الزريبي نقول لك صباح الورد أحلام.
4: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك يفرحك مختي على التليفون.
2: الأحلام منين تكلم فينا؟
4: حمام سوسة. أحبيكم للنجارة
2: كل مستمعينا في حمام سوسة. يلا
4: يعيشك.
2: أي الأحلام قديش اليوم عملت عيد ميلاد؟
4: والله سؤال ذي
2: هذا صعيب ياسر. السؤال
4: صعيب ياسر سؤال خطير. 47 عملت
1: تي مزلت كيف حد يتسق في الدنيا تو دخلت المرحلة النضج انت شو يا مدام؟ يا مدام ربي طولي في عمرك ويعطيك صحة البدن ويفرحك دائما وابدا هكا
4: يا عيشك ربي فضلك.
1: احلام خنس على التربيجة. التربيجة حلومة ولا فما حاجة؟
4: حلومة حلومة الناس كل تناديني حلوم.
1: يا حلومة يا باهية ربي طولك في عمرك ويعطيك دائما كان الافراح والمسرات. هذا اللي يقول لك عليه
2: يا ولا
4: يعيش ربي
2: يبارك لك. حلومه شكون بعث لنا الاس ام اس وقال لنا هني وهب عيد ميلاد؟
4: والله ما نعرف جولي تومه.
2: لا اعطينا انت شكون صاحب المفاجاه
1: انت؟ والله اكيد اكيد تعرف حد.
4: راجلي ولا ولدي؟
1: راجلك شو اسمه؟ راجلي
4: منير.
1: سيمونير يجيب الكادوات ولا ما يجيبش عادة؟
4: يجيب الكادوات. يجيب
1: جاب لك كادو سنة ولا مازال؟
4: مازال مازال هاو جاي في ثنية.
1: عامنا ولا جاب لك؟
4: عامنا وجابي تليفون.
1: تليفون وسنة لبس عليه التليفون مش نبدلوه معناه
4: لا لا مازال
1: مازال لبس عليه. قطع صياغة زعما
2: ان شاء الله.
4: اي والله هذاك شو نحب. كيما نسال كل كيما نسال كل اللي حبوا الذهب
1: هكا.
2: يلا اللي بعث لنا ولدك إيثار والسيد منير كذلك زوجها.
4: يعيشك
1: يا ربي يحفظهم وربي يخليهم لك. شو تقول له؟
4: يعيشك.
1: شو تقول له منير؟ اي شو تقول له؟
4: قول له ان شاء الله ايامنا كلها حب واعياد وربي يفضلك ليا
1: وراني
4: خلينا لبعضنا وراني نحبك برشا
1: محليها حلومه رائعه. ربي يحفظكم لبعضكم وربي يفضلكم ويدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. شرفتنا الاحلام وشكرا لحضرتك.
2: نمشي ولا فرح؟ فرح شكرا السيد. لك صباح الورد ولا فرح؟
1: فرح
2: السيد
1: مروا عنا التليفون متاع فرح والا لا. الو الو فرح ميسج نعاودوا نتصلوا بها. ترى كلم
2: نقرا الاخرين حتى جينا سميه
1: كلم سعاد تعاود تتصل بفرح.
2: سميه درويش يهنيها تهنيها اختها دنيا وتقول لها انت روحي وغالي علي برشا كل عام وانت حيه بخير. اكرام ساسي يهنيها بوها جمال الدين ساسي يقول لها كل عام وانت حيه بخير اكرام. وبسمه الجمالي من المهديه يهنيها زوجها التاج الصغير ويقول لها كل عام وانت حيه بخير بسمه.
1: باهي شوف
2: فرح السيد
1: شوف انا فرح. الو سعاد لا
2: فرح
1: هذه الثالثة اللي حطيناها احنا.
2: هي فرح
1: السيد باهي عملها عمل
2: من عند ابوها مطار السيد والام تيسير الماجري والاخت فاطمة والاخ محمد يقولوا لها كل عام وانت حي بخير يا متألقة يا ناجحة فرح وربي يفضلها.
1: يا فرح ربي يحفظك وربي يخلي لك الوالد والوالدة وان شاء الله ديما فرحتهم هكايا. بوك بعث باش تبدا في بالك برشا دي اس وحبينا برشا معنا كيف نقول عدد كبير ورثهم لي حتى مروة حبينا تكون معنا لكن الله غالب ظروف خارج عن نطاقنا ما حبتش فبالتالي احنا نشد صحيح باش نهنيوك ونبوسك من جبينك وسلم لي على الوالد والوالدة وربي يحفظهم لك وبوسهم الزوز من جبينهم
2: ديما التألق
1: وديما ناجحة بنتي العزيزة. به التصويت يمشي لي شكوني اعطينا يا المروة والله لي الناس أحلام
2: أحلام الزريبي حمام سوسة
1: حلومة عندك كادورة يا سيد في انتظار الذهب
2: تاو انتظار القطعة
1: من قيلة تعمل الكيف من أداء سيتي ووتش
5: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال

0: Cool fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: En illimité, où est-on fait gigawatt?
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك.
6: الو صباح
7: هاني ريكش جوي بي
6: في اسخانه
7: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
6: اي على الكومبريسور
7: ليه على الكليماتيزور الكل
6: على كل شيء
7: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
6: توا فهمت عليه جوك بيه
7: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
5: Well, for a better life.
2: Jawara FM. Publicité.
8: Desmond et le fil de Jama. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
9: على Jawara FM. موجة مع الموجة.
10: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه والموجات الايجابيه راهي نجمو يعطيوها كان التوانسه لبعض علاش اذا كان نكونوا حريصين احنا على المحافظه على سلامتنا وسلامه المكتسبات متاع بلادنا ربي اعطانا خيره اعطانا اراضي فلاحيه توكل فينا في الخبز والله هي اللي توكل فينا في الخبز نحاولوا نستحوذوا عليها نحاولوا ناخذوا الحيطة الضرورية واللازمة شيء يوجع القلب وقت اللي نسمع كونه بونتا متاع سيجار والبقايا متاع سيجار تحل فينا حرب أنه نسمع حريق البارحة في منطقة مهمة جدا فلاحية
11: فعلا حاتم
10: الأسباب ما نعرفش تو نشوفوها شنية ويأتينا على الآخر قوت أولاد
11: صحيح صحيح
10: القمح هذاك
11: من القمح النوعي نقولوا
10: النوعي الجيد في الكريم هذا باش نمشيو له ونمشيو لغيره وهني نشوف انا في الصوره راجعه امامي الان نمشيو بطبيعه الحال للفيديو اللي هو باش يوريكم شنو اللي صار كما هكا ولا لا
11: هذا هو يعني شفنا مشاهد بتاع نيران كبيره الطف الله حاتم قربت من البوتوات بتاع الضوء يعني تقريب مرتفعة الضغط البوتوات هذيك جهد كبير دي منقوله الحماية المدنية الحقيقة المدة يخدموا في خدمة كبيرة من الشمال للجنوب للوسط للوتروتك تشوف فيها الوضعية الكل ومن هي باش نمشيو زادة لإصابة الحبوب اللي ننتظرها قياسية مقارنة بالسنوات الماضية وخاصة في منطقة الشمال الغربي ووسط تونس شقاعد صاير في علاقة بالحرائق نسبة الحرائق اللي وقعت السنة مع حرارة الطقس تعرف قياسية لحد الآن مقارنة بالنسبة هذه بشكون معنا طبعا بعد حين لحظات سي حمادي بوبكري اللي هو في الكريب وهو فلاح كذلك في الكريب وعضو اتحاد الفلاحين
10: لاريير بلان
2: أريير بلان
12: أريير بلان
11: على الهاتف معنا سي حمادي بوبكري نقول لك صباح الورد
13: صباح الخير سي خليفة صباح الخير سي حاتم صباح الخير السادة مستمعي ومتابعي جوهرة فام من شمالها إلى جنوبها إلى غربها إلى الخارج مرحبا بكم سيدي
11: سي حمادي البارح شفنا الصور والفيديوهات واللي حتى بعثتهم لنا أنت عن حريق منطقة مدين بالكريب
13: مدين نعم ولا سي حاتم وسي خليفة وقع البارح كيما تماس كهربائي اللي في الضغط العالي هو اللي تسبب في الحريق هذا وجاء على قرابة 17 18 هكتار
10: نعم.
13: قمح لين قمح لين معدل
10: 17 ولا 18 هكتار
13: اي نعم
10: اي كيف صار التماس هذا كيف صار الكوب سيركوي هذا ولا كيف صار هذا ما دخلناش بسرعه ما نجمش ندخله بسرعه
13: سي حاتم هي في الواقع هي صابه خارقه العاده المنطقه ذيك وهي ذي مزروعه قمح لين معد للبذور مش للاستهلاك معناها مخدومه خدمه خارقه العاده الصابه كبيره وتعرف سي حاتم راهو هشيم النار في الصيف خاصه في الزراعات الكبرى راهو يمشي بشكل ملفت للانتباه مع الريح مع الواحد راهو معناها يصعب ما دامتش 4 دراج 5 دراج في الحالات القصوى النيران وتجندت وخيان الفلاحه بالتراكتورات رغم ذلك والحمايه المدنيه والغابات مشكورين جدا بالتدخل نتاعهم ولكن قوه النيران وقوه العافيه معناها يصعب معناها باش تنجم تطفيها في ساعه في ساعه لانه هذيك هي قدر ربي قدر الله ما شاء فعل وهذيك هي مكتوب كاتبها ربي سبحانه وتعالى ما هيش واحد نقول ربي يخلف على خويا الفلاحة اللي عندهم الصاب والمصيبة ذي بالحرق والواحد
10: ربي مأمنين ولا لا لخويا الفلاحة لأنه صابة نوعية معناها هذه
13: والله هذيك النقطة السوداء في حاتم التأمين ما هوش مأمن الفلاح لأنه الفلاح راهو تعب من مصاريف اثناء وتعب برشا واحد ومعاناة كبيرة ما عادش يسيق وباش يزيد يكمل هاي لاسورونس هاي الكريديات هاي الانتيري غيره معناها الحمل تقل عليه من الحق ما هوش مأمن الفلاح هذايا رغم اللي هي بذور ممتازة
10: أما يلزم يأمن لأنه يقولوا لي حمادي البوبكري تارش يقولوا لي سي حمادي يقولوا لي أنه بعض المؤسسات متاع التأمين كما اكتما واللي تعرفوها جيدا أنتم باعتبار عضو في مسجد دارتها أنه تجي قصة للفلاح على راحته أو تقول له خلص وقت الصابة بعد ما تبيع الصابة فبالتالي فما مؤسسات متاع تأمين تمشي في مراعاة الظروف متاع الفلاحة والتأمين يساعدهم لأنه كيف تقول لي السيد هذا يا مسكين ربي معاه وربي عوض له وإن شاء الله يلتفتوا له صندوق الآخر
11: متاع
10: جوائح الطبيعية نجم
13: لا صندوق الجوائح الطبيعية ما يدخلش في حجر البرد وما يدخلش في الحرائق الدخل كان في الجفاف وإلا في حالات طار أمتع عصير حاجة كما هكا ما يدخلش في الأمور هذي هذي عندنا تأمين خاص وهي ثقافة صحاتة مش نكون واضح مع أخوي رأي ثقافة التأمين ثقافة أخرى ربما ثم شوية تقصير من وعي من عند فلاح ثم فلاح يقول لك حرام التأمين مع ربي كل إنسان كيفاش يخمم فيه الموضوع هذي
11: ولكن توا صورة الحادث واضحة يعني تماس كهربائي لكن ما كانتش تم أشغال وقتها على البدوات تاع ضوء من الحرارة معناها تماس وقع هكا تقديركم
13: التماس وقع من جراء ارتفاع درجة الحرارة وهذا عندنا ونعطيه في موجود عندنا منه ياسر في الكريم توا عندنا 4-5 حوادث في السنوات الماضية زاد كلها من تماس كهربائي
11: ما لقاوش حل كيفاش يتلافوه يعني
13: والله شوف التماس الكهربائي أمور خارجة في الضغط العالي ولا في الضغط المنخفض ساعات تقع لكوب سيركوي
10: شو اللي قلت لي مروة وين الفيديو اللي يلقاوه قلت لي فيديو قالت لي فيديو الفيديو اللي بعثونا حمادي تون هبطون
13: موجود فيه التماس الكهربائي صوروه ثم جماعة قراب صوروه هم متعدين في الطريق خاطر الأرض جات على الطريق رقم 5
11: إن شاء الله هذا
13: تابع معتمدية الكريم
11: وهذا إن شاء الله حد الباس وين وصلت توا عملية تجميع الصابة يا حماتي
13: عملية التجميع إلى حدود البارح وصلت 7,237,000 قنطار تقدم الموسم الفلاحي في حدود 60% بالنسبة للبذور الممتازة إلى حد أول أمس مش أمس 331,000 قنطار نأمل السنة وأنه يكون في البذور خاصة في خليفة أنه الفلاح السنة إن شاء الله باش يقبلوا برشا زادة كما عملناه على البذور الممتازة نظرا لتدني نوعية الحبوب السنة إن شاء الله تكون الدولة السنة تبدأ على بكري والوزارة تبدأ على بكري في اللابوراتوار وفي الجناليز وفي كلهم وباش يحضروا معناها البذور الممتازة العام الجاي الحي وكذلك في حاتم وفي خليفة معناها دعوة ملحة لأهل القرار وللسلطة الوطنية أنه ينكبوا على من الآن لإعداد للموسم المقبل خاصة في مادة الفوسفات وفي الدي أ بي وفي الأمونيتر.
11: تجميع 7 ملايين من نسبة قديش على مستوى التقديرات السابقة؟
13: والله شوف التقديرات السابقة تو سي خليفة ما عادش نجم نقولوا تقديرات، تو الماكينات تحصل. التقديرات عملوها وزارة الفلاحة من الأول في 20 مليون، أنا اعتقادي صعيب برشا. إن شاء الله نحقق الرقم تاع السنة الماضية، لأن وقت الولايات وصلت
11: 90%
13: من الحصاد
11: 12 مليون
13: 8 13 ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله.
11: شويه 7 ملايين خسرناهم
13: ان شاء الله
11: حمد يا خويا. 7 ملايين خسرناهم معناه
12: في التقديرات
11: بوان دو انتيروغاسيون. علاش خسرناهم؟ كلها حرائق؟
13: لا مش حرائق سي حاتم. السنه العام فاجئ الناس كل بما فيهم وزاره الفلاح بما فيهم فلاح، حتى احنا كفلاح تفاجئنا.
11: تفاجئتوا بيش؟
13: كيف تشوف الزرع كيفاش نصلي عني بمحمد وتشوف تم مر نهارات متاع شانجمون كليماتيك تاع التغير المناخي تيجي السبولة فيها شوية من لوطة فارغ اللي حتى فهمتك. حد ما تبقلها وقتاش بقنا لك ندخل ونحصد.
11: فهمتك. والأمطار معناها ساهمت في هذا؟
13: لا مش الأمطار، هذه الأمطار حاجة أخرى، هي تعمل ميتاديناج وتعمل لافي تطبيض الحبوب حاجة أخرى. أما أهل تفاجأنا في أواخر أفريل وبداية ماي ثم ارتفاع وقع متاع درجات الحرارة أولا، واثنين ثم جاءوا نهارات 3 أيام ولا 4 أيام فيهم الضبابة أظنكم أثروا سلبا على النبتة وقت اللي هي بدأت تتكون
11: حيت
13: الحبة بدأت تتكون ثم شوية ضياع في السبولة في حد ذاته.
11: واضح. شكرا.
13: هذاك اللي خلى اثناء لي روندمون طايحين بارابور على عامنا.
11: شكرا ليك، شال ربي يوصل بالسالم. هذا ما نقولوه في خصوص الصابة نتاعنا وخاصة التأمين. نعاود ونقول التأمين، وعندنا فقرة جديدة باش تكون نهار الاثنين والأربعاء والجمعة في خصوص ثقافة التأمين باش نحميه وفلاحينا وباش يرجع يزرع ويحصد بإذن الله. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
1: بيري عايد
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026.

0: نحكيو على المونديال، نحكيو على المنتخبات المتأهلة للدور الثمن النهائي، ونبداوها بمنتخب مرشح لنيل اللقب اللي هو المنتخب الفرنسي اللي يضرب بقوة البارح وربح منتخب السويد 3-0. ومن باب الصدف انه 3 منتخبات اللي كانوا معنا في نفس البول في المونديال كلهم خرجوا منذ الدور 16 بعد التأهل. بالنسبة لفرنسا تواصل تألق كيليان بابي اللي سجل دوبلي البارح دقيقة 45 ودقيقة 74 وهدف لباركولا في الدقيقة 53. مبابي يصبح على بعد هدف وحيد من الهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي اللي عنده 19 هدف. مبابي بثنائية البارح يصبح عنده 18 هدف. وفرنسا باش تلعب ضد الباراغواي في الدور الثمن النهائي مع هجوم مرعب 13 هدف في 4 مقابلات. البارح مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب كان حضر لقاء فرنسا والسويد، هنشوفوا الأجواء من عنده. مرحبا ناجح.
1: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهر فام، اليوم من قلب نيويورك احنا موجودين.

0: والجزائر والمغرب. تحيا المغرب و 1 2 3 فيفا الجزائري زادا.
1: ولا ماريناش تونس ان شاء الله نريو فرنسا في فينال ان شاء الله تخلط. ديجا هي اقوى كيف في العالم وان شاء الله توصل.
0: ماتش ابري ماتش بروشان ماتش لو باراغواي اي ابري اون بروندرا لي زوتر.
2: يعطيك الصحة ناجح مجدوب. نذكر رحلة مبعوثنا ناجح مجدوب إلى المونديال برعاية تونيزي برومو. وكما قلت منتخب الفرنسي واحد من المرشحين بقوة لنيل اللقب كما أحكى المشجع الأخير في الربورتاج متاع ناجح. ماتش بالماتش وصولا للفينال بالنسبة للمنتخب الفرنسي. هذا إذا كان ما صارتش مفاجآت في طريقة للدور النهائي. نحكي على المنتخب المكسيكي اللي تأهل اليوم الفجر للدور الثمن النهائي بعد فوزه على الإكواتور 2-0. مقابلة كانت بدأت بتأخير تقريبا ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن هذا ما أثرش على سير المقابلة مع حضور جماهيري قياسي تقريبا 80,824 متفرج. أهداف وثنائية المكسيك سجلها كل من جوليان لاعب القادسية السعودي دقيقة 22 وراول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون في دقيقة 32. والمكسيك باش تواجه المتأهل من لقاء انجلترا والكونغو الديمقراطية. البارح النرويج ربحت الكوت ديفوار 2-0. سجل نوسا في الدقيقة 39 للنرويج، عدل أماد ديالو للكوت ديفوار في الدقيقة 74 قبل ما يسجل هالاند، واحد من بين زاد الملاعبية اللي قاعدين يتألقوا في المونديال هذا، سجل هدف الانتصار في الدقيقة 86. والنرويج باش تلعب مقابلة كبيرة في الدور الثمن النهائي باش تواجه منتخب البرازيل. اليوم في البروغرام انطلاقا من 5 متاع العشية انجلترا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية. المشجع الشهير لومومبا منتظر باش يكون غايب بعد الاسباب والاجراءات متاع الفيزا، ماخذاش الفيزا حتى الاخر الساعات القليلة الفارطة. 9 متاع الليل ماتش كبير برشا بين بلجيكا السنغال، وفي اولى ساعات فجر غدوة انطلاق الماضي ساعة متاع الفجر المنتخب الامريكي يلعب ضد المنتخب البوسني. رسميا رونالد كومان يستقيل من تدريب هولندا بعد الخروج من المونديال قدام المنتخب المغربي في الدور 16. نختم المونديال بالمقابلات اللي رسميا اتضحت فيهم الرؤية واللي تعرفنا على المنافسين متاعهم في الدور الثمن النهائي. دونك نهار 4 جويليا انطلاقا من 6 متاع العشية منتخب كندا يلعب ضد المنتخب المغربي. في نفس النهار 4 جويليا 10 متاع الليل منتخب فرنسا يلعب ضد الباراغواي. نهار 5 جويليا مقابلة باش تكون بين منتخب البرازيل ومنتخب النرويج.

0: على اف ام تي في.
1: النادي الافريقي اعلن رسميا تعاقده مع المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح لمده 2 مواسم. الدائرة اللاجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت البارح إثر الجلسة الإفراج عن وديع الجريفي في قضية محكوم بها ابتدائيا ب6 شهور بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر 2026 وتعلقت القضية وفق المصدر اللي هو التاب باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 ماي 2026 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري رئيس السابق الجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا اللي هو المدير الفني السابق للجامعة مدة 6 شهور بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. يشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. تعاقدات بالجملة للنادي الافريقي في كرة اليد، 8 انتدابات بالتمام والكمال. عصام رزيق جناح ايمن 37 سنة صح عقد مدته 2 مواسم قادم من الاتوال. حسام العيدي بيفو 32 سنة 2 مواسم قادم من ساقية الزيت. احمد عبيد منسق وظهير ايسر 28 سنة صح 2 مواسم قادم من الروضة السعودي. امين بن سالم منسق لعب 23 سنة عقد 2 مواسم قادم من انجيل الفرنسي. الحارس ياسين بلقايد حارس ترامبلي الفرنسي اللي صح عامين. رسلان الكتل قادم من سبورتينغ المكنين اللي عمره 23 سنة ظهير أيسر. كيف رامي فرحات بيفو 21 سنة صحة 3 سنوات. وحمزة زواوي

0: ظهير أيضا 30 سنة واللي صح لمدة موسم قادم من أهلي بنغازي. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهر فيم. إن شاء الله لكم أسعد الأيام.
1: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamag en App Store ou Google Play.
2: Publicité.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
4: تحب تحكي
5: en illimité ou t'aum fi gigawatt
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
8: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: جوهرة بوبليسيتي.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني
1: بسمعوا من الاثنين للجمعة
2: بس انت لتسعة
1: تعصبح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: على الجمعة موج مع الموجة
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية الطريق اللي نعاود ونشد صحيح وسامحوني كان نكرر تحقية برشا وليت نسأل إن شاء الله غالب خوضوا بخاطري واستحفظوا لي على رواحكم راكم انتوما راكم ثروة البلاد هذه ربي سبحانه وتعالى أعطانا أحسن هدية اللي هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية فاستحفظوا على هالثروة العزيزة الغالية لبلادنا كيفاش نستعودوا وقت الناس الكل نقصوا من حوادث الطرقات ونعملوا ديروكور في المحافظة على سلامتنا وسلامة الركبين معانا وسلامة كل مستعملي الطريق كيما الميور كوندكتور دوكات أسيرونس اللي يتألقوا لقينا من 5 سنوات فأكثر الأكثر هذه قلنا تكون 15 سنة 20 سنة ليه وصلنا حتى 54 سنة ناس ما تثبت في حتى حادث من اللي خذت البرمي بمتاحة ما تثبت في حتى حادث المكرمين اللي سوبر كوندكتور اللي يدخلوا الكلوب سون يوميا ناخذوا منهم حد نكرموه ونفرحوا به على أساس كونه عامل حويجة رائعة احنا الناس الكل في حاجة لها خلنا نكتشفوا شكون معنا اليوم
4: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير
3: نقول صباح الورد صباح النور وشكرا على التفاعل وإن شاء الله ديما هكا متألق وناجح في السياقة ومحافظة على سلامتك وسلامة الأخيان الكل اللي في الطريق صباح الورد سيدي
5: صباح الخير
3: منورنا يتولي في عمرك وربي يحفظك الاسم الكريم سيدي
5: جلال بن فضيلة
3: سي جلال بن فضيلة أنت أسوري وين في القات أسورون شنية الأجنس
5: تاع نهج الشام
3: في لافايت تونس محمد علي سي محمد علي دقزلي هكا ولا لا
5: هاي
3: دقزلي هاي دقزلي به قداش عندك السوري غادي
5: والله يمكن نزلش في 10 سنين هكا
3: وقداش عندك من اللي ماخذ البرمي انت
5: عندي 50 سنة
3: ربي يطولي في عمرك وربي يحفظك لينا وقداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث
5: لا عمري ما تسببت بحق
3: 50 سنة عمرك ما تسببت في حتى حادث
5: لا حتى حادث
3: سي بن فضيلة
5: اي اخوي
3: سي جلال مو هكا بن فضيلة هكا ولا ليه
5: اي
3: نبوسك من جبينك يا عزيز يا غالي وربي يطولي في عمرك وربي يعطيك صحة البدن ومحلاك 50 سنة
5: ربي فضلك
3: محلى خويا انت ربي خليك يطولي في عمرك خويا جلال شنو اللي السبب اللي خلى حد 50 سنة نصف قرن ما يتسبب في حتى حد من اللي خذا البرمي اعطينا فكرة خليني نكونوا كيفك تكون لنا القدوة متاعنا معنا
5: السوقان هو الانتباه
3: انتباه
5: والسوقان واحدة
3: انتباه والسوقان واحدة به القاعدة هذه شفين نستعملوها جاتا سيرونس راهي مع جورا فيم تي في سعيدة أن نصافحوكم ونكرموكم ونتعرفوا عليكم ونبوسوكم من جبينكم المتألقين هذوما لي سوبر كوندكتور زادة وتهديلك كادو الكادو هذا متمثل سي بن فضيلة جلال في كارت دو كاربورون كارت كاربورون أجيليس هذية اللي هي متاع عجيل إنرجي وفيها حطت فيها جاتا سيرونس زعما حطت فيها 500 دينار 500 دينار الخونة سي بن فضيلة جلال اللي نقول لك ربي يحفظك لينا ربي يشفيك وربي تولي في عمرك سيدي العزيز ونورتنا وشرفتنا ميرسي بوكو ميرسي ربي يحفظك شكرا ليك

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية بقيمة واسطة راهو على جوهرة فم تي في وفي ماتينالكم وقت اللي نلقاو ناس تخدم خدمة بقلب ورب سبحانه وتعالى إن شاء الله يبارك لهم العباد هذوما وإن شاء الله يعطيهم قد صحة يعطيهم قد ما قدموا صحة بدن وأيضا مال واللي يرغبوا فيه الكل. الناس هذوما هما ليكيب بروفيسيونيل دو براء فواياج اللي حريصة على تقديم كل الخدمات وبشكل خاص الخدمة الرائعة نتاع المرافقة نتاع ضيوف الرحمن في العمرة فبرافو عليهم الله يرحم والديهم. احنا باش نمشيو ساعة في البداية باش نذكروكم اللي أسخانة هذية العائلة الكل راهي تختار باش تمشي تقضي وقيت به في نزل من النزل التونسية الرائعة زاد أوسي العرايس الجدد ما عادش يسافروا برشا راه ويقول لك ليه في تونس عندنا البلايص الرائعة ونمشي نعدي أنا لفواياج دو نوس متاعي في وتين من الوتلة التونسية الأصدقاء يلموا بعضهم ويحبوا يعملوا زاد 3 أيام نهارين 4 أيام في وتين من الوتلة التونسية. هذيك علاش نقول لكم راهو بإمكانكم هذا وتلقاو الخدمات والمرافقة من طرف البروفيسيونيل هذوما مع حويجة أخرى أحسن سوم متعوتلة في تونس ما تلقاهم كان عند براء فواياج. أي نعم يا سيدي أحسن سوم في تونس يا سيدي شنو اللي بيناتنا احنا ادخل على www.braavoyage.com وشوف ثبت في عقلك قارن الأسوال وبعد أحكم ملالي مازال ما عملش ريزرفاسيون مازال يخمم وين وكيفاش وبقداش وشكون عنده أقل سوم ينجم راهو نقوله من توا ما تخممش ما تلوش ما تسألش على خاطر براءة فواياج عندها أحسن الأسوام في تونس يا مروة وهذا بشهادة الحرفاء وشهادة السيت متاعهم متاع براءة وسيت متاعكم انتوما اللي هو www.braavoyage.com اللي تلقاو فيه جميع الفنادق اللي عندنا في تونس بأحسن سوم زادة في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك بسامبل كليك على www.braavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: مش قلت لكم الناس تخدم راي بقلب ورب ومش قلت لكم نهار 12 جويليا فما دورة لتكوين المرافقين باش يكونوا فيها أهم الخبراء اللي عند براءة فواياج باش يزيدوا مرافقين أخرين يحضروهم باش يخدموا ضيوف الرحمن في الموسم الجديد وموسم العمرة راهو الجديد على الأبواب وقريب قريب قريب إن شاء الله راهو الفليجي تبدأ تحضر والباسبورة تتجدد والأجواء متاع تحضيرات السفر للبقاع المقدسة إن شاء الله ربي يكتبها للناس الكل. قلنا مع اقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس برشا ناس يبدأوا يسألوا ويتبعوا في وكالات الأسفار المختصة في هذا المجال واللي وقت اللي يبعثوا معاهم حد من أفراد العائلة بوهم ولا أمهم ولا واحد من عائلته مرته ولا بنته ولا ولده يبدأ متمان ومتهني عليه براءة فواياج وبشهادة الناس اللي مشات وجربت ومش كلامي أنا هذا تعتبر من أفضل الوكالات من حيث جودة الخدمات والرعاية واللهوة بالمعتمرين وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك وتشوفوا وتسمعوا أراء الناس اللي مشيت معهم. براءة فواياج السنة يقولوا لي لخيال المسؤولين على قسم العمرة قاعدين يحضروا في برنامج ممتاز وقاعدين يختاروا في فنادق مريحة وقريبة من الحرمين ويقولوا لي برشا مفاجآت موجودة السنة إن شاء الله وبرشا جديد كما عودتكم براءة فواياج كل عام. هذاك علاش اللي ناوي يمشي ولا يبعث الوالد ولا الوالدة للعمرة العنوان سهل تعرفوه، براء فواياج، طريقة الاتصال سهلة 70 550 0 20 70 550 0 20، ولا عنا 21 881 882 21 881 882، وإلا 21 882 881 21 882 881. براء فواياج، فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero. Never back down.
2: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
3: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على أهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع فانيكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جمعة موش مع الموجة.
5: ميتيو على جوهرة اف ام.
7: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا لشبابنا. أي شباتنا شباب توا اللي عديوا في البكالوريا توا نقول لهم بداوا سميوا بسم الله وبداوا في 8 و4 دقائق إن شاء الله بالنجاح والتألق في دورة البكالوريا في يومها الثالث. وإن شاء الله تفرحوا عائلاتكم وتحسنوا أيضا نسبا لنجاح العامة. نمشي مع بعضنا للميتيو دي جور اليوم 1 جويلية 2026. انطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة وطقسنا كيف بش يكون في أول يوم من سيونس يونيك. كيفاش بش يكون؟ بش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية، ثم راهي تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وتو نشوفوا الولايات اللي تشملها هذه الأمطار من خلال الخريطة اللي وقعت حينها منذ دقائق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما راهي تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم بالتالي باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. والحرارة قصوى باش تتراوح بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات. كما راهي توصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. الخريطة متاعنا شو اللي فيها في الفترة الصباحية؟ ما يذكر كون فما رياح قوية على بنزرت. درجة الحرارة باش تكون تقريبا 30 باستثناء 29 نلقاها في صفاقس وفي القصرين 29 درجة و 28 أقل درجات في سليانة وفي الكيف زاد. وبعد كل 30 كيما 30 في بنزرت، 32 في تونس الكبرى، 30 في سوسة، 28 زاد في المستير مروحة، 31 في المهدية. أعلى الدرجات اليوم في الفترة الصباحية هي مرورا ب 33 في قبل اللي 34 في توزر، 36 درجة في برج الخضر. لكن بعد الظهر تتغير المعطيات كلها وبش نسجل الأمطار. الأمطار هذه يوم تكون تتواصل الرياح ساعة قوية على بنزرت 32 درجة، درجة في تونس 37 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. في نابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجل 36 درجة. 34 درجة في سوسة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. زاد في المستير 34 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. أيضا في المهدية نسجلوا بعد ظهر 33 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 34 في صفاقس ونفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. زغوان 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 35 في سديانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. القروان زاد أمطار متوسطة وخلايا رعدية ونسجلوا فيها 39 درجة. 37 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. وفي القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 36 درجة. أقل الدرجات اللي نشوف فيها اليوم هي في حدود 32 درجة في بنزرت، مرورا كما قلنا ب 37 تونس، 37 زاد في سيدي بوزيد، 39 في القيروان هي وتوزر، وتوصل أقصى درجات 41 درجة في برج الخضرة. في الفترة الليلية الأمطار هل تتواصل ولا لا؟ تبقى الأمطار أي نعم، ونسجلوا عنصر آخر يدخل بقوة، الرياح القوية اللي باش تتواصل على بنزرت ساعة وعلى نابل وزغوان، وأيضا رياح قوية تولي في سوسة وفي المستير، في حين في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و29 درجة هذه الليلة. 29 زادة في صفاقس هذه الليلة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في القيروان زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل 30 درجة. 30 زادة في سيدي بوزيد وأمطار متوسطة. والقصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 27 درجة. بقية الولايات تعرف درجات حرارة مستحبة نسبيا من 27، أقل درجات هي 25 راي في الكيف وفي سليانة، مرورا ب 28 26 في تونس، 28 نابل، قلت لكم 30 في سوسة هي المسير، و 29 في المهدية، وأعلى درجات 35 في توزر و 33 في قبلي و 34 في برج الخضرة في أقصى نقطة من الجنوب التونسي. نهار الخميس هل تتواصل الأمطار وإلا لا؟ الرياح هي اللي تتواصل قوية على بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وأيضا في زغوان وفي سليانة وأيضا في باشا، فما الأمطار زادة تكون في صفاقس وجابس وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة، مع رأي الحرارة باش تبقى مرتفعة وتزيد حتى بدرجة ولا درجتين على اليوم، تتراوح بين 31 في بنزرت و 41 في توزر و 40 في قبلي و 42 أعلى الدرجات في برج الخضرة. كانت هذه إذن الميتيو، أخذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: يا سيدي آخر حكاية قال لك باش يعملوا قانون للمخبرين. هاي للمخبرين هذوما مرة وقت فني نخدم كان قانون تخدم مخبرة ها؟ قال لك باش يعملوا مشاري أي فيها فلوس وتليق يلا مروة زاد بالمجهود اللي قاعدين يقوموا به. تصور احنا نقولوا بالعربية مخبرين وباللهجة العامية الصباب يولي يصبوله كل شهر في مستوى الصبة متاعه. معناه هذه خرجت البارحة
2: دارت ياسر في مواقع التواصل.
1: قلنا يا اخويا شنية الحكاية هذه متاع اجتماع لجنة الامن والدفاع بمس نواب الشعب وقانون للمخبرين وأمن قومي والصبابة هل يستناول الصبة متاع الشهرية انطلاقا من الشهر هذا ولا من الشهر الجاي؟ مشينا
2: للمصدر
1: رئيس لجنة الأمن والدفاع سي عبد السلام الحمروني باش يكون في المتابعة معنا. بعتينا صحيح
0: متابعات
2: عبر الهاتف حاتم معنا سي عبد السلام الحمروني النائب رئيس لجنة الأمن والدفاع. نقولك صباح الورد سيد النائب.
3: صباح النور شريف ومرحبا بك وسي حاتم وكل السيدات والسادة الحضور وكل مستمعي جوهر أفهم.
1: سي عبد السلام الحمروني شكرا سي على تلبية الدعوة. إذا كان القانون هذا موجود عندي المخرجة مروة السلمي تحب تلتحق وعندي سي خليفة بن سالم زاد راهو متطوع قال لك نلتحق وتو نلتحق حتى هنا فلوس. قال لك يا سيدي شنو الهدرة هذه يا ربي سامحني سي عبد السلام في سؤال والله كانوا لا يطرح لكن راهو انتشر الخبر وصدقوه العباد.
3: الو
1: الو
3: مرحبا
1: حاتم.
3: هو
1: نحكي لك
3: الخبر
1: يضحك
3: كما كنت تفضل. هو كل ما في الامر انه اجتمعت لجنه الامن والدفاع يوم الجمعه ولكن موضوع اجتماعها ونحن حتى قبل ما نتحدث في الموضوع اصلا اي خبر واي موضوع يتم تدارسه في لجنه اي لجنه من اللجان مش لجنه الامن والدفاع فقط منشور على الصفحه الرسميه لمجلس نواب الشعب وبالتدقيق الممل كما يقال. يعني كل موضوع يدرس موجود ومطروح للاعلام وحتى في الساده الاعلاميين يحضروا معنا في اللجان يعني مفتوح.
1: انا شفت الصفحه ما فماش اشاره الى هذا القانون.
3: كل ما في الامر صار اجتماع نهار الجمعه 26 بخصوص الاعداد لمخطط التنميه في علاقه بلجنه الامن والدفاع. كل النقاط المطروحه والمشاريع المطروحه في مخطط التنميه 26 30 في علاقه بلجنتنا لجنه الامن والدفاع. تعرف امس يوم الثلاثاء بدات الاجتماعات المشتركه بين كل اللجان فارتأينا انه كل لجنه تجلس وحدها لنقاش المخططات في علاقه بمشروع مخطط التنميه. هذا اللي صار بالضبط في علاقه بالموضوع.
2: اثناء النقاش طرح بعض النقاط من هذا القبيل
3: لم تطرح اطلاقا. في كل ما في الامر هو جلسنا مع جمعيه موجودة على صفحة المجلس واستمعناها في اللجنة لكن في علاقة بتنقيح القانون عدد 42 لسنة 2013
2: اللي هو القانون هذا
3: التعويض. نعم
2: شكون القانون هذا
3: تنقيح القانون عدد 42 لسنة 2013 اللي نص على تعويض الأمنيين أضرار الناتجة للأمنيين والعسكريين على حوالي الشغل. هذا
1: كل ما في الأمر بعيد كل البعد على ما نشر وحكاوا فيه العباد وفما ناس راهم مشاو صدقوها. سامحني يا سي عبد السلام الحمروني
3: هذا المشكل يعني تم ضرب المؤسسه التشريعيه وتم ضرب للجنه وكل ما يعني هذا وقت نرجع في علاقه ناقشوا وقت تنقيح المرسوم 54 نحن ما نشوق النقد. وانا قلت لك راه كل اعمالنا وكل المواضيع اللي تطرح في اللجان وكل اللجان موجوده على الصفحه الرسميه للمجلس وبالتدقيق يعني والساده الاعلاميين حاضرين. واذا وإذا اي جهه تحب معلومه من مصدرها موجودين. احنا اتصل بي انا سي خليفه من الصباح كنت موجود معناتها ما كانش
1: لا يعطيك الصحة أنت على ذمة الإعلاميين ويعطيك الصحة وتفاعل في الحيني معناه. حبيت نسأل على حاجة سي عبد السلام الحمروني العظمة ما تقول تق لما فيها شق شنين والشق اللي موجود هل هي حملة ضد اللجنة ضد مجلس نواب الشعب هل هي فما حويجة هكاية خليت له ديكلونشمون متاع الحكاية هذه؟
3: ممكن ثم ملفات وثم ما كانش تجاوب فيها من اللجنة وما ما ارتئيناش أنا ننظر فيها حاليا ولا ما قبلناش أنا نطرحوها حتى للنقاش. ما تماش حل آخر غير أن نعمل الحملة بالطريقة هذه. هذا التفسير.
2: يعني ملفات في علاقة بشكون؟
3: في علاقة باللي يحكوا فيه مثلا. هذا نجم يكون مطروح، نجم يكون تم أمنيين معزولين ولا تصطبية كما المرة. أنا من جهة قضائية مع الأمن المعزول في فترة معينة وارتكب جريمة ولا ذولي، ما تم جهة قضائية هي اللي تصطبية. نحن كلجنة تم الدفاع عندنا نشرع وعندنا مشاريع قوانين وعندنا الموضوع القانوني اللي نحكي لك فيه. أكبر هذا نحن ما عندناش حتى حق باش ندخل في ملفات أخرى خاصة في ملفاتي عند القضاء.
1: سي عبد السلام الحمروني، هل فما شكون اتصل بحد من اللجنه ولا بحضرتك مثلا حاول فكره قانون للصبابه والمخبرين مثلا؟
3: لا لا لا لا لا، اتصلوا بي في علاقه فقط بالامنيين المعزولين.
2: هل فعلا مش ترفعوا قضايا في هذا الشان؟
3: انا اليوم في اتجاه المجلس اتصل بالسيد رئيس المجلس، واكيد لانه هذا تشويه حتى لي انا في شخص قبل ما نمشي للجنه قبل المقدمه التشريعيه يعني ذكرته بالاسم. يعني هذا ما نجموش نسكت عليه. انا مانيش وق النقد وانا موجود على ذمه كل الاعلاميين واللجنه موجوده واعمالنا منشوره وقاعه اللجنه واجتماعاتنا مفتوحه لكل الاعلاميين، وبالتالي ما تم حتى داعي باش نعمل حملات من هذا القبيل.
1: سعد سامي الحمروني، نحب نشكرك رئيس لجنه الامن والدفاع بمسنوب الشعب، وهاكم سمعتوا من المصدر الحكايه يا فرحة ما تمت قتل مروة. يا بدي ما تصدقش كل ما تكتب بالفيسبوك هذايا، ولا في حملات معناها حملة جمع عاملة هكا بغايات في نفس يعقوب. فما حساب،
2: كل واحد عنده حسبته،
1: كل واحد عنده حسبته،
2: هذا هو.
1: دونك ما نمشيوش وما نصدقوش الحكاية هذايا، ما فماش لا قانون خاص بالمخبرين لا صبة بتاع فلوس للصبابة كل شهر باش يخلصوا. يلا فاصل وانا تواصل، ابقوا معنا راجعين.
0: حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي العزيزة.
6: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك وسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
7: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: جوهره اف ام بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في، موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. المشاهدة عنا بربي نعتذر من مشاهدين في التلفزة ولا على الفيسبوك واللي يكلموا فيها ويتصلوا بيا بالمساجات توا على التليفون. راهو عنا بان ان شاء الله نقدروا نصلحوها وترجع الصوره وتنجموا تلقاو لي فيديو على صفحتكم على الفيسبوك وتشاهدونا في التلفزه. اوسي اليوم سيدي خليفه كونه نهير ممتاز في التاريخ والجغرافيا
2: غير الكاسه اليوم
1: كاسه الانرجيسترز هذه اللي كل حاجة تتباع في المساحات هذه، المساحات اللي هي كما نقولك لي صالون دوتي ولي ريستورون هذوما المصنفين مش شعبية. ما سمعتش الشعبية وتنزيدوا نتأكدوا. اليوم تنطلق العملية هذه ويعرض نفسه للعقوبات إذا كان ما عندوش الكاس أونرجيستر.
2: هو هذا هو، هم مصنفين أبواب ما نعرفوش شكون باش يبداو اليوم علاش هذا موضوعنا مع ضيفنا. وتشوفوا زاد التبعات القانونية اللي ما عندوش الماكينة هذه.
1: لا لا انطلاقا من اليوم من اليوم توا سي عادل باش يكون معنا غدوه ونفركوا الرمانه زاد معاه. قال لك ما يتعامل كان بالرقمي الرقمي. حبينا نشوفوا هالتصميم حاجه متصاعده معناها نتاع رقمنا في الخدمات الكلها شيل انعكاس نتاعها على مناخ
2: المؤسسات الكل
1: بالضبط الأعمال وعلى المستوى الجبائي وعلى مستوى كل حركة الاقتصادية والعجلة اللي تدور. هذاك علاش في الفقرة هذه مش ندلل على سي حسين الدين بوناني نائب رئيس المجمع الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية باش يعطينا هل قراءة متاعه في هذا وفي غير هذا.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي حسام الدين بوناني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، مرحبا بك.
4: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي حذيفة، صباح الخير لكل من يستمع لنا اليوم، ما نقولش يشاهد فينا، يستمع لنا في على موجات جوهر اف ام.
1: انت النائب الاول العميد رئيس
4: رئيس المجلس الوطني
1: الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. سؤال معناها
4: نهار كبير اليوم بالمعنى الإيجابي حسب رأيي.
1: سؤال به لأنه في ظل أسئلة تطرح أخرى، مهنة المحاسب في ظل هذه التحولات وهل هي مهنة مهددة بالانقراض في حين أن نرى أصحاب المؤسسات يقول لك خلينا نشاور مع المحاسب، خلينا نكلم الكونتابلي وخلينا نكلم الإكسبير كونتابل، هكا نراهم معنا أصدقاء عليها ونشوفهم كيفاش. ما نعتقدش كيف صاحب المؤسسة يتشاور مع الكونتابلي أنه مهنة مهددة بالانقراض في ظل هذه التحولات الكبرى.
4: هاتون نعرجوا ليه الموضوع بتاع المحاسب.
1: هات نبداو بالكاس اونريجستروس.
4: كاس اونريجستروس بون، هو اليوم تاريخ 1 جويلية، الناس كل تعرف اللي معناها اليوم الديدلاين، معناها يلزم الناس تنطلق في العمل بهالكاس اونريجستروس. هو القانون مش جديد سي حاتم، هو القانون معناها صدر كان في إطار قانون مالية لسنة 2016، القانون عدد 53 لسنة 2015 بالضبط، هذا هو القانون. دونك موضوع الكاس اونريجستروس مطروح عنده 10 سنين وإحنا حكينا في عديد الحصص حتى لهنا بحذاك سي حاتم أنه هالعملية هذه الدخول في الرقمنا وغيره يلزم وقت. دونك الكاس اونريجستروس راهو ريالمون ماهوش اليوم، الكاس اونريجستروس عنده 10 سنوات من اللي تمت برمجته. في الإطار هذايا
2: شنو برمجته نظريا بالقوانين.
4: نظريا بالقانون بطبيعة الحال، وصدر الأمر عدد 1126 لسنة 2019 اللي هو نظم العملية وعطاه معناها دي ديتاي وعطاه تفاصيل النظام كيفاش مش يكون ومعناها كيفاش مش يقع خنقولوا هكلي كاسهم روجستروز منين ناخذوهم منين نشريوهم. عطاه برشا تفاصيل الأمر وتطرق للموضوع معناها بالطول وبالعرض. وآخر قرار كان في قرار السيدة وزيرة المالية في سنة 2025 يوم 14 أكتوبر 2025 اللي خنقولوا ضبط نوعا ما هك الرزنامة معناها شكون هم الناس المعنيين
1: بال
4: هما هو لهنا هي خنقولوا المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان.
1: بما معناه
4: أخوي بما معناه أي مؤسسة تقوم بصفة رئيسية اللي هو النشاط نتاعها الرئيسي ولا زاد بصفة ثانوي لبيع المأكولات ولا المشروبات المعدة بمحل النشاط وإلا الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكية على عين المكان. أي محل يقوم النشاط نتاعه الأساسي ولا الثانوي معناها الاكتيفيتي سكوندير نتاعه أنه يوفر خدمات استهلاك على عين المكان معناها
2: أي محل
4: اي محل
2: حتى عم كفتاجي صحن كفتاجي هكا
1: ولا
4: اي محل
1: شو اسمه هذيك
4: اي محل
1: اما هنا
4: لهنا ضبط الرزنامة باش بداو بصفه خنقولوا ولا بدا بصفه تصاعديه شمل بعض المؤسسات باش يشمل مؤسسات نار واحد جويله باش يشمل مؤسسات اخرى في السنه القادمه ومؤسسات اخرى في السنه اللي بعد.
1: دو شكونه
4: بيه القرار اللي خرج هذا في أكتوبر 2025 أعطى الرزنامة التالية سيحات نورمالمون في نوفمبر 2025 فما دي سوسيتي ذوات معنوية اللي هما شكونهم المطاعم المصنفة السياحية
1: عنده مش النيفة مش المصنفة اللي عنده فرشيت دو تروا
4: لي سالون دو تي قاعات الشيء والمقاهي من الصنف الثاني والثالث هذوما نورمالمون
1: الصنف الثاني والثالث مقهى متاع الحومة هذاك
4: لا مش المقهى نتاع الحومه المقاهي اللي هما المضخمه
1: بقى.
4: احنا كي نقولوا الصنف الاول راهو في المقاهي العكس الصنف الاول هو كل المقاهي الشعبيه اللي نحكيوا
1: عليها هذاك الصنف الاول معفى مش موجود
4: هذاك مازال معفى مازال انا جايين دونك نورمالمون في نوفمبر 2025 هل خلينا نقولوا الفامي هذه تبدا في الواحد في الـ في الـ في الكاس
1: ما بداتش
4: لو 1 جوي 2026 شكون هم المعنيين هي بقيه الذوات المعنوي لي سوسيتي اللي معناها الصفه نتاعهم ذوات معنويه نحكيوا على شركات لهنا ماناش نحكيوا على اشخاص طبيعيين
1: ماناش
4: نحكيوا على باتيندات
1: باتيندات واحد برك
4: تاع شخص فيزيك
1: لا.
4: نحكيوا على شركات فقط
1: باه
4: دونك بقيه الشركه الذوات المعنويه يدخلوا في المنظومه لو برومي جوي
1: يبيع في الباتيسوري وخبز يدخل
4: لا هذاك عنده لا ماهوش استهلاك على عين المكان
1: باتيسوري
4: نحكيوا على استهلاك على عين المكان
1: ما نمشيش من المطاعم والمقاهي
4: المطاعم والمقاهي بالضبط

0: حجم المعاملات نتاعها ارفع اللي هي نورمالمون من الناحيه الهيكليه والتنظيميه منظمه اكثر. دونك بدينا بهم عام 27 1 جويليه كيما اليوم ربي يحيينا بخير العام الجاي باش ننطلقوا في ادراج الذوات الطبيعيه المنضويه تحت النظام الحقيقي في الرجيم ريال. باش نبداو بهم عام في جويليه
1: باتين ده هو في الريال
0: يعني
1: مش في الفورفيتر
2: مش داخل
0: عام 27 عام 28 باش يولي داخل وبالتالي نورمالمون في 1 جويليه 2028 يلزم القطاع الكل هذا يكون مشمول بالكاسون ريجيستروس
1: حتى الموارد
0: شوف سو سون دي شوا وهي خيارات يا اما باش نقوموا برقمنه هالانشطه هذه يا اما فهمني ولا ما نقومش.
1: شنو ربحوا هذا يا سيد وشنو ربح الاداره؟
0: شوف هو ربح السيد انه ساعه يلزموا بصفه معناها اوتوماتيك يلزموا ينظم امور هالكاسون ريجستروز هذه معناها هي مربوطه بترمينال عند وزاره الماليه، وزاره الماليه عندها معناها نظر مباشر على رقم المعاملات نتاعو على المداخيل نتاعو، يلزم وقت اللي يقوم باي خدمه من الخدمات يعطيك التيكي دو كيس، يلزم فهمني ياك الكاسون ريجستروز يكون واخذها من عند فورنيسور اجري
2: مش أي... مش موجوده يقولوا
0: لا موجوده موجوده لا لا لا موجودين دونك يمشي فما قائمه فيه فما قائمه فيهم وهالكاسون ريجستروز تعمل تقرير يومي برقم المعاملات بالمقابيض وحتى كي يقع فيها عطب فما ديلي معين ما يزماش تفوتوا عدد الايام نتاع العطب ما يزماش تفوت عدد معين على داير العام اذا فما اي بان معناها فما تيموان يشعل دونك نعرفوه انه السيد هذاك الكاسون ريجستروز نتاعو معطبه دونك خنقولوا زاد على مستوى رقم المعاملات باش تولي اكثر شفافيه باش تولي اكثر معناها وضوح وهذا الشيء لازم نمشيو فيه راهو نحكيو اليوم على تهرب ضريبي في المجال هذا هل نذكروا مثلا بوليس فيسكال كي مشات في وقت من الاوقات عملت كديسونت وكذا فما خنقولوا ما نعموش على الناس الكل ولكن فما تهرب ضريبي
2: تركيبه يتطلب لوجيستيك معين ولا عاديه معناها
0: لا لا ما لوجيستيك يلزم لوجيستيك معناها الفورنيسور يتكفل بالعمليه ككل وداخل في اطار تنظيمي كيما في الخارج وقت اللي تمشي انت تسافر ولا غيره معناها هذاك هو
1: الخارج موجود هي
0: موجوده بيان سور
1: في كل البلدان الاوروبيه
0: العربيه
1: مش موجود
0: موجوده كي تمشي للخليج تمشي بيان سور لي كاسون ريجستروز كذا موجودين تي انا ديرنيرمون والله سي حاتم الشيء يضحك ويبكي في نفس الوقت انا مشيت لموريتانيا ديرنيرمون معناها الناس تخلص راهو بالتليفون سي حاتم والادهى والامر معناها انه اللي قاموا بالتركيب وبهالعمليه هذه على المستوى التقني هما توانسه
2: معناها خلص بالتليفون ثم الفلوس
0: لا تخلص بالتليفون يعني مشي الناس مشيت في الرقم
1: مشيت في تخلصها بالتليفون تاكسي في باريس
0: فما كشك مثلا ولا كذا باش تاخذ حاجه تتخلص بالتليفون تخلص معناها سيئة تعمت العمليه بون قعدت يمكن عنا احنا
1: سيدي تو فهمنا العملية هذه اللي هي باش تشمل راي الناس الكل فما حد ما هو هارب منها لكن على مراحل
0: بالضبط
1: شنو اللي نربحوا منها احنا؟
0: هاني قلت لك على مستوى الجبائي الامور تحصرت يعني شيفر دافير رقم المعاملات كل شيء تحصر
1: معناها اللي كان يعمل قهوه باش يهرب الامور شويه هكا سالون دو تي صعبت الامور
0: صعبت بطبيعه الحال وفما راهو دي كونترول باش يقعوا دونك معناها نجموا يقعوا عمليات رقابيه دونك الحريف اللي خارج من سالون دو تي ولا خارج من مطعم معناها نجم نثبتوا منه خذيت
1: ما نحبش انا تيكي كحريف
0: انت المفيد العمليه اللي قمت بها تكون مسجله عندك
2: مسجله في المكان
0: هو هز تيكي نتاعو ما هزش انت كي باش تقدم له باش تحاسب على ضو تيكي دو كيس
1: واضح
0: فهمني
1: نقدم شويه عندكش حاجه فيه.
2: الكيس يعني مختصه كان في الخدمات الماكولات فقط
0: معموله بالذمه
2: قطاعات اخرى
0: لا قطاعات اخرى يقع هو سيتان لوجيسيال هي منظومه معلوماتيه
2: لحد الان
0: لا
2: منظومه نتاع الماكولات
0: المنظومات المعلوماتيه موجوده تو كي تمشي مثلا للدي كوميرس ولا تمشي للجروند سيرفاس عندهم منظوماتهم يعني هالمنظومات المعلوماتيه يقع تتاقلم في البرمجه نتاعها مع نوعيه النشاط بطبيعه ان لوجيسيال اللي يجري ويتصرف في قطاع كيما الاستهلاك على عين المكان مش يكون عنده نفس الخصوصيات نتاع

0: قطاع واحد اخر.
1: واضح.
0: وراهو فما عقوبات باش نكون واضحين.
1: شنو العقوبات؟
0: اي فما عقوبات معناها ضبطها الفصل 94 من الكود دي بروسيدور فيسكو دي دروي بروسيدور فيسكو فهمني ولا ماليا العقوبه تتراوح بين 1000 دينار وتوصل ل 50000 دينار.
1: باي.
0: ايوه وفما عقوبات سجنيه تتراوح من 16 يوم الى 3 سنوات. إذا يقع مسينا الماكينة عملنا فلسيفيكاسيون عملنا عملية متى تدليس عملنا كذا راهو فما عقوبات زجرية مالية وسلبة للحرية
1: مالية كبيرة وسجنية كبيرة توصل ثلاثة سنوات
0: معناها ردوا بينا ماذا بيا احنا نحبوا كل نمسوا ونباعوا شوية الأمور وكذا دونك يهديكم اللي ياخذ كاس اوريجستروس ينضبط فهمني ولا
1: فوالا ابقى معايا باش نخرج فاصل ونرجع زاد لا رانو انطلاقا من اليوم من 8 متاع الصباح سي فيني ونقبل كان الامور المرقمنا اي ما عادش كالزوالي اللي عنده باتين متاع نجار شنو ويمشي يمشي تعرف وين يمشي باش يعمل الامور هذه كلها توب شو اسمه هذيك
0: بوبلينات بوبلينات باش تسكر عليهم الامور
1: شئت هذوما سيوفي
0: صحيح وي دونك بالنسبه لرينو هو دخل في برنامج
1: انا جاي ابقى معي على رقمنا وشنو الامر هذا اللي انا نخمم فيك الصغار الناس اللي باتين ده صغيره خمم فيهم كيف باش يعمل هذا يلا فاصل ونرجع
2: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
6: بسمون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة
1: صباح الورد وزي بارتي دو الانترفيو مع سي حسام الدين بوناني نحب نقولها صحيحة المرة هذه نائب رئيس مجمع المحاسبين
0: نائب رئيس المجلس الوطني
1: هيك نكتب ولا
0: نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسي
1: الوطني لمجمع
7: المحاسبين بالبلاد التونسي
1: التونسي. علاش انا باقي عندي في العميل وانت النائب الاول للعميل
0: خاطر مشينا في وقت من الاوقات انه باش نغيروا التسميه للعماده اونكور لا
1: اونكور لكن رسميا الان هو المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه وانت النائب الاولاني
0: النائب الاول للسيد رئيس المجلس الوطني سي سفيان الدماسي اللي نحيوه بالمناسبه
1: قداش من نائب عنده
0: سي سفيان الدماسي معناها سي كلكان مهووس بالرقمنا
1: شفتوا الرجل خليف
0: معناها عنده
1: يخمم على اربع سنين قدام
0: برنامج في الرقم عامل كبير برشا في الكومباني دي كونتابل الحقيقه
1: هاني جاي هالكومباني وجاي للمستقبل نتاع الكومباني نتاع المجلس المجمع المحاسبين يا اخي المحاسب بوان دانتيروغاسيون قدامه باش تولي في ظل هذه التحولات هات نشوف الانانو ساعه
0: بالله باش نحملك امانه سي حاتم غدوه كي يجي بحذاك سي عادل معناها المدير نتاع
1: مدير عام
0: لرانو تبارك له باسمي انه لو 15 جويي خنقولوا لرانو باش يغلق 100 عام اي دونك معناها خنقولوا
1: اي
0: الدفتر التجاري سي خليفه تم احداثه يوم 16 جويليه 1926 دون باش الناس تفهم شويه اللي تونس راهي من عام 1926 عندها ما كان يسمى بالدفتر التجاري اللي هو لارانوتا. ومن بعد عام خلينا نقول نتذكر عام 95 ولا يتسمى السجل التجاري
7: سجل.
0: وعام 2018 جاء السجل الوطني للمؤسسات. دونك المؤسسه هذه عندها 100 سنه وبالتالي تبلغ تحياتي سي حاتم السي عادل
1: فوالا هنينا سي عادل هنينا انت سي حكايه لارانول كلها
0: لارانول مشي
1: نحب نسلم عليه انا كسيد ونمشي نحكي معاه ونمد له الورقه ورجع لي
0: نجم تسلم ولكن
7: تسلم بالاوراق
0: امور شخصيه ولكن بالنسبه للخدمه باش تولي العام اللي هي مرقمنا. دونك اليوم يلزم الناس اللي باش تتعامل الاشخاص الطبيعيين يكون عندهم هويه رقميه فهمني ولا. وبالنسبه للشركات عندهم الديجيكو وبالتالي العمل تو مع السجل الوطني للمؤسسات مش يكون عبر هالمنصات هذوما وعبر
1: هويه رقميه. قداش ندفع فلوس باش ناخذها
0: كيفاش
1: الهوية الرقمية؟
0: لا الهوية الرقمية تعمل سور بلاس ما فيش
1: مجاني.
0: فلوس مجانية.
1: والأخرى شو اسمها
0: الديجيكو بون في الان سي او واحد فما دي دروا هاي فما انا نذكر الكلي في بريسك 500 دينار
1: ها
0: اي بريسك في 500 دينار الكلي هذيك نتاع تون تراست
1: انا الحداد اللي في الحومه بجد في 500 دينار
0: لا لا لا هو الحداد اللي في الحومه عنده هويه رقميه والحداد اللي في الحومه ينجم يتوجه لمحاسب موجود في عمادة المحاسبين يخدم له الخدمة نتاعه
1: والآخر اللي كان يخدم بحذاه جاره وهذاك اللي عنده في بلينات.
0: بالنسبة للبيبلينات الولوج للمنصات باك الرقم نتاع البيبلينات ما عادش ممكن لأنه لاكسي بالنسبة للإنسان عنده باتين ده مش يكون للي بروفيسيونال وهذه رأي حاجة باهية سي حاتم معليش عبش أقول لك عليش لأنه راهو وقت اللي نبدأ نتعاملوا مع وثائق رسمية ونبدأ نتعاملوا مثلا مع موازنات مالية ونبدأ نتعاملوا مع ديزاكت معناها في الشركات وتحيين مثلا مثال القوانين الأساسية ولا محاضر الجلسات راهو فما مسؤولية يتحملها المحاسب ويتحملها مراقب الحسابات ويتحملها المحامي
1: وبالتالي شكون يصب بالطريقه
0: ينجم المحاسب ينجم المحاسب ومراقب الحسابات يصب عنده هو لاكسي فهمني ولا المهن اللي تتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات كما المحامين كما المحاسبين مراقبي الحسابات وغيره ينجموا يتعاملوا مع السجل الوطني للمؤسسات ومن خلالهم هما تتقع العمليات معناها بصفه معناها عاديه
1: معناها ريت فما مهن برزت وخدمت على روحها
7: محاسبين
1: لا لا مش محاسبين
7: مش يخدموا فيها اكثر
1: لا لا نحكي على مهن كما الببلينات تاكسي فور وفاتا
7: وفيها عمره اكاهو
1: الببلينات بهذية واش تبدا الامور تصعب عليك
0: وراه وقت اللي مثلا محاسب ولا مراقب حسابات ولا محامي يقوم مثلا هو بالتصريح مثال
1: اذا المحامي المحاسب ومراقب الحسابات
0: المستشار الجبائي
1: مستشار جبائي شكون ياخذ
0: معناها المعنيين
1: بالبروفيسيونيل
0: بصفة عام وقت اللي يقوم على اللوجين نتاعو هو يصرح الحريف من الحرفاء كيما نجم يصرح بالديجيكو نتاع الحريف نتاعو كيما نجم يصرح
1: بالديجيكو نتاع الكونتابل
0: نتاع الكونتابل راهو فما تراسابيليتي وباش يتحمل المسؤوليه من بعد اذا ظهر انه فما مشاكل وبالتالي هي عمليه نتاع رقمنا ولكن في نفس الوقت زاد نتاع تراسابيليتي
1: ويقعد مسؤولية قانونية
0: هاي فما مهم جدا سؤالك مهم جدا سي خليف العملية هذه نتاع رقمنا باش تخلق ما يسمى بالخزنة الرقمية كل إنسان عنده باتيندا ولا شركة ولا كذا تنجم أتومه مو ترجع لك محاضر الجلسات اللي عملتهم ولا معناها أي حاجة تمسها فهمني ولا تنجم تدخل لها
1: عبارة عندك
0: لا لا تدخل تعمل تثبت
1: ما غير فلوس
0: دونك تنجم تدخل لك الخزنة هذيك عبارة أرشيف وتستخرج الوثائق من فم والوثائق باش يكون فيها كيو ار كود عبارة على معناها وثيقة معرفة مش معرفة بالإمضاء النسخة المطابقة للأصل
7: يعني مش متاح للغرباء لاكسي
0: لا لاكسي مش متاح للغرباء متاح لصاحب الباتيند اللي عنده لاكسي نتاعو عنده معناها الكود نتاعو فهمت دونك عمليه مهمه جدا وباش يمشيو اكثر من هذا في رقمنه خلينا نقولوا الكونستيتيوشن دي سوسيتي يعني وقت اللي باش تقوم باش تعمل باش تاسس شركه مش تولي التصريح بالوجود والباتيند يتعمل اون ليني في الرينو وكيف كيف باش ندخلوا اون ليني في الاستاتو
1: والباتيند معاش المحكمه وفاتت
0: لنا سؤال زاد به سي حاتم انه عمليه الرقمنه يلزمها زاد تؤدي الى اعاده النظر في دور بعض الوكالات ودور بعض الادارات الفرعيه اللي هي الوكالات. مثلا وقت اللي نحكيوا على لابي على الشباك الموحد مثلا الشباك الموحد الناس اللي تتعامل مع لابي تاخذك لاتيستاسيون تقول لابي دار اللي دخلت زاد في الموضوع نتاع
1: الرابط
0: نتاع الرابط هذايا والهويه الرقميه. دونك مثلا لابي الشباك الموحد اللي موجود في الـ في الـ في لابي كنا ناخذوا كالديكلاراسيون هكا التصريح بالاستثمار ونعملوا البروسيدور الكل في الشباك الموحد. يعني الباتين ده تصريح بالوجود نصبوا لي ستاتو نصبوا لي كونترا نتاعنا تو مع لارينو. هل الشباك الموحد باش يواصل العمل نتاعو هل باش يقع؟
1: هاو جيناها والله جيتني البلاصه الباهي يظهر لي الورقي للشباك الموحد وال
0: الشباك لا بالنسبه معناها تو في جديد على مستوى السجل الوطني للمؤسسات نجم تقوم بكل الاجراءات.
1: اي ولا بي مثلا ولا بيا ولا
0: ما نعرفش وقت اللي
1: البنك كيف تقول لي مدلي ستاتو
0: باش يولي عنده لاكسي وباش يجبد من لارينو ستاتو هذاك فيه الكيو ار كود
7: اللي هو
0: عباره اللي هو عباره على نسخه مطابقه للاصل.
1: انتم مهنة المحاسب في ظل هذه التحولات هل هي مهنة مهددة بالانقراض صاحبي؟
0: ما كل ما تطلع تكنولوجيا جديدة احنا كي الديناصورات معناها يقولوا مش ينقرضوا فهمت. ولكن اللي ربما يحكي في الحديث هذا هو معناه موش محاسب موش مراقب حسابات وما يعرفش مهنة المحاسبة شو ما فيهش. دوك وقت اللي خرج الانفورماتيك في وقت من الأوقات قالوا صحيح المحاسب انتهى والماكينة بشد بلاست وكذا به. ولكن ماذا مش صحيح علاش هابش قولك علاش؟ لأنه المحاسب وإحنا في مجمع المحاسبين نعرفوا اللي هالمناخ متاع الأعمال ومناخ الاستثمار فيه مخاطر وفيه تحديات ولكن في نفس الوقت يتيح لك فرص. دونك المحاسب هو ماهوش ماكينه نتاع تسجيل عمليات محاسبيه. تو خلينا نقولوا بكل وضوح المحاسب الاركايك اللي يخدم كان في تسجيل العمليات المحاسبتي ولا يعمل في لي ديكلاراسيون فيسكال من تو راه بشيء هذاك المحاسب فك النمط هذاك ما عادش موجود. علاش؟ لانه عندك تطبيقات اليوم موجودات ومنظومات موجودة. أنت اليوم تسكاني الفاتورة سي حاتم تصبها في اللوجيسيال اللوجيسيال يعطيك مقترح متاع إكريتور كونتابل وبالتالي لا سيزي كونتابل بالطريقة التقليدية هذيك راهي باش تنقرض
1: بالشتوق التعامل
0: لا ديكلاراسيون فيسكال. الناس اللي تحكي على الجباية ونسمعوا في عركة على الجباية وغيره ونا نيوم منتو راهو الانتليجنس ارتيفيسيال بعد بضعة سنوات الديكلاراسيون فيسكال تخرج من المنظومة انتهى.
1: مش بعد بضعة سنوات أنا نقول لك بضعة أشهر
0: ولا أشهر.
1: أشهر
0: وقت اللي أنت الخصم من المورد مرقمن ونزيد ونمشي وفي رقمنة مثلا الخصم من المورد على المرتبات والأجور تقع معناها وضع اللمسات الأخيرة على الفوترة الإلكترونية شو اللي مزال في ما عاد حد شيء وبالتالي الإنسان اللي هو سبيسياليزي في السيزي كونتابل واللي هو سبيسياليزي في اللي ديكلاراسيون فيسكال راهو العملية انتهت. المهنة متاع المحاسب مش تولي مهنة متاع تأطير مهنة متاع مرافقة ومهنة خاصة متاع كونسي. واحنا في مجمع المحاسبين سي حاتم وانت طليت وشفت الدراسة اللي عملناها وقتها دونك ان 2020 وقعت دراسة في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية دراسة بمواصفات خنقولوا علمية 100% اش توري سي خليف
1: بروجيكسيون
0: توري انه المسؤول الاول في الشركة يحب يقعد هو الكونتابل متاعه ساعة التليفون لا والفيديو كونفيرونس لا يحب يقعد هو ياه فاس هذه حاجة. وثاني حاجة أنه نسبة كبيرة من العمل متاعه موجهة لعملية التأطير والنصح والإرشاد انديبوندامون من الكوتي تكنيك من الفولي تكنيك
1: هذه اللي يحكي عليها خلينا نوضحها شنو اللي سي حسام خرجوا عملوا سونداج شافوا أصحاب المؤسسات وسألوهم عينة كبيرة حول 1000 ولا أكثر شوي
0: أكثر من ألف
1: رئيس مؤسسة هاوش يحب من عند الكونتابلي رئيس المؤسسة مش الكونتابلي هو يحب
0: المرافقة والنصح والنصح كي يجي ياخو قرارات خنقوله مصيرية في الشركة ولا قرارات استراتيجية يقعد هو الكونتابل متاعه يقعد هو الكوميسير وكونت متاعه. دونك المهنه نتاع بالعكس هو انك اليوم تنحي من لومبلوا دو طون نتاعك من التايم شيت نتاعك هاك العمليات التقنيه البحته مش يخليك ربما تعطي اكثر وقت لعمليات النصح هذه، انه ربما المحاسب باش يمشي اكثر في الاناليز فينونسيير نتاع الشركات
7: كانه مستشار
0: هو مستشار بطبيعته. وحاجه اخرى، مناخ الاعمال اللي قاعد يتطور سي خليفه خلق مهن محاسباتيه جديد. اليوم وقت اللي نحكيو على المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات، نحكيو على لومبرانت كربون، نحكيو على الموازنه الكربونيه، اليوم فما محاسبين مراقبين حسابات خبراء محاسبين قاعدين يعملوا في دي فورماسيون، فما دي سبيسياليست في البيلون كربون. دونك فما بعض المؤسسات المصدره التونسيه وقت اللي باش تصدر لاوروبا، اوروبا ولات عندها معايير فك الانبعاثات الكربونيه، ما
1: عادش تشري من عندك،
0: ما عادش تشري من عندك ولا تتوظف خطايا مثلا على المورد. وبالتالي فما مهن محاسباتيه، والمحاسبه قاعده تتاقلم مع المناخ وقاعده تتاقلم مع فهمني ولا لي زيكزيجونس الجدد. وبالتالي اللي يحكي على ربما اندثار المحاسبه، هاني قلت لك ماهوش عارف بتفاصيله ومش عارف معناها
1: بحيثيه حاجه. يا سيدي انا في المدرسة الكلاسيكية سيزي وكل الأمور هذيك الكل كمحاسب، محاسب وراني منخرط في المجمع واموري مخرقة، شو مش تعمل لي انت كمجمع؟ ما تعمل لي تأهيل تحضر لي
0: المجمع. المجمع عنده برنامج كامل متاع تأهيل ومتاع تكوين. تو انت مثلا السجل الوطني للمؤسسات، استبقنا الامور، احنا في علاقه راهو بالمؤسسات الكل، استبقنا الامور. انا حضرت مثلا في سوسه جاسي عادل، في تونس الكبرى صفاقس مثلا نهار السبت عندهم كيف كيف مش جيب حذاهم سي عادل،
1: لي كونتابل لي زيكسبير كونتابل يمشيو معناها باش يحضروهم
0: ومفتوح ومفتوح معناها الملتقيات هذه مفتوحه وباش يتكونوا باش يسمعوا. والمجمع بيدو عنده فهمني ولا دي فورماسيون معناها يوفرها للمنخرطين نتاعو. وبالتالي احنا في علاقة مباشرة خلينا نقولوا بالانفيرونمون الكل بالمناخ، واي حاجة ساعة سي اون ميزاجور ديما على المستوى القانوني على المستوى المحاسبي. ولكن زادة معناها قاعدين معناها المنخرطين نتاع المجمع ياخذوا لي فورماسيون نتاعهم
1: اخر شوي. اليوم 1 جويلية حاضرين انتم؟
0: باش يكون فما شويه ضغط هذا منتظر. دونك مش الناس الكل حاضره ويلزم معناها تقع العمليه خلينا نقولوا بسلاسه، نطولوا بالنا شويه. بون مش يصير الشيء اللي صار في الفوتره الالكترونيه، هذا ما فيش حتى ادنى شك، لانه فما برشا عمليات نجم تقع على المنصات الموجوده. واذا فما اشكاليات الاخيان اللي في السجل الوطني للمؤسسات كما قال سي عادل داير معناها اكد عليه انه باش يكونوا حاضرين باش معناها نحاولوا نعديوا نقولوا هالقلود ترونغلومون هذايا الوقتي معناها شويه طول بال وبحول الله معناها تتعدى الامور.
1: واضح. اخر سؤال خليفي
7: تي صحة. انا اخر سؤال نقول خدمه تحاول تتطور من الداخل وهذا مهم جدا.
0: اي مهم يعني لا مهم أي.
7: لانه المحاسب ضروري بالنسبه للمؤسسات اذا تحب تراهن على النجاح داخل من غير محاسب كيفاش تخدم؟ هذا
1: هذه هي المهن راهي ما تنحاش. فما حاجه مهمه جدا يقول لك التأطير و
0: التأطير المرافقة والنصح
1: والنصح ما نجمش نبعد عليها.
7: نجمش إذا حب
1: وانا مش اختصاصي يعني كرئيس مؤسسة ولا صاحب مؤسسة
7: ومش من مهامي زاد
0: اي معنى اشوف تو المحاسب وقت اللي مثلا باش عنده موازنة مالية
7: الموازنة اليوم مولات عندها في بلادنا الثقافة
0: لا عنده لا لا فما برشا رجال اعمال وبرشا خلينا نقولوا مسؤولين في الشركات لا لا لا لا, لا, لا ما عادش. شوف الدمغي سي خليفة تنجم تمشي في وقت من الاوقات من الاول ربما انا ديما نحبذ انه من الاول تكون الامور منظمه، ولكن وقت اللي توصل حجم معين في الشركه راهو هالغلطات هذه تكون فتال معناها قاتله ما فيش حتى ادنى شك مع المنافسه مع السوق ولا صعيب مع كذا. دونك يلزم له يلزم انسان يعرف روحه وين ماشي وتكون حساباته واضحه. معناها حساباته مش نحكي من الناحيه الجبائيه، احنا ديما نحكيه مثلا الفيناليتي راهي مش الجبايه راهو ردوا بالنا، احنا ديما نربطوا الكونتابيليتي بالجبايه. لا لا الكونتابيليتي الجبايه حاجه من الحاجات، احنا ديما عندك الهاجس نتاع الفيسكو كذا وقت نبداو نمسكوا في محاسبه لو كان تيح كونترول اسكو الفاتوره هذه تمشي ما تمشيش، هذا كجانب من الجوانب. ولكن الفيناليتي نتاع المحاسبه مش هذه، الفيناليتي نتاع المحاسبه هي انك الموازنه والمحاسبه هذيك تعطيك اليات باش تقوم بالاناليز نتاعك. اذا عندك ديبارتمون في الشركه نتاعك ماهوش ماشي بالكدا راك من خلال المحاسبه هي اللي تعطيك لي دوني تعطيك المعطيات باش تنجم تلقى موقع الخلل وين بالضبط في الشركة.
1: سي حسام الدين،
0: وبالتالي اللي خايفين على المحاسبين نهنيهم قول لهم راه ان شاء الله مازال العمر طويل برشا في المهنه هذه.
1: النائب الاول لرئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه، شكرا على كل هذه المعطيات.
0: شكرا لصحتك، شكرا على الاستضافه
1: وتحيه تونس.

0: En illimité, où est Tom Fijigawet?
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع وليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: وليدو طور عالمك.
3: جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.3 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته. وتم أمس توقيع العقد بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمدير العام للشؤون الدولية بشركة مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية المحدودة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن المكة الممولة. أدى أمس كل من سفير اليابان بتونس والممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس ورئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير زيارة فنية رسمية إلى محطة التطهير بجندوبة إثر انتهاء أشغالها ودخولها طور الاستغلال الميداني. وتندرج هذه المحطة في إطار تنفيذ مشروع تحسين البنية المائية بالمدن الصغرى بكل من بنزرت وزغوان وباجة وسليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقبلي الممول من الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بكلفة جملية قدرت ب 28 مليون دينار فاصل 8. هذا وتتمثل الطاقة الاستيعابية اليومية لهذه المحطة في 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة، والحمولة العضوية البيولوجية 3400 كيلوغرام من الأكسجين الحيوي المستهلك في 5 أيام. وتساهم المحطة بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوسط الطبيعي وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتاخمة للمحطة. وختاما، قصفت صباح اليوم مدفعية الاحتلال أطراف بلدة بيت يحون، وقامت قوة الاحتلال مساء أمس بتفجير عدد من المنازل في عدة بلدات بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ليش أنا مرة واحدة كم على شط صانع عمبو الكل مكليب وحشي ما عادش بحر ما عادش شط واليوم سمينه بحر الكليب الكليب السيدة في صانع عمبو والحشي راهو شيء بهولي ليش يا حاتم عايش ولدي وكان عبد متحدي على ساقه يجري كيف كيف يهدوا عليه يعني اللي داخل الغابي كل عليه ماشي الحدود الكليب وقتش بيشتفوا لنا حل مع المسؤولين في شط صانع عمبو البوليونو صحي الشمالي
2: ربي فيما يخص طوزة والمناسبين الجمعة هذه زوز مرات يومي زوز نهارين يقص عليها الماء قريب من 9 الماضي ساعة نهار الأحد ونهار الخميس بدون سابق إعلان فسماش ناس صغار ما سماش ناس برمج أمورها علاش ما تبلغوش وعلاش ما تعملوش إعلان في الإذاعة راهو البلاصة الفلانية مشي يقص عليها الماء من 9 الماضي ساعة هذه بالنسبة لمدينة طوزة.
3: ربي مش نعمل ريكلاماسيون على الماء مخصوص من نهار السبت سبت واحد واثنين وثلاثة يحلوه وقت اللي يحبوا يسكر وقت اللي يحبوا لا فما وقت يكون وقت يبشي يسكر لوقت يبشي يحل الماء قدر ربي أربع أيام توا ما عناش فيه نشير ساسي ما بين الزاوية وحارية
4: سامحوني بالله شوفونا حل اخي سمعت البك عدي واحنا نبطل ما نخدموش ما عندناش حاجه ما عندنا مسؤولين منها ما عندناش عادات سلافينا مش نبعثوا لها مساجات وزاره التربيه ما تصرفش باش تعمل معناتها حاجات تشوش عليهم احنا البلاد كامله توقف على خاطر سمعت البكي والله لا لوجيك نبطلوا خدمتنا هاي واني واقف تو حاليا كريمو اني واقف عندي عباد باش نبعث لها خدمه باش نبعث لها فاتوره باش نبعث لها كذا واقف ما نجمش نعمل حتى شيء ما نجمش نعمل كونفيرماسيون ما نجمش نعمل حتى شيء حتى شيء
5: بالله حبيت نستيق والسوني المفروض يبعثونا الفاتورة كي يبعثوا العام نمتع هزر عديس قلت يبعثوكم الفاتورة لا حياة اللي من تونادي لم نمشي وحنا وقريت قديش ملينا مش أنا وحنا برش هنات كانوا ينجموا نحي وذي الكل راو يبعثون الفاتورة يمشيوا خمس وطولوا كهو راو نعديه الأمرين والله العزيز عليه هكا يا مسؤولين تونادي والستيق بربي رأيونا في شموتي في الواحد ولا وزحمة والقشاء في واحد برد فما القشاء برد من أربعة
6: ألو جوهرة فهم ما ربي بيش نحطكم شاهد عيال على أستاذ في حمام سوس سوس الشمالية أنا مواطن منزل محطة نمشي بالأكسجين ماكينة الأكسجين تو في غشب كلمني أربع سنين مصحين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقة خاصة شارع الحمام كلمتهم الصباح باش يشوفوا فهمتي عملوا لي حر راي الماكينة تقص علي ونمشي بالأكسجين ل 24 ساعة 24 ساعة تو صبح ما عادش يظل لي تليفون ماذا بيه لو أني يا بلاومية تسمع الحديث بتاع أي ضايق تبعثون على خاطر راني في حالة اعتذار وما بوش يجاوبوني فهمتك تشوف النهج في الأخر أنتم الشهادة عيان على إذا كان سهرت حاجة ولا صاحب الحاجة هذا حاجة تعمل مزية تصرف مع الساق فهمتي بتاع حمام سوس وبوش يسمعوني نطلب فهمتي من نيابة الأمبية باش أتحرك مع الناس هذوم على خاطر أنا في حالة اعتذار حالي
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
7: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة FM برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكليزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويني بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة إف إف. عيشوا نغمة

جوهرة اف ام الدنيا.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University, de la connaissance à la compétence.
1: Publicité.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة
5: بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية في إطار متابعة تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة وخاصة المشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية. عقدت امبارح بمقر سوسة جلسة عمل تم تخصيصها للنظر في كيفية تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2026، وتم خلال الجلسة استعراض مقتضيات الفصل 44 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وليهدف إلى التخفيف من كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة. تم الاتفاق خلال الجلسة على إعادة قائمة محينة للمشاريع البلدية الممولة في إطار هبات أو قروض خارجية قصد متابعة وضعيتها وضمان تطبيق الأحكام القانونية والجبائية المتعلقة بها في أفضل الظروف. وأكد والي سوسة سفيان الدنفوري أن اللقاء هذا يندرج في إطار الحرص على حسن متابعة المشاريع العمومية التنموية الممولة في إطار التعاون الدولي، سواء في شكل هبات أو على في شكل قروض خارجية، والعمل على ضمان حسن تنفيذها وخلاص مستحقيها في الأجال، مع التعريف بالامتيازات الجبائية اللي أقرها التشريع الجاري به العمل، بما يسهم في تذليل الصعوبات اللي قد تعترض إنجاز المشاريع هذه. ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كافة المطالبين أو المطالبين بالأداء بالأجيال القصوى المتعلقة بإداء التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان شهر جويلية طبقا لرزنامة الأجندة الجبائية الرسمية. وحددت الإدارة المصالح الجبائية الأجيال القصوى للشهر كما يلي: بالنسبة ل 15 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك نفس التاريخ 15 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي، 20 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، و 27 جويلية الأجل الأقصى لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص اللي يتعطاو حرف تقليدية، بمن في ذلك الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري، و 28 جويلية كذلك للأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. التذكيرات الدورية هذه جي في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على تمكين المطالبين بالأداء من تسوية وضعياتهم الجبائية وتجنب خطايا التأخير ودفع المعاملات الجبائية الرقمية عبر منصاتها الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيداع والدفع عن بعد. قالت الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا إنه الكوميسا تسعى إلى تعزيز اندماج تونس في السوق الإقليمية من خلال تقريب مؤسساتها من الفاعلين الاقتصاديين التوانسة قصد تحفيز التجارة والاستثمار والشراكات التجارية. ووضحت المتحدثة لتؤدي زيارة عمل إلى تونس من 29 جوان إلى 3 جويلية الحالي أن المهمة تهدف إلى التعريف بالفرص اللي توفرها الكوميسا اللي انضمت لها تونس في شهر جويلية 2018، وتشجيع مشاركة أكثر للشركات التونسية في آليات التجمع الإقليمي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 29 جوان في حدود 1536 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة لمصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 24683 مليون دينار، أي ما يعادل 100 يوم توريد. ارتفعت أسعار النفط اليوم وبلغت 73 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار الذهب وبلغت 3975 دولار للأوقية. يخبو كالعادة بسوق الصرف اليورو 3373 والدولار الأمريكي 2958 مليم. نسميوس في دمنا.
6: بيزنس نيوز
7: جوهر اف ام تندونس
8: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
9: أريدو طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كانت تفكروا منذ أسابيع كنا أحكينا على فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي في برشا من دول العالم، والدولة السباقة اللي كانت في الموضوع هذا واللي هو نعود نذكر به فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمراهقين وبالنسبة للأطفال هي أستراليا. بعد أشهر من تطبيق القانون هذا في أستراليا، جامعة نيوكاسل الأسترالية عملت دراسة وقالت خليني نشوف اسكو هالإجراءات هذه اللي تم اعتمادها في أستراليا اسكو جابت الأكل متاعها وإلا لا. دونك شو تقول الدراسة هذه؟ إجراءات التحقق من العمر المطبقة بعد فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين اللي أعمارهم أقل من 16 سنة بالطبيعة الريزولتا متوقع ما كانتش فعالة بالقدر الكافي. علاش؟ نلقاو أغلب المراهقين استمروا في الوصول إلى المنصات رغم القيود. الدراسة اللي خرجت في المجلة الطبية البريطانية شملت مشاركين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عام، وتمت متابعة الاستخدام متاعهم للتيك توك للإكس للفيسبوك لانستغرام واليوتيوب وسناب شات قبل تطبيق القانون، وقعدت بعده بثلاثة أشهر. النتائج تقول اللي كونوا أكثر من 85% من المراهقين اللي أعمارهم أقل من 16 عام واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم اللي نحو الثلثي خضعوا لعمليات التحقق من العمر، وتمكن ما بين 54 و68% باش يحتفظوا بالحسابات متاعهم من غير حتى إجراءات منعت وصولهم إلى المنصات. دراسات تقول اللي يكون السبب هو اعتماد معظم المنصات على أساليب تحقق تافهة ما بين ظفرين ويسهل التجاوز امتاحها، أبرزها الاكتفاء بإدخال المستخدم لعمره بنفسه وهي الطريقة الأكثر شيوعا بين المشاركين. يعني أنت عمرك أقل من 16 سنة جي تدخل للتيك توك يقول قداش عمرك، تقول عمري 26، لا يثبت وراك لا يشوف شمه وش ما فماش، دونك باش تكمل تستخدم في التيك توك متاعك من غير حتى قيود. طريقة أخرى نجحوا عدد كبير من المراهقين في اجتيازها هي استخدام صور شخصية سيلفي لتأكيد أعمارهم. منش باش نقول لكم كيفاش، علاش على خاطر ما نحبش نشجع على الشيء هذا. تقول الدراسة اللي كونوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قعد شبه ثابت بين الأطفال اللي أعمارهم ما بين 12 و13 عام، وسجل انخفاض صغير برشا في الفئة العمرية اللي تكون ما بين 14 و15 سنة. والحاجة اللي تزيد ظهر اللي كونوا هالقوانين هذية ما عملت حتى فايدة، ارتفع الاستخدام بين المشاركين اللي أعمارهم فوق 16 عام. دونك بعد 3 أشهر من دخول القانون في أستراليا، القانون متاع حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي أعمارهم أقل من 16 عام، بعد 3 أشهر ما فما حتى تغيير ملحوظ نجمو نشاهدوه بعد دخول القانون هذا حيز النفاذ. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: جوهرة اف ام. اسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 10 ل 11 يدعو له فيلة الصيفية على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
1: La seule adresse pour profiter de l'été, c'est pied dans l'eau.
0: Moujmal Mouja. Moujmal Mouja.
2: نموجوا مع الموجة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رانديفو جديد من بيدون لو، نبدأ به الشبكة الصيفية 2026. نهار إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. العشرة وثلاثة دقيقة كالعادة رانديفو باش تبدأوا هكا تسيفي وتبدأوا معها أو تكملوا معها الصبحية. بما أنكم في صباح الورد يكون المود صيفي بامتياز، نكملوا أحنا نجي ونعطيكم فقرات إن شاء الله تكون قد المود متاعكم، قد الريتم الصباحي، لأنه نعرفوا الحصص معنا ولينا نظام الحصة الواحدة، دونك ريتم يكون أكسيليغي صباح. هذاك علاش الموزيكا والريتم والفقرات والمود الكل باش يكون صيفي بامتياز مع ليكيب الكل. اليوم وعلى امتداد الشبكة الصيفية باش نرافقوكم اون ديو، نعطيكم برشا جود فايبس أكيد كما قلنا لكم بالريتم متاعنا. احنا عنا برشا مخدمناش مع بعضنا، لكن نرجو نخدموا بعضنا في الشبكة الصيفية 2026. هبة لوسيف وأمين الميلادي، صباح النور صباح الفل أمين.
3: صباح الأنوار، أهلا وسهلا هيبة، صباح الفل لكل المستمعين وكل المتابعين على جوهرة اف ام. واحد جويلية انطلاقة البرمجة الصيفية كما سمعتوا من الدخلة، برشا ماء، برشا تفرهيد، برشا أمبيانس هيلة متاع تبحير، متاع بيسين، متاع تسيق زادة. دونك شوية هكا شوية هكا إن شاء الله مع بعضنا نعديو صيفية جميلة. عنا برشا فقرات جديدة بطبيعة الحال، تفرهيدة ديما أكومباني بالموزيكا على مود الصبحية وعلى مود السيزون، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن للجميع.
2: ليكيب تكنيك بيان سور تحافظ هكا على البريق متاعها وتحافظ على الجو متاعها. كنقولوا جيجي جيهان رحومه في الاخراج، يا صباح الفل والياسمين. احنا وعدنا بعضنا البارح انه باش يكون مودنا صيفي، باراسولنا، غلاسييرنا، دنيتنا كله جاونا باهي. دونك جيجي صباح الفل والياسمين تكون حاضره معنا في الاخراج. تحياتنا زيد المنين من الدخيل في الباساسيون، قولوا لها ان شاء الله الرفقه كانت معك طيبه في هالدقائق المعدوده في الدماغاج نتاع بيدون لو. تحياتنا زيد نجوسه نستقلاله، عبد الحميد بالعجوزه، سعاد العدويني في التنسيق العام، تحياتنا زيد جمال بقديده، كل الفريق. مودنا اخترنا انه يكون المود اوف ذا داي صيفي بامتياز، وقت اللي حسين الجسم يحكي على البلبطه. هاكا ما نبعدوش على مود الصيفية وجو التبحيرة والأمبيونس الكل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، الرانديفو يبدأ توت سويت.
0: مود أوف ذا داي

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: Publicité.

0: انا
1: هذه شيرين على جوهر اف ام 10 ونص بهنور من جديد. مرحبا بالتحقوا بنا الوقايه هذايا. احنا انتم تسمعوا واحنا معاكم في بي دون لو والوقايه هذايا نعملوا طلع على القفه وقفه الصيفيه.
2: قفه الصيفيه
0: قفيفة الصيفية هل باش تختلف على القفيفة العادية؟ هذا اللي بجاوبنا عليه سامي الهاني من المهدية. وتحسني نشعر اليوم قفيفة الصبحية والمهدية وسامي. صباح النور يا سامي.
3: صباح النور إيفا، صباح النور غازي، صباح النور كافة المستمعين.
0: استنى استنى استنى استنى
1: سلم عليك برشا غازي.
0: شكون؟
1: أمين أمين يا سامي.
3: أمين أمين صباح النور أمين. صباح النور أمين فهمني، صباح النور كافة المستمعين أينما كان.
0: صباح الفل والياسمين وصباح الموجات الإيجابية. المهدية تعيش على وقع الصيفية وقفيفة الصيفية، قلنا شو أحوال هاي؟
3: لا يا هيبة، هي صحيح انطلاق الموسم الصيفي بولاية المهدية، الناس كل يعني تقريبا تم حاليا السياحة الداخلية وبعض من السياحة الأجنبية موجودة في المهدية. بالنسبة لي الأسعار تختلف، يعني نجم نقوله في المتناول. اليوم نبدأ بالأسماك، عن ود البحر اليوم السكمري 16500 حتى 23 دينار، الشورو فما 7 دينارات 8 دينارات 18 دينار 21 دينار، الغزال 14 دينار، الروتوني 7 دينارات، الوراطة مربية 20 دينار 22 دينار 23 دينار، عجل البحر 13 دينار، اللوت 14 دينار، القادو 6 دينارات، الكالامير من 25 دينار 32 دينار، السول 27 دينار و500، المرلون 30 دينار، فارب حرب 21 دينار، المسلة 20 دينار، المرجان 25 دينار، بالنسبة للقاروس المربي 28 دينار، النظبي 25 دينار، الجغالي 53 دينار، المناني 54 دينار حتى 60 دينار، القراد 43 دينار، كلوفيس 18 دينار، شيفريت من 5 دينارات 27 دينار، والمقلوبة 35 دينار. بالنسبة للخضر والغذاء، الخضر الطماطم من 12100 15100، الفلفل من 2500 3 دينارات، البصل 1180، بطاطا 2200، القرع الأحمر 2500، قرع بطازينة دينارين، إنجيلة 2500، ود الزمرة من دينار 15100، الورقية سلق ومعدن 600، البسباس 600، البندلاقة الحارة 5 دينارات، الغلال نقاول عوينة من 4 دينارات 6 دينارات، الخوخ من 3 دينارات 6 دينارات، لانزاس من 8 دينارات 10 دينارات، التفاح من 3 دينارات 6 دينارات، المشماش 6 دينارات، البطيخ من دينار 1400، والدلاع من 400 ل 600. بالنسبة هذه اللحوم البيضاء، كويس دان 8700، كويس دجاج 8200، سكالوب دان 14600، سكالوب جاز 14500، الدجاج باك 7500، عنا العظم من 800 ل 1100، الدجاج الحي من 4400 ل 4590، والارنب 11500. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش مواظب على أسعار بتاعه 60 دينار، البقري هبرة 47 دينار، كتلات 47 دينار، فيلي 50 دينار، صدرة 40 دينار، جمانة 32 دينار، لحم الرأس 20 دينار، كرشة صافي 10 دينارات، كرشة مخلط 5 دينارات، المرقاز من 25 دينار وقمة صافي 40 دينار، وكبدة وقلب 45 دينار.
0: هذه بورصة الأسعار، وأكيد سؤالي
3: هذه الأسعار فهمني موجودة في السوق، هذه الحقيقة تختلف، فما المتوسطة فما المرتفعة، وكل قدير وقدره نقول واحد
0: كل قدير وقدر. وانا سؤال كلاسيكي للحقيقه ديما نحب نختم به المداخله نتاعك سامي، وحتى زيد مراسلين الكل، هو المنيو والبون بلان بالنسبه ليك، حويته اللحم لحوم بيضاء، ولو انه نعرف الاجابه مع سامي الهاني. دونك
3: هو لا محاله، يا لحوم بيضاء حاجه بتجيش حتى بحكم ما هو، يا بندلاقه ومعها حويته.
0: بندلاقه ومعها حويته، والله البندلاقه كيفاش تجيب سي سامي؟
3: البندلاقة والله شيء يقصوا البندلاقة ويعملوها ويفورها فهمني
0: كيما الخبيزة معناه، يعني
3: اي ومن بعد يعملوا الصوص نتاعها، في بالي تجي بالصوص بالثوم وتجي عاقدة ومعها العدس.
0: مع العدس ديما سيما يعني قلنا البندلقه ولا نهار هكا معناها اثرت فضولي باش نسالك كيفاش تجيب البندلقه، ولكن بما انه بدينا الشبكه صيفيه ففضولي واحد واحد اليوم قال لي اسال سيميلين يقول له كيفاش تجيب البندلقه. تحيتنا لحرايرنا في المهديه لانه
3: انا كي تحب تطيب بندلقه كلمني تنعدي لك الوالده فهمت
0: ربي يفضل
3: ربي تبعك باللي طاب شنو تحط شنو ما تحطش.
0: وهي اكله مهدويه
3: أكيد أكلة مهدوية.
0: باهي تري بيان. تحيتنا لكل مستمعينا في المهدية، تحيتنا للعائلة الكل. سي سامي الهاني رجيشش نحوالها في الحركة السياحية هكا والمصطفين.
3: والله بالنسبة للمصطفين في مدينة رجيش فما إقبال فهمتني؟ وبالنسبة أيوة مش إقبال متاع العادة إيبا فهمتني؟ ناس كل تتشكى من الكراوات وزيد فما يعني حكاية الحريقة وكذا هي من أول الدنيا موجودة ولكن تم تهويلها برشا.
1: على عين المكان كنت في رجيش لحد اللي فات
0: ايه؟
1: ونجم أكد الكلام سيسامي
0: ايه وشوفنا برشا فيديوهات
1: برشا حريقة
0: ايه؟
1: فما برشا مصطفين دونك مانيش عارف الكراوات ما سألتش الحقيقة دونك كنت جيت لرجيش وما كلمتكش سامي لاني
0: وعندك
1: حصلتني حصلت روحي. رجيش بحر يعمل 66 كيف ياسر مزيان ناس محلاهم كسوا أهل الجهة أو المصطفين اللي جاوا من مختلف جهات الجمهورية نعرفهم بالأكسان تاعهم دونك بحر
0: روعة
1: يعمل كيف يعمل

0: ويخدموا على رواحهم كيف ما يلزم يعني كما نقولوا بقليب خاطر اش تعرف سخانه وسبح موقف ساعات والمصطفين دونك هما مركزين مع المصطفين. بالنسبه للحريقه انا حسب ما لاحظت يعني حريقة الداخل يعني فهمت الناس اللي تحب تدخل داخل في البحر باش تلقى الحريقة.
1: اما شفنا برشا فيديوهات امين
0: لا لا برشا حريقة برشا حريقة
1: حريقة بالحجم الكبير
0: ولكن باش يلزمنا ان شاء الله نحكيوا عليها هبه في في موعد اخر خاطر شفت برشا ناس تخرج في الحريقة الزرقاء الكبيرة يعني اون ديري هو منع المصطفين ولكن هذا غير منصوح به من ناحية ايكولوجية والايكو سيستيم يعني بصفة عامة. من ناحية ثانية انت كي باش تخرج ديجا الحريقة الكبيرة دونك الخيوط والما تسيبوا من افرازات سامة راهي مش تقعد في الماء وتنجم تقلق ناس يعني انت كي تخرج حوتة من داخل بالكل وتكركرها للشط صحيح معناها انت البارتي هذيك الكل الناس كيف باش تعدى باش تقلق شويه. وكما قلت لك ان شاء الله نحكيو عليها اكثر تفاصيل خاطر مهم برشا راهو ما نجموش احنا نجيو ليكو سيستيم وندخلوا بعض وخاطر خرجت حريقه وخرجت ما نعرف شنو الحريقه هذيك مجعوله عندها سبب فما علاش اذا كان هي بكثره لازم نفهموا علاش
1: إذا كان هي من الاسباب علاش لانه احنا زاد مساهمين اليوم باش اليوم الحريقه تكون موجوده في شطوتنا ويمكن تعكر صفو وصيفيه نتاعنا ولكن الحريقه الداخل هذا اللي تاكدوا دونك والشط سافا
0: الشط ما فماش برشا الحقيقه حتى صغيره ما ميم با تراها واون بليس الحاجه اللي تميز بحر رجيش هو بحر صافي ما شاء الله بحر صافي يعني نجم نشوف اي يعني خطر ذهب كما نقولوا دونك لاباس
1: الحمد لله. وكعملنا اليوم تبحبيحة في رجيش وشفنا الأجواء معك سي سامي الهاني يعطيك الصحة تحيتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا إن شاء الله تكون صيفية آمنة وصيفية تعمل الكيف مع شتوت مع الأجواء الكل. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بي دون لو. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: شاء الله ما زلنا مواصلين مع الأغاني التونسية مع الأصوات التونسية. استمتعنا مع زياد غرسة اللي نوصل معاه للعشرة وخمسة واربعين دقيقة. البنا صيافي المنيو صيافي توت سويت مع هلا منيو صيافي.
1: هلولة هي بالمنيو صيفي ولا من غير صيفي، ديما تحب المرأة تقعد أقل وقت في الكوجينة وتعطيها دبارة، خلينا نقوله خف لف فيسع فيسع متش برشا وقت، وتروق هكا للصغيرات متاعنا سورتو أنهم في عطلة. دونك قولوا لها هلولة، أهلا وسهلا ومرحبا أون دي بليكس من ستوديو تونس، كيف الحال يا هلولة؟
2: أهلا، صباح النور، شنو
1: حالكم؟ شنو حالك أنت؟
2: الحمد لله سبا، وانتو ملابس؟
1: والله ألف حمد وألف شكر يا هلولة، نستنيو فيك حتى تهل علينا في استوديو سوسة بالخيرة السبعة.
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله. هيا للا، شو عنا في المنيو صيفي؟
2: عنا سيترونات وعنا تخت مقلوبة، هي مقلوبة باللحم مفروم والبيضنجان.
1: داكوغ، نبداو؟
2: أي نبداو. نبداو بسيترونات؟
1: نبداو بسيترونات. سيترومادا،
2: سيترومادا. اليوم جبنا روسيت جديده مختلفه على المعتاد اللي نعملوها احنا قبل، قلنا خلينا نبدلو شويه هكا الطريقه والمطعم شويه. دونك المكونات نحبوا 4 كعبات قارص اخضر والا 5، انت والكبر معناها، كانهم صغار ناخذوا 5، كانهم كبار ناخذوا 4. عليهم ايتر ماء بارد، عليهم 120 مليلتر حليب مركز محلى وغلاسون. الطريقة سهلة ياسر، باش نقصوا القارص على 4، نحاولوا نحيوا القلوب نتاعهم والبارتي البيضة وين القلوب، ونحطوهم في بلندر معاهم الماء البارد ونخلطوهم بالباهي، ومن بعد نشدوا صفية نصفيوها ونعاودوا نرجعوها في البلندر ونزيدوا عليها الحليب المحلى ونزيدوا نركضوها وناخذوا كيسان نبلوهم بالماء ونغطسوهم في السكر ونصبوا السيترونات معاهم الجلاسون وقارصة هكا مزينة بجنب الكاس هكا كنت تحصلنا على سيترونات
1: بنيش. والله ذيك اش عملت نرجس، حتى ذيك القارصة اللي تحكي عليها زينة بالكاس.
2: يا بي نتعدوا للملح توا. الملح اليوم اخترت حاجة سهلة، يعني متكونة من باتويتي والحم مفروم وبيضنجان. كيف نتخيل التوانسة الكل اللي تكون عندها باتفيتي حاضرة في الفريجو، الحم مفروم نتخيل يكون مقلي هكا ولا لا، يعني يكون حاضر في الفريجو. دونك حاجة تكون غبيد ومعتها وما لقاوش الأفكار شنو باش نطيبو، نعملوا حاجة كيف ما هكايا سهلة ياسر. دونك المكونات باش ناخذوا 2 بيضنجانات، عليهم 400 غرام الحم مفروم، بصلة 2 نيثوم، مغرفة كبيرة تومات كونسنتري، ومغرفة كبيرة معدنوس مقطع جويد، ومغرفة صغيرة فلفل أحمر مع ملح وفلفل أكحل، ونزيدوا البهارات متاع الحم اللي نحبوا عليها احنا. داكوغ، دونك نقليوا الحم هذوما الكل مع بعضهم، نحطوا البصل اللثوم الحم مفروم والفاحات الكل نقليوه، وناخذوا البيضنجان نقصوها دي رونديل جويد جويدات ونشويوهم كسوسوا في الاير فراير ولا في الفور ولا على التيفال كيما نحبوا احنا. ومن بعد ناخذوا الطبق اللي باش نحطوا فيه التخت، ندهنوا شويه بالزيت ونقعدوا نرصفوا البيضنجان المشوي اللي احنا شويناه هكا ورقه بجنب الورقه كيلو ورده. ومن بعد نصبوا الحشوه نتاع اللحم مفروم ونغطيوها بالبات فويتي ونقبوه بالفرشيطه وندخلوه في الفور لين تتحمر التخت. ومن بعد كيف تتحمر نقلبوها ونلقاو المنظر الجميل كالبيضنجان المحمر المزيان هكا كيلو ورده. كنا تحصلنا على تارت مقلوبة معنى بتاع بيضنجان.
1: اسمع، أنا من محبي البيضنجان، البيضنجان
2: بيضنجان
1: الحقيقة كله ما نفع صحية سورتو كبدا هكا معنى مشوي في الفور وديد عليه هكا توش متاعك، دونك حاجة بنين. فيها بنة وفيها زادة ما نفع صحية وغذائية. خفلف بالحق دبارة منو صيفي،
2: يعني
1: حتى واحنا نقدمه في الفقرة في حفظ ما شاء الله.
2: هذك اللي لازم،
1: هذاك المطلوب معك هلولة. دونك في الصيف نقضي برشا في الكوجينة ناكلوا حاجة صحية وصنع
2: حاجة جديدة.
1: يعطيك الصحة يا هلولة، حاجة جديدة وبنينة. دونك تودنا ديما بالمنيو صيفي كل نهاير أربعة هلولة من تونس، وتهل علينا زيد إن شاء الله قريبا في استوديو سوسة. تحيتنا لكل مستمعينا في صفاقس في الحمامات وفي تونس العاصمة هكا، عطيت لي تخوا ديستيناسيون اللي تكون متواجدة فيهم هلولة، وفي تونس الكل وين ما انتوما تكونوا تسمعوا فينا. شو رأيك أمين في المنيو؟
0: هو راهو بين ال يعني بين التيوري كما نقولوا بين النظري وبين التطبيقي راهو احنا نتمناو ديما انه تكون معنى الاقتراحات نتاع هلا وعلى جوهر اف ام تكون زاده صيفيه بامتياز وتكون خفيفه.
1: شو انت تقصد تشد وقت المنيو شد وقت؟
0: يمكن راهو ساعات ساعات حتى حاجه خفيفه كدرجين ربع ساعة في الكوجينة تولي تقولش عليها ساعة وساعة.
1: مالا انت جربت تدخل الكوجينة وجربت هذيك علاش تحكي
0: عندي كوجينة في داري دونك
1: لا جربت معناها ايش نقول لك انا جربت ايش نقول لك
0: انت جربت
1: هو السر
0: انت جربت وانا جربت
1: لا نعرفش نقول لك السر السر باش انك في ساعة تكمل المنيو هي لورغانيزاسيون يعني المرأة الحرة كي تبدا كل شيء منظم وكل بدات الراجل كي يدخل الكوجينة يدخل شوية بعد وين باش يلقى مثلا البهارات وين باش يلقى اكل الحاجة الفلانية دونك ياخو لكن المرأة علاش تتعود بالكوجينة وتحسها غابيد ويلي المنيو هذا عنده سهل خاطر كل شيء حاضر والأمور كل مريقلة وأنا
0: متخيل والنظام يعني في مخها ديجا واضح
1: واضح دونك بالنسبة لأي مرأة حرة مستانسة بالكوجينة وبالمدفونة اه وبالكسكسي بالمناني كي تعطيها المنيو هذا تقول لك تياو في صافيسا تو نكملوا امين بما انه ما يعرفش وين محطوطه البهارات وين محطوطه كل الكسغول والمقله دونك يشد اكثر وقت دونك تحيه لكل حره تعرف تنظم وقتها في الكوجينه. هلونا شكرا ليك معكم نوصل ل 10 و53 دقيقه على موجتنا الغونديفو مازال متواصل حتى المساء.

56 دقيقة على وجهتنا. مازلنا ماشيين معاكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في بيي دون لو مود سايفي بامتياز. تحية ليكم إن ما كنتوا في المتابعة والاستماع. نعرفوا توا على قدم الوثائق في الإدارات بما أنه توقيت الصيفي بدا دونك غرة جويلية. وسعونا بالكم خليكم هكا مودكم باهي أك الابتسامة العريضة. نتمناوها إن شاء الله تكون في كل الإدارات يتحلى بها الموظف وحتى زادة المواطن العادي اللي يمشي يقضي شورو كيف كيف زادة في ثنية. إن شاء الله ثنية زينة للجميع. إحنا مازلنا معاكم في متابعة للأخبار للبلاغات يتلقوها مع بيان سور زملائنا في قسم الأخبار وتحيينات تقرأوها على موقعنا johrafm.net. بعد شوية كل البلاغات تلقاوها معنا فيما يخص قضاء شأن المواطن مع الإدارة. فما بعض الإدارات اللي تعمل وقت يعني إضافي باش تقضي شور المواطن. دونك هذا كل تلقاوها بعد الأخبار. خليكم معنا كالعادة مع ليكيب الكل. جيجي جرحومة في الإخراج, نرجس قلالة في الديجيتال, سعاد العدوني في التنسيق العام, أمين ميلادي وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جهرة في أمان.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز

0: تسمع ليك بعيد ميلاد وفي قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم بإطفاء 122 حريقا خلال 24 ساعة الماضية وفق المتحدث باسم الحماية المدنية. عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل نفذوا اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية سليانا للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا، وفق ما بيّنته المتحدثة باسم المحتجين أمل العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 13 عاملا من الصنفين الأول والثاني واختبار مهني لانتداب عمل من الصنف الخامس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية بعدد من الاختصاصات. وأوضح المجلس أن التسجيل في المناظرة قد انطلق يوم 29 من جوال الفارط على أن يختتم قبول الترشحات يوم 20 من جويلية الجاري. واشترط المجلس في المترشحين أن يكونوا من الجنسية التونسية وأن لا يقل سنهم عن 18 سنة وألا يتجاوز 40 سنة في غرة أكتوبر 26 و2000، مع إمكانية الترفيع في الحد الأقصى للسن طبقا للتشريع الجاري به العمل، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المتعلقة باللياقة البدنية والسجل العطلي والمؤهلات المطلوبة لكل خطة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين ساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادم. ويبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة موزعين على دواوين الخدمات الجامعية. دولياً، المبعوثون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون اليوم محادثة فنية غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية العودة إلى المواجهة العسكرية مع إيران بعد أن عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمراجعة خيارات عسكرية تشمل استئناف ضربات واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشة جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشة مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس

0: إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع ماتي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 للتسعة متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 للحداش مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 للخمسة مع هالة الذوادي. ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 للثمانية مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف اف. عيشوا نغمة الصيف.
1: تسمعوا
0: كل يوم من الاثنين الجمعة
1: من 10 للماضي ساعة
0: يدعوا بنة الصيفية على جوهرة اف اف تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: وزي كانوا سمعها مع صوت وردة للحداش وخمستاش دقيقة في بيدونلو.
1: اسمعوا بيدونلو بنت السفية.
0: أثناء الغرفة الفتية العالمية عند محور وطني مهم جدا هو تونس عاصمة السياحة العربية 2027. هذاك علاش كل منظمات الجيسي في تونس كاملة نتصور تخدم على المحور هذا، منهم جيسي حمام سوسة لمبرمجة إن شاء الله بعد غدوة يوم 3 جويلية جولة ويوم مميز باش يكون في حمام سوسة، باش يكون زادة في القنطاوي بالتحديد. باش تعرفوا على التفاصيل متاعه مع أخونا إسلام طيف رئيس التظاهرة وعضو جيسي حمام سوسة. صباح النور سي إسلام، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير عسام الناس كل
0: طبعا.
2: الحمد لله، شكرا على الاستضافة.
0: نعرف اللي أنت مقيد كل شيء، ما تتقيدش بيه برشا، خلينا كولة بيكول صحيح. طيب جيسي نعرفوها، نعرفوا اللي تنشط ما شاء الله، يعني كل عام فما ان بلان داكسيون كامل يتم وضعه وغادي تخدم بالاكسيون. ما احنا مش نركزوا بالتحديد على الاكسيون تاع بعد غدوه باش تكون تحت اطار المحور الوطني كما قلنا اللي هو تونس عاصمه السياحه العربيه 2027 الجوله باش تخلينا نكتشفوا مختلف المعالم السياحية التراثية الوطنية لبلادنا الحمام سوسة بالتحديد. دونك نهاير هذا شنو فيه بالضبط وشنو الهدف منه بطبيعة الحال؟
2: باهي بالطبيعة الأوبجيكتيف متاع الأكسيون تاعنا اللي هو إن شاء الله باش نوريو حمام سوسة يعني باش تتغنى بال المروث التراثي نتاعها والثقافي نتاعها. دونك البرنامج نتاع لاكسيون نتاعنا باش يكون سور دو بارتي. البارتي الاولى باش نجيبو جروب دو توريست اللي هو شي امنوا الكولابوراسيون نتاعنا مع ايسيك حضرموت، جروب صغير نتاع 15 بيرسون من جنسيات متعدده شي يلعبوا في حمسوسة اللعبة البحث عن كنز شاس او تريزور. اللعبة هذه شي يدوروا شي يعملوا السيركوي توريستيك في حمسوسة، شي يستكشفوا بلاش تاريخية متاعنا متاع حمسوسة، بلاش الثقافية أشهر معالم في حمسوسة. كل عشية إن شاء الله شكون عنا من 6 متاع العشية دعوة مفتوحة للناس كل مرحبا بكم، شكون عنا في بورت القنطاوي ديستون يحكيوا على الماكلة متاعنا، شي يكون زادة فما الحرف يعني الخزف والكذا، شنو نعملوا زاد ان ديفيلي دو مود لابسوا دي توريست لابسه
0: العربي نتاع
2: اللبسه التقليديه نتاعهم، شنو نعملوا ديفيلي دو مود وبطبيعه بالانيماسيون. وعندنا زاد ان كوان في ار يعني التوريست شي ياخذ كاسك في ار، شي يلبس الكاسك في ار شي يرى فيها البلاصه المعروفين في تونس الكل،
0: المعالم الاثريه
2: التاريخيه في تونس الكل.
0: اي بالضبط. دونك معناها باش تخرجوا من فقط حمام سوسه ولكن باش تسوقوا اكثر زاده للسياحه في تونس ومختلف المعالم في تونس. باهي برشا، هذا كل في القنطاوي في البورتا
2: في القنطاوي ابغتي من 6 على 20 ان شاء الله.
0: اوكي باهي برشا. دونك يوم كامل لي توريست هذوما انتم نسقتوا معاهم ولا كيفاش؟
2: اي بالطبيعة.
0: دونك في بالهم انه بعد غدوه فما جورني فما اكتيفيتي
2: باش دونك شكرا للمساعدين الكل، لايسيك بلديه حمام سوسه معتمديه حمام سوسه مدوبيه جهويه للسياحه بسوسه سوس نور اي ليال اللي هو باش يوفر لنا اللي كاسك فيها.
0: تري بيان. دونك المداخلين الكل في الاكسيون هذه ان شاء الله تكون اكسيون ناجحه
2: ان شاء الله.
0: هذا بعد غدوة إن شاء الله. سينو نعرف جي سي دي ما عنده البلان داكسيون برمجين شنو عندكم في المستقبل القريب؟ خلينا
2: في المستقبل باي بالنسبة للأكسيونات عنا إن شاء الله ديجا أكسيون تخدم اللي هو كلوب تينيس، كما نعرفه كلوب تينيس حمام سوسة هو أصلا ولد جي سي اي، عملته في جي سي اي في ليزاني 80.
0: أوكي.
2: دونك حبينا نعمله في التجديد للكلوب تينيس انه ندخلوا اصحاب الهمم.
0: أوكي.
2: يعني اللي عندهم اعاقات علاش ما يدخلوش دومين سبورتيف
0: ويمارسوا
2: رياضه التنس. دونك شكون معنا جمعيه اريم وجمعيه الوطنيه للسم والبكم، باش ديجا عملنا نهار جورني دانتيغراسيون في التنس الجمعه اللي فاتت. جاو صغار لعبوا التنس وكانت تجربه مزيانه على الاخر وفرحانين.
0: دونك شقدوا يرجعوا ولا كل جمعه فما جروب جديد؟
2: ان شاء الله الصغار هذوما باش نحاولوا كل جمعة يجيو يلعبوا التنس.
0: باهي.
2: يعني يدخل في حياتهم التنس.
0: اوكي، الرياضة بصفة عامة.
2: الرياضة بصفة عامة. وزاد عنا أنكسيون الجمعة جاية لو 10 جويي باش يكون تابع الهاج دي دي. الهاج دي دي شنو هو؟ جي سي اي تخدم جي سي انترناسيونال، تخدم باش على يوم عالمي لواجبات الإنسان.
0: أوكي.
2: مثلا احنا ديما نقولوا حقوقنا حقوقنا، ولا نهار قلنا على واجباتنا.
0: كاين على الواجبات معقول ياسر.
2: دونك جي سي اي حبينا عملنا ديجا يعني كل استفتاء لازم يلم 100,000 سيناتور. ديجا هو انكور لمينا تو 60,000 على رصيد العالمي. كي يلموا 100,000 سيناتور الامم المتحده قرر انه 10 جويليا يوم عالمي لواجبات الانسان.
0: تري بيان، الناس كيفاش تنجم تشارك يعني؟
2: دونك مرحبا بكم لي 10 جويي ابارتير من 6 نتاع العشيه في الستاتيو نتاع اي لوف حمامسوس في المنشيه بحر المنشيه. يكون فما جورني نلعبوا دي فولي بيتش بطبيعه، شكون تحسوا ملتقى جمعيه تقدر تكون معنا هلال الاحمر التونسي، شكون معنا الكشافه التونسيه، الكلوب نوتيك، جمعية
0: اللي ما يزيدون الحياة في حمام سوسة بصفة عامة، أنه كل الجمعيات ديما متكاتفة وديما مع بعضها
2: متكاتفة باش نخدموا المجتمع المحلي في حمام سوسة إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة سلام الطيف، تحية جسي حمام سوسة. نذكروا بعد غدوة إن شاء الله في بورت القنطاوي، دونك باش تكون فما أجواء متميزة، أجواء احتفالية مع لي توريست، وزاد كيف حتى للتوانسة حتى أشقائنا من الجزائر ومن من ليبيا، زاد علاش لا يجيو يتعرفوا على الموروث التونسي والموروث نتاع حمام سوسة، من لبسة من موروث مادي ولا مادي. وان شاء الله تكون اكسيون ناجحة بطبيعة الحال. يا سلام، شكرا لك، شكرا للي مامبر الكل تاع جي سي حمام سوسة. نرجع مع الموسيقى ل 21 دقيقة، تواصلوا معكم في صبحيتنا حتى لمالي ساعة في بيدون لو تو سويت. هذا وينكم

0: الحلقة لموجهتنا رجعنا لكم في بيي دون لو رونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة. هذه ساعتنا الثانية أكيد بالأخبار. ما قبل الأخبار خلينا مع الفقرة اللي تمشي مع المود الصيفي ومع زادة لغريل كل بيانسور فقرة إسلام أمانة يا جيهان هكا ولا لأنه مستمعين يكونوا ديما معنا عبر أرقامنا على 29 100 73 24 3000 وإلا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وين نحتفلوا معهم بأعياد ميلادهم من خلال الفقرة زادة يوم أيام الاثنين حتى لنهاية الأحد فقرة قوم عيدك اليوم. أما اللي ما يقومش الصباح ما ننساوش كيما خونا صابر الغضاب اللي اليوم يحتفل بعيد ميلاده. إن شاء الله كل عام وحي بألف ألف خير مستمع وفي لبرامج دنيا وما فيها ولي بيي دون لو أو كابوتشينو. دونك هو اللي ودنا ببورصة الأسعار في المرشي من المكنين يقول اليوم عيد ميلادي ما قمتش الصباح مالوغوزمون وفماش كون بعث اس ام اس باش يحتفل معايا بعيد ميلادي. احنا نحتفلوا معاك بعيد ميلادك سي صابر الغضاب. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في المكنين. كيف زاد عنا صديقتنا واختنا عبير سليمه اللي اليوم والدتها تحتفل بعيد ميلادها تقول ربي فضلك ليا ماما ربي خليك تشفق قريوسنا وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. دونك العائله الموسعه الكل بنات بنتك وكيف زاد كل من يعرف الوالدة متاعك يا عبير اللي توا تخدم وقالت نحب نبعث الفيديو لماما ونفرحها. إن شاء الله ربي يفرح قلوب الناس الكل ديما بالكلمة طيبة والنية الباهية. وإحنا على موجات جوهرة فام ديما نكونوا حاضرين معاكم باش نوصلوا إسلام. أما زادة عنا أخبار سخونة تمشي مع المود الصيفي توت سويت في بيي دون لو. بابا كنت تفرج في الابياج نتاعنا مين ايش قولك في الاجواء
1: والله شيء يعمل كيف جس بسحبه شويه غادي
0: لا مريض
1: بسحبه شويه ما ندوى عادي
0: 37 درجه انا في الاستوديو نشوف فيها الاجواء
1: درجه الحراره طبعا درجه الحراره اللي تعبت برشا ناس ما خاصه في اوروبا ارقام كبيره ووفيات كبيره في مختلف الدول. خبر نتاعنا السخون اليوم اللي هو الصراع التاريخي على شريان المكيفات لكليماتيزور في القاره العجوز في أوروبا. دونك نعرف ناس كل الفترة الأخيرة هذه درجة حرارة كبيرة في أوروبا مش ركز على فرنسا خطر مش كان فرنسا يعني سخونها رأي كل الدول رامس خان وعندهم ناس توفى وعندهم مشاكل يعني قانونية نحكي عليها بعد شوية. دونك أرقام قياسية من حيث تسجيل درجة الحرارة. ألمانيا تنجز 41 درجة. سويسرا اللي هي سويسرا وش تعرف انت سويسرا ونعرفوا جمالها في الشتاء ولكن درجة الحرارة القياسية توصل فيها لـ 39 درجة. كيف الدول الاسكندنافية الشمالية كما دنمارك توصل فيها سخانة لـ 37 درجة وذوما أرقام قياسية تسجلوا عام 1874 رجعوا اليوم. حاجة أخرى اليوم المغازات في مختلف الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا بالتحديد نلقى فيهم ربتور دو ستوك الناس قاعدة تجري شكون يمنع مروحة شكون يمنع كليماتيزور شكون يمنع كليماتيزور موبيل. دونك هذا الكل اللي خلق يعني نوع من التهافت وناس كل تحب تاخذ المكيف متاعها. مثلا في مدينة دورماغن في ألمانيا الحماية المدنية اضطرت أنها تجلي وتتدخل وتخرج عشرات المسنين من دور رعاية وتنقلهم للمستشفيات خطر درجة الحرارة وصلت 35 درجة ودار المسنين هذه ما فيهاش حتى وسيلة للتبريد. دونك يقول القائل وكما برشا من الناس تسألوا علاش في أوروبا ما عندهمش كليماتيزور كما احنا عنا في براتيكمون برشا ديار مش ديار الكل في تونس عندهم كليماتيزور. دونك فما برشا تفاصيلها مش نرجعوا لها. دونك على عكس دول أخرى مثلا كما اليابان وأمريكا 90% من الديار متاعهم مجهزة بالديكليماتيزور بالعكس في أوروبا ما تفوتش النسبة ذي 20% كما ألمانيا مثلا 6% كهو من الديار فيهم ديكليماتيزور اللي نعرفهم في الفورما متاعهم وسبب تاريخي بحكم أنه طقسهم بارد وشي هذا يستنسوا به كانت عندهم حلول بسيطة باش يبردوا كما أنهم فقط يسكروا الريدو وإلا يشربوا ما بارد وإلا مروحة هكا فنتيلاتور خفيفة كانت تفي بالغرض. ولكن اليوم نعرفوا مع التغير المناخي دونك فما برش مستجدات درجة حرارة قياسية خاصة في جوان وصلت معناها زادت بأربعة درجات وذي الشيء ماهوش طبيعي بالنسبة للهمومة. يقول قائل علاش ما يركزوا ما يركبوش اليوم دي كليماتيزور كيف ما قلت هبه. الامور معناها ماهيش مسهله كيف ما عندنا. عندك اول حاجه الاركيتكتور والبني نتاع الديار نتاعهم، دونك ديارهم والشقق بصفه عامه في شمال وسط اوروبا مبنيه بطريقه اللي تحصر السخانه لداخل. علاش؟ نعرف الناس كل باش تدفي في الشتاء ولكن ما قراوش حساب الصيف. دونك ديار الارشيتكتور نتاعها انها تسخن ولكن ما تبردش. النقطه الثانيه اللي هي المشاكل القانونيه والجماليه، خاطر في اوروبا فما برشا مدن تاريخيه ممنوع منعا باتا انك تقوم باي اضافه في الواجهه نتاع الديار ولا نتاع المحلات او اي بطبيعه منشاه في المدن هذيا، وبطبيعه الحال المنع هذايا باش ما يتمش تشويش او تشويه المنظر العام. دونك باش تعرفوا احنا كليماتيزور في كل يونيتي اللي لبرا، دونك شيء ماهوش راكب على بعضه ما فماش علاش انه باش يكون فما كليماتيزور، اذا القانون يمنع الشيء هذا. النقطه الثالثه اللي هي ازمه الطاقه والفلوس، خاطر فاتوره الضوء في اوروبا دونك راه مش كيفنا تتكلف ياسر وراي غاليه برشا برشا. رقم يقول 38% من الاوروبيين قالوا انه عندهم مشاكل ماديه في علاقه بال دونك الفاتوره نتاع الضوء، خلي كان نزيدوا لها كليماتيزور. دونك لهنا يدور لي تولي نار نار الفاتوره. والنقطه الرابعه والاخيره اللي هي العقليه والبيئه، برشا من الاوروبيين يعتبروا ان الكليماتيزور نوع من الرفاهيه الزايده والتبذير وعنده تاثير كبير على البيئه. احصائيات زادة حكيت على استهلاك طاقة التبريد اللي زادوا 15% في عام واحد، وانه الشيء هذا يأثر على المناخ يأثر على الطبيعة ويساهم في انه الكوكب متاعنا يتزعزع شوية ونواصلوا فيها التغيرات المناخية الغريبة شوية. دونك ما فهمش علاش باش نعمل كليماتيزور، وهذه عقلية يعيشوا بها بعض من الأوروبيين.
0: بيانسور احنا نحكيو على ازمه خلينا نقولوا قاعد العالم تو يشهد فيها ناحيه التغيرات المناخيه هذه. اليوم نحكيو على موجه حر ضربت مجموعه من الدول، نزيد مثلا دول اخرى كما ايطاليا
1: اسبانيا،
0: درجات حراره يعني مرتفعه وحتى نسبه الوفيات كبيره فعلا. نعرفوا كبار السن نقولوا القاره العجوز او كبار السن
1: ما ينجموش يقاوموا.
0: دونك اليوم فما بعض الحلول خلينا نقولوا الترقيعيه او الاستثنائيه اللي تخذتها الحكومات واللي ما لقاتش استحسان يعني الشعب، لانه حسوها ما تفيش بالغرض. اليوم نحكيو على اصدار انذارات مبكره حسب مستوى خطوره موجه الحر، ونعرفوا انه

والنصائح التوعوية اللي اعتبروها المواطنين غير كافية لمجابهة موجة الحر. وكما قلنا شفنا مشاهد يعني اللي في باريس مثلا، الناس اللي في السين يعوموا، الناس اللي اليوم اختارت العراء باش تقضي الأيامات متاحة نظرا لسخانة اللي ما عادش تطاق في المنازل متاحهم. دونك إن شاء الله ربي يحمي الجميع، وديما نخصوا بالذكر جاليتنا التونسية اللي كيف كيف المواطنين الكل بيان سور يعيشوا على وقع هالموجة هذية. برشا فيهم اختاروا انهم باش يكونوا يعديوا صيفية في تونس وباش يجيوا ان شاء الله في الايامات الجاية. دونك نتمنوا السلامة للجميع، واكيد اخبارنا سخونة واخبارنا مع موجات الحر متنجم كان تكون نار نار نار. لحديش وثمانية وثلاثين دقيقة على موجاتنا. حتى لطفي بوشنيق يقول انتي شمسي انتي يا مشميستنا تعمل 66 دقيقة.

0: عندي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: نحبي في 40 دقيقة لموجود نرجعني لكم في بي دون لو، نحكيو على ارتفاع درجات الحرارة، ذيك علاش الاستهلاك زادة متاع المواد الغذائية لازم يكون المراقبة فيها مشدة جدا، مراقبة صحية لحماية المستهلك. اليوم نحكيو على حصيلة عمل هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2026. اليوم مش نحكيو على أبرز المخالفات اللي تم تسجيلها، كيفاش زادة الهيئة باش تستعد للموسم الصيفي، هذا الكل باش نحكي فيه مع ضيفنا سيد محمد الربحي رئيس الهيئه. نقول له صباح النور صباح الفل في بي دون لو على موجة جوهرة فام.
6: شكرا، صباح الخير طيبه، اهلا مرحبا بكم احلى الساده المستمعين.
5: شكرا ليك. دونك نبداو بالحصيله، حصيله الخمس شهور الاولانيين من العام.
6: والله هو في الواقع احنا وقتنا نحكيه على الهيئة، متعرف انت الهيئة هي تعتبر مولود جديد، صحيح عندها ثلاثة سنوات ولكن تعتبر مولود جديد وبسبب التركيز إلى غير ذلك، واحنا ثورة وكل شيء ان باراليل، يعني احنا فما الامور المتعلقه باستكمال البناء القانوني، عندنا بالتوازي مع الانشطه الرقابيه، بالتوازي مع ارساء منظومه الجوده والاعتماد، بالتوازي مع تركيز النظام المعلوماتي، البرامج نتاع التعاون الدولي وتكوين تدعيم القدرات، هذه كلها اون باراليل. علاقة بالأنشطة الرقابية، هو ما تعرف أنت عنا الأنشطة الرقابية على مستوى السوق الداخلية والأنشطة الرقابية على مستوى التوريد وعلى مستوى التصدير، يعني هذا ما يكونها يمشيوا ديما اون باراليل، التوريد والتصدير حسب الطلب، ولكن بالنسبة للسوق المحلية هي حسب برنامج معد للغرض يتم إعداده من طرف الهيئة مسبقا وأغلبه إنوبيني حسب الخطر وحسب التوجه نتاع تونسي نحو استهلاك ماده دون اخرى، وهذيك كلها ناخذهم على الاعتبار وتولي هاك المواد هذيك ذات اولويه في الرقابه الى غير ذلك. نشوفوا حتى على مستوى التحاليل يتم البحث على كل الملوثات الدقيقه كما المعادن كما الرواسب المبيدات الى غير ذلك، كيف هاك وانت تو ذكرت اللي احنا في فصل صيف وهاك وقت اللي نحطوا الماده الغذائيه فاك الاشياء والمواد المعدة للاتصال بالمادة الغذائية إذا كان ما هيش صحية باش المكونات نتاعها تمشي للمادة الغذائية مفعول الحرارة إلى غير ذلك، يعني هذا يكون نحن نراقبوه. ناهيك وأنه احنا مثلا على مستوى السوق المحلية إلى حد الآن على الفترة اللي تعدت من سنة 26 تم القيام بأكثر من 27 ألف زيارة رسمية، أكثر من 27 ألف عملية رقابية رسمية، وتم تحليل أكثر من 5400 عينة للوقوف على مدى مطابقتها المواصفات الزيادة بالعمل، ولكن أيضا فما عقوبات للأسف لأنه فيه حوالي 200 محل تم غلقها، ولكن أيضا فما أكثر من 68 يعني 864 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغير آمنة تم حجزها وإتلافها، بطبيعة مع تحرير المحاضر الضرورية وتتبع المخالفين إلى غير ذلك، يعني كل عملية تحجز وإتلاف راهي مش متبوعة بمحاضر بحث، محاضر سماع، محاضر عدلية، ويتم حالتها على القضاء وتتبعها على معنى الفصول حسب التكييف إلى غير ذلك، وبالتالي ثم عقوبات سلب الحرية، ثم عقوبات في شكل يعني خطايا، والخطايا رأي كبيرة. مثلا توهل احنا حكينا على متابعة اكل النوعية في علاقة بالغلال اللي يتم استهلاكها بكثرة في فصل الصيف. احنا بالاساس نشوف رواتب مبيدات نايك، وانه خلال الفترة المقضية تم تحليل 134 عينة من الغلال اللي يتم عرضها، منها الدلاع، البطيخ، الخوخ، الانجار إلى غير ذلك. ولكن الحقيقة بالنسبة للدلاع والبطيخ هذوما والحمد لله ما فيهمش مشكل، ما ما ما مرصدناش رواسب مبيدات كما يروج له في شبكات التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. ولكن بالنسبة للمواد الأخرى مثلا كما الخوخ والانجار في بعض الحالات يتم رصد ملوثات دقيقة في شكل رواسب، ولكن في أغلبها ما تتعداش الحدود القصوى. ولكن بالنسبة لنا احنا نتبع أصحابها ونشوف وش هي الأسباب اللي أدت لهذيك. وأيضا فما في بعض الحالات يتم التفطن إلى بعض المواد الفعالة اللي هي ممنوعة، ممنوع استعمالها، والمبيد مثلا تم منعه منذ مدة، ولكن نجوه في مسالك التوزيع على غير ذلك. وهنا احنا كهيئة راهم نبحث على اكثر من 500 مادة فعالة مرتبطة بالمبيدات الى غير ذلك. وبالتالي معناها فما لارج سيكتر وما فماش قليل ياسر باش مادة فعالة مرتبطة بمبيد معين ما يتمش التفطن لها. معناها احنا وهذه من بين العمليات الرئيسية للقوبية على مستوى التوريد اكثر من 1200 ملف تم معالجته، وتم اسناد 1166 رخصة للعرض للاستهلاك، ولكن فيه ايضا رفض لي 3 ملفات. وهذه لهنا اما يتم الاتلاف والا اعاده تصدير من المكان اللي جانبين منه، لانه احنا بالنسبه لنا ما نسمح لاي كان يدخل ماده غذائيه غير مطابقه. بالنسبه للتصدير احنا الى حد الان تم معالجه اكثر من 10300 ملف، يعني 10351 ملف طلب بتاع تصدير، وتم اسناد يعني 7900 اكثر من 7900 شهاده بتاع مراقبه جوده، وكذلك 300 واكثر من 350 شهاده مطابقه الى غير ذلك. ولكن ايضا كما احنا نسندوا وقت اللي تبدا الامور مريقله، ثم رفض ايضا، ثم 16 عمليه رفض للتصدير عند الشحن، وهذه بطبيعه باعتبار المواد ما هيش ما تكونش مطابقه. كيف كيف
5: يعني عمل جبار تقوم به الهيئه الحقيقه من كسوق محلي. اي
6: كل والله احنا على الواجهات الكل. ودايور انت معناها وقت الانسان يسمع العمليات اللي تقوم بها والانشطه، ولكن ايضا ثم امور اخرى اللي ما تظهرش. تو مثلا المواد والاشياء المعده للاتصال بالمواد الغذائيه، يقول قايل يا اخي مش كل انيه نحط فيها الماكله ولا الماده الغذائيه هي تكون صالحه. ولكن تعرف انت مفعول درجه حراره تنجم هكا المكونات الأساسية بتاع هاك الآنية اللي نحط فيها الماكلة تنجم تخرج وتعمل ميغراسيون تمشي لمادة غذائية، وتنجم تكون سموم، تنجم تكون مواد كيميائية عندها تأثير مباشر على الصحة. وإحنا هذي اللي نراقبوا فيه لا محالة، نسبة عدم المطابقة بتاع هالشهايد هذي بتاع هالمطالب ما تتجاوز 3.5% بالضبط. كيف كيف المياه بأنواعها، تعرف انت المياه، مياه الشرب الموزعه من طرف العموم، الشبكه نتاع العموم، ثم المياه المعلبه، المياه المستعمله المعالجه والمعاده استعمالها لاغراض فلاحيه، هذه كلها تخضع الرقابه مشدده من طرف الهيئه باعتبار الاهميه نتاعها الى غير ذلك. وكيف كيف احنا الفتره اللي فاتت من السنه الجاريه تم تسجيل 21 بؤره نتاع تسمم غذائي جماعي. وقتنا نحكيه على بؤرة نتاع تسمم غذائي جماعي نحكيه على حالتين، فما فوق عندهم نفس الأعراض وأكلين نفس الماكلة. هذا نعتبره تسمم غذائي جماعي. تثبت في حدود في تسجيل 432 حالة موزعة على الوسط التجاري، الوسط العائلي، الوسط الجماعي. وإحنا توا هذه فرصة باش احنا توا ثم افراح ومسرات ولمات عائليه، ماذا بينا العائلات تعطي قيمه كبيره لاحترامك الممارسات الجيده في علاقه بالنظافه، في علاقه باختيار الماده الاوليه، باحترام سلسله التبريد، اكل الغسل اليدين باش ما نلوثوش، اكل التلوث التقاطعي نمس الني وبعد نمشي للصايب والى غير ذلك. هذه كلها
5: تدابير وقائيه شخصيه زاده تنأى بيك على مخاطر يمكن صحيه لا قدر الله نجم تهزك للمستشفى. دونك الوعي من عند المواطن مهم جدا، لانه حسب ما فهمنا الهيئه قاعده تقوم في عمل بعمل جبار من ناحيه الرقابه وكيف كيف زاده هكا المتابعه الدقيقه والميدانيه. دونك وعي المواطن زاده مهم.
6: وهو كذلك تذكر أخت هبة التسمم الغذائي الأخير اللي صار في اللي تم تسجيله في المكناتشي واللي راح وضحيته زوج أشخاص الله يرحمهم. معناها تصور أنت لأول مرة في تونس يتم التحديد معناها أو البحث أو الميز هكا الموليكول اللي ثبت في التسمم واللي راح وضحيته الأشخاص. معناها راو كأنك تبحث في على جود في أوسيان، يعني معناها ما هيش سهلة العملية، وكانت الحقيقة في طون ريكور اللي احنا وجدنا الموليكول اللي تثبت، وهذه تحسب لتونس وخذوها حتى وخذوها معناها كان دولتها بارشة هيئات دولية معناها مضاهية للهيئة متاع تونس، والحمد لله معناها اكتشاف كان هايل. والحقيقة كانت عملية معناها إحصائية، عملية استقصائية ناجعة، وكانت فرصة باش التونسي يعرف اللي راهو هكا النباتات هذيك راهو يلزم نردوا بالنا. صحيح فما نباتات معناها طبية عندها فوائد، ولكن ثم مواد نباتات اللي تضر، وهذه النبتة اللي وجدناها نبتة كانوا يستعملوها في العصور قبل، كانوا يستعملوها كمبيد حشري يعني. وهذه دونك بالنسبة لنا احنا راه مش كان الرقابة، مش كان التحليل، مش كان الاستقصاء، راه ايضا احنا بالنسبة لنا توا في اللمسات الأخيرة نتاع وضع منظومة الجودة حسب لزون أسميل آ ولزون أسميل با وأسميل بانتانك. وإحنا توا في اللمسات الأخيرة، خطر المحور الأول اللي هو يرتكز على التكوين وتعزيز الكفاءات من هنا ال 15 جويلية بحول الله يكمل. المحور الثاني إرساء المنظومة كمنظومة جودة، معنا سواء في التشخيص ذاك 100%، التنفيذ فتنا 90%، تو دخلنا في مرحلة التقييم والبرمجة والتوثيق الداخلي إلى غير ذلك. وإن شاء الله وقت اللي ناخذه إحنا الشهادة متاع المسابقة إذونا في الآن والاعتماد إذونا في الآن بحول الله باش تكون الهيئة معترف بها دوليا وتكون عنصر أساسي في إرساء الثقة أمام ثقة المستهلك، ثقة المصدر، ثقة المورد، وكذلك أيضا باش تعاون تونس كوجهة سياحية، لأنه فما عديد السواح أول ما يسأل على البلاد اللي باش يختارها هو يسأل المادة الغذائية مراقبة بالكدا ولا المادة الغذائية آمنة ولا. دونك هذه إن شاء الله باش تكون حاجة هايلة.
0: سي محمد آخر سؤال بربي.
6: أيوة.
0: هل تأكد لنا أو تنفي يعني فما بعض الأخبار اللي تحكي على تسجيل حالات سل رئوي في بعض مناطق العاصمة يعني في شكل بؤر أو عند أشخاص؟ ما عرفش عندك فكرة على المعلومة هذه ولا
6: لا؟ سي أمين، هو في الواقع بالنسبة للمتابعة الأمراض هذه هي تتم على مستوى إدارة الرعاية الصحية الأساسية، نجموا يجاوبوك. بالحقيقة أنا بالنسبة لنا إذا كان حالات مرضية في علاقة باستهلاك الأغذية إلى غير ذلك هذيك مباشرة يتم إعلامنا. أما إذا كان حاجة أخرى الحقيقة ما نجموش نتبعها وهذه تسأل أهل الذكر.
5: باش نخدم معك سريعا توصيات سريعة جدا اليوم للمواطنين اللي لازم يتحلوا بالوعي الكافي إلى جانب ما قاعدة تقوم بها الهيئة من مراقبة ومن هكا لجان تكون ميدانية.
6: وهو كذلك خطيبة احنا وقت اللي نحكيه على سلامة الأغذية نعتبره اللي هي مسؤولية مشتركة بين المراقبة وبين المستهلك وبين مجدي الخدمات. مجدي الخدمات راهو منك المارشا أمبيلان البائع المتجول العادي حتى الأكبر مصنع. دونك هذا كل نصنفوه في خانة مجدي الخدمات. بالنسبة لمزدي الخدمات الحقيقة فما القانون وتوا بالنسبة لنا احنا القانون جاب التزامات عديدة. احنا ساهرين باش البنود اللي جاب بها القانون والالتزامات باش تطبق بحذافيرها، ولكن يبقى الحلقة الرئيسية واللي هي ما هيش بيدينا هي بيد المستهلك التونسي، وهذه فرصة باش نحيي الاعلام والأسرة الاعلامية اللي هي شريك فاعل لإيصال المعلومة لتحديث والتوعية والتثقيف من أجل الصحة، باش المستهلك تكون عنده ثقافة حسن الاختيار، ثقافة الحماية الذاتية. وإحنا تواجه في فصل صيف نعرفوا اللي مواد سريعة التعفن هي يلزمها سلسلة تبريد معينة. مش معقول باش المادة سريعة التعفن نخليوها لبرا وبعد نستهلكوها. اثنين نبتعدوا على كل الباعة المجولين اللي يعملوا الكسكروتات في البراوت إلى غير ذلك، لأنه المكونات متاع الكسكروت تعرفوها أما مايونيز أما تن معظم وهذه كلها مواد سريعة، وهو كذلك وهذه كلها مواد سريعة التعفن. وتعرف أنت إذا كان أنت محل مفتوح للعموم، إذا كان محل مفتوح للعموم ويعرف اللي فما رقابة ويعرف اللي فما التزامات وفي بعض الأحيان نوجدوا فما مخالفات، فما بالك من مارشان بيلان ما عندوش حتى نقطة ما باش يقتل يديه وتولي وقتها عنصر أساسي في نقل العدوى. وبالتالي هذه توصيات إن شاء الله المستهلك يكون على بينة منها ويطبقها على أرض الواقع
5: إن شاء الله. وأكيد احنا ديما نذكر المواطنين متاعنا أنه الرقابة الأولى تبدأ بك أنت، اختيارك السليم للمكان والمحل اللي باش تفطر فيه مثلا أو ترتدو. لكن أنا فما نقطة مهمة باش ناخوها، هي كل النقاط مهمة، قلت الدلاع والبطيخ راهو على عكس ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي أنه معناها ما هيش صالحة كما الحملة اللي صارت
0: سليم يعني.
5: دونك سليمة تأكدنا أنه الهيئة متأكدة من كل معناها الفحوصات خلينا نقوله أو النتائج اللي اليوم تأكد سلامة الدلاع والبطيخ كغلة يقبل عليها التونسي في الصيف.
6: هو كذلك يا خطيبة احنا متعرف القانون روج بر الهيئة باش ما تحلل كان لدى مخابر معتمدة. معناها معتمدة معناها ما فيهاش نقاش والنتيجة متاعها هي معترف بها دوليا. احنا بالنسبة لنا راهو برنامج مكثف متاع رقابة، معناها ان بلان دي شانتيوناج ريبريزونتاتيف، وناخده من الأماكن كلها. راهو نمشيه على مستوى الفلاح، نمشيه على مستوى السيسمة لمارشيد وغرو، على مستوى البيع بالتفصيل، ونقتطعه وناخده وكل العينات ونحل ونشوفه. إلى حد الآن الحقيقة الدلاع والبطيخ ما موجدناش رواسب مبيدات معينة، ولكن في بعض الغلة الأخرى نوجد. ولكن حتى وإن كان الرواسب المبيدات ما تتعداش لساي، احنا رانا منتبعوا ونشوفوا ونمشيوا للفلاح، نمشيوا على طريقة استعمال المبيدات وكيفاش، وزلنا باش نقصوا باش منه هكا معاش. وحويجة أخرى اللي راو في بعض الحالات نلقاو اللي فما مواد فعالة، لأنه احنا لوجوا على أكثر من 500 مادة فعالة في علاقة بالمبيدات، نوجدوا بعض المواد اللي هي ممنوعة. صحيح ما تتعداش الحدود، ولكن هي ممنوع استعمالها وتمنعت منذ مدة، وهذه يتم معنا ممكن اقتناها من المرشي باراليل على كل
5: يعطيك الصحة سي محمد ربحي رئيس الهيئة الصحة. صحية للمنتجات الغذائية وسلامة سلامة صحية للمنتجات الغذائية على مدنا. كل هالتفاصيل والحصيلة اللي أكيد حكينا فيها بإطناب ديما على وجه جوهرة فهم أخبار تكون حاضرة معكم توت سويت ونرجو كان معكم قيد فقرات في دونلو.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الافتتاح الرسمي للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الكوميسا بتونس العاصمة. والولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم بتونس العاصمة الافتتاح الرسمي للدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا لنساء صاحبات الأعمال. مفادة الجورة فام نسرين علوش المتابعة، والتقت ليلى بالخيرية جابر رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات بالاتحاد التونسي للصناعة ونائبة رئيس جامعة صاحبات الأعمال بالكوميسا.
2: احنا اليوم ابتدينا أول نهار المؤتمر الخاص بالقطاع الخاص. هذا المؤتمر يجمع 21 بلد، هو يقع كل سنة في بلد. هذه السنة نفتخر كون نستقبل أعضاء الكوميسا بهيكلها وبرئيسات صاحبات الأعمال من كل بلد في بلدنا. وهذا المؤتمر فيه ورشات في بي تو بي، في معرض يقام في الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب، في كونه كل صاحب مؤسسة تنجم تتعرف على بلدان الكوميسا اللي هما 21، وتنجم تزور المعرض ولا تحضر في الورشات باش تتعرف على الأسواق اللي الواعدة الموجودة، تبدأ الشراكات، تبدأ التبادل التجاري. خاطر احنا ماك تعرف في القارة الإفريقية عنا بالأخص في تونس عنا كثير من القطاعات، هي تلم تشمل كل القطاعات، عنا قطاع الفلاحة، صناعات الغذائية، خدمات الطبية، الكونسولتينج، الرقمنة، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الذكاء الاصطناعي، كل هذه القطاعات موجودة في هذا المؤتمر.
1: إلى ولاية سوسة، ورصد لأراء عدد من المواطنين وانطباعاتهم مع انطلاق التوقيت الصيفي بداية من اليوم.
3: ظهري نورمالمون سونس يونيك كان في تونس الحكايه، ما عرفش في العالم الاخر ما فماش سونس يونيك. هنا الراه تعطل المواطنين، هما زاد عندهم الحق يرتاحوا خاطر الدنيا سخونه صيف، شويه اوبليجي عندك كونترانت تاع وقت، معناها عندك وقت كيما نقولوا ما تنجمش تقضي شهورك كان الصباح.
4: حق تاع ربي سونس يونيك معناتها ما يوالمش الخدام بالكل، خاطر اللي يخرج بكري مسيكن وقتاش باش يخرجوك المعمل بكري ما يخرجوكش مره اثنين ما عادش يخرجوك، راه معناتها هذه ساعه وقت ياسر بكري بكري، والله غايبه من راسي زاد مش كونجي زاد، خاطر كونجي ما يعطوكش نهار اثنين، اما قداش من مره لا نهار كامل وياخذ كونجي باش نجي نقضي شهور.
5: بالنسبة للسونسينيك لازم الواحد يقوم من الصباح ويشوف يقضي شهر شوف لا، وزيد كمل النهار الثاني والثالث كالزم بعض الأمور إدارية كريمو، وديجا وقت اللي تدخل الأمور الإدارية ديما بالصف، احنا عندنا ساعة ما تقضي شهرك ويتعدى نهار هذاك تحرق وتعاود ترجع غد والله أعلم ويماشي وكاو.
6: نورمالمون يعملوا توقيت خاص بالموظفين سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، خاطر ناش ما تنجمش تخرج من خدمتها، كان خرج من خدمته عنده قضيه معناها شخصيه كيفاش؟ معناها قدام رئيسه المباشر، ويجي المواطن للجيشي ولا يجي البيرو هم مسيبين بيرواتهم ولا خدمه هم لا يعملوا في حد شيء، خاصه مع في القطاع البنكي يلزمهم يلقاو حل في الوضعيه هذه للناس اللي تخدم على روح سواء في القطاع الخاص ولا العام، لا اكثر ولا اقل.
1: يعتزم المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 13 عاملا من الصنفين الأول والثاني، واختبار مهني لانتداب عملا من الصنف الخامس في إطار تدعيم موارده البشرية بعدد من الاختصاصات. وأوضح المجلس أن التسجيل في المناظرة انطلق يوم 29 جوان الماضي على أن يختتم قبول الترشحات يوم 20 جويلية الحالي، واشترط المجلس في المترشحين أن يكونوا من الجنسية التونسية وأن لا يقل سنهم عن 18 سنة وأن لا يتجاوز 40 سنة في غرة أكتوبر القادم، مع إمكانية الترفيع في الحد الأقصى للسن تبقى للتشريع الجاري به العمل، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المتعلقة باللياقة البدنية والسجل العدلي والمؤهلات المطلوبة لكل خطة. وزارة التعليم العالي وبحث العلمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادم، ويبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة موزعة على دواوين الخدمات الجامعية. أعلنت الولايات المتحدة أن المحادثات التي أجراها مبعوثوها في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا، مؤكدة استمرار المفاوضات الفنية مع طهران. وختاما، أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية العودة إلى المواجهات العسكرية مع طهران بعد أن عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمراجعة خيارات عسكرية تشمل استئناف ضربات واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية. متابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Infosport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
2: و 12 دقيقة. مرحبا في انفو سبور. البداية بالمونديال، نحكي على المكسيك اللي تأهلت اليوم الفجر للدور الثمن النهائي بعد فوز على الإكواتور هدفين مقابل صفر، أهداف جوليان لاعب القادسية السعودي دقيقة 22 وراول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون في دقيقة 32، مقابلة اللي تلعبت بحضور 80,824 متفرج واللي بدأت روتار تقريبا ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية. المكسيك تواجه المتأهل من لقاء انجلترا والكونغو الديمقراطية في الدور الثمن النهائي، وبعد الاحتفالات بالتأهل التاريخي للدور الثمن النهائي اللي غاب عليه المكسيك تقريبا على الأدوار المتقدمة هذه تقريبا منذ 40 سنة، خلى وفاة زوز مشجعين من المكسيك بسبب الاحتفالات والتدافع بعد مباراة اليوم الفجر. امبارح النرويج ربحت الكوديفوار هدفين مقابل هدف، سجل نوسا دقيقة 39 للنرويج، عدل أمادي ديالو لكوديفوار دقيقة 74 قبل ما يسجل هالاند هدف الانتصار دقيقة 86، والنرويج باش تلعب ضد البرازيل في الدور ثمن النهائي. الديوك الفرنسية تضرب بقوة وتفوز 3-0 على منتخب السويد. على فكرة كل المنتخبات اللي كانوا معنا في نفس المجموعة مع منتخبنا الوطني التونسي كلهم خرجوا، حتى منتخب ما تجاوز الدور الثاني، دونك احنا خرجنا في التور الأول، والثلاثي اللي تأهل خرج في الدور 32. ثلاثية فرنسا ضد السويد منها دوبلي لكيليان مبابي دقيقة 45 ودقيقة 74 وهدف لباركولا في دقيقة 53، مبابي يصبح على بعد هدف وحيد من الهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي اللي عنده 19 هدف، ومبابي بثنائية البارح يصبح عنده 18 هدف. فرنسا باش تلعب ضد الباراغواي في الدور الثمن النهائي مع هجوم مرعب 13 هدف في الأربعة مقابلات في المونديال إلى حد الآن. مبعوثنا الخاص نجح مجذوب كان حاضر في اللقاء هذا فرنسا السويد، نسمعوا مشجعين المنتخب الفرنسي شنو قالوا على الانتصار العريض هذا.
3: خويا دوماج تونس ما ربحتش، ما لا غالب، انا احنا نشجعوا في فرنسا والجزائر والمغرب، تحيا المغرب و 1 2 3 فيفا الجزائري زادا، مرحبا بخويا وان
4: شاء الله ولا مريناش تونس، ان شاء الله نريو فرنسا في فينال ان شاء الله تخلط، ديجا هي اقوى كيف في العالم وان شاء الله توصل ان شاء الله.
5: ماتش ابري ماتش بروشا ماتش لو باراغواي اي ابري اون بروندرا لي زوتر.
2: الديوك الفرنسية توجه رسالة قوية خاصة أنها من المنتخبات المرشحة بقوة، كما قال المشجع الأخير ماتش بار ماتش وصولا للنهائي، بما أنها من المنتخبات المرشحة للوصول للدور النهائي والتتويج باللقب. اليوم في البروغرام انطلاقا من 5 متاع العشية انجلترا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكا تلعب ضد السنغال، في أولى ساعات فجر غدوة تحديد الماضي ساعة أمريكا تلعب ضد البوسنة. نحكيوا على ضحايا المونديال المدربين، منهم رونالد كومان يستقيل من تدريب هولندا بعد الخروج من المونديال قدام المنتخب المغربي بركلات الترجيح، وحتى التوى العدد وصل لستة مدربين كان تمت إقالتهم وإلا استقالوا بعد خيبات المونديال، منهم صبري اللموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي، سيباستيان بيكاسيسي أيضا مدرب الإكواتور، هونغ ميونغ بو مدرب كوريا الجنوبية، كلارك مدرب اسكتلندا، ميروسلاف كوبيك مدرب التشيك، ومارسيلو بيلسا مدرب الأوروغواي. على كرتنا في تونس، رسميا النادي الافريقي اعلن تعاقده مع ياسين مرياح في اولى ساعات الفجر، لكن قبل فقط نذكر بالمقابلات اللي باش يكونوا واللي تعرفنا عليهم رسميا في الثمن النهائي. 4 جويليه 6 متاع العشيه كندا تلعب ضد المغرب، الباراغواي تلعب ضد فرنسا 10 متاع الليل، هذا مزوز مقابلات 4 جويليه و5 جويليه، انطلاقا من 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج. كما قلت في تونس في أولى ساعات الميركاتو، النادي الإفريقي أعلن عن تعاقده مع ياسين مرياح لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي، في المقابل توفيق الشريفي صحح رسميا في شبيبة القبائل الجزائر. وبحسام تقى اللي البارح رسميا صح في شباب بالوزداد الجزائري لمدة 3 مواسم في الفريق الجزائري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذويدي، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت او على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاي طيبه في لمن
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni iSync, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: أبوجا.
1: نرجع معكم من جديد في فيدونلو. مرحبا باللي التحقوا بنا لوقاية هذا مجلة الإذاعات، إصدار جديد باش نتعرفوا على تفاصيله مع أخونا وصديقنا كمال عويج. مرحبا كمال.
2: تحية ليك أمين، تحية لهيبة، وتحية كامل مستمعين جوهرة فام، وشكرا على هذه الاستضافة.
3: إن شاء الله ديما هكا نسمو جديد سيرتو في المشهد الإعلامي. اليوم نحكيو على مجلة الإذاعات، فكرة وخلينا نقولوا مبادرة جي منك كمال، أنت الإعلامي اللي تكون قريب من هكا الإعلاميين وصحفيين. دونك اليوم مجلة الإذاعات جات يمكن بعد تخمام كبير، أعطينا فكرة على الفكرة ديجا كيفاش تبلورت في ذهنك.
2: شكرا لك هيبة. مجلة الإذاعات فكرة تاتي فكرة منذ ماي 2023. قلت بما أنه أنا محروم في الإذاعات وكما نسمع في برشا إذاعات وكل شيء، قلت علاش لي ما عملش مجلة الإذاعات تختص يعني إذاعات كلهم يعني نحكيو على إذاعات العبوبية، نحكيو على إذاعات الخاصة، نحكيو على إذاعات شبعيتية، نحكيو على إذاعات الويب. يعني اليوم أصدرنا العدد الثاني من المجلة الإذاعات، مجلة هي فيها عديد من الفقرات وعديد من الحوارات، وحبيت أقول إنه حوارات بتكون متنوعة. نسمع نكونوا حوارات مع إعلاميين، على أساس حوارات مع شروط الخفية يعني تقنيين اللي يكونوا في على الهاتف وفي الإدارة، وعديد من حوارات. بالإضافة عنا فقرة جديدة عملناها إذاعات الويف مع أخونا فؤاد رميلي، وشهوله الضحية من تفاقس، عطانا بعض معلومات حول الإذاعات الويف. وأيضا عنا أخونا وتأمين لمشد الويعر، عنده صفحة قارة في المجلة تتعلق بتقنيات الأرسال والبث الإذاعي والتلفزي لتعميم الفائدة لدى القراء والمهتمين. هذا ما هما معنا في الفريق.
3: الفريق على ذكر الفريق كمال، دونك قديش من شخص يمكن اليوم منكب على هالإصدار الجديد مجلة الإذاعات؟
2: والله دو حاليا عنا موجودين كثير، أنا وزوز زملاء معنا ما يكونوا معنا في الفريق، وإن شاء الله على قريب باش ندوروا أكثر وأكثر ونعملوا فقرات أكثر وأكثر إن شاء الله.
3: إن شاء الله. اسمع جيهين جيجي تحكي على الكوفرتور متاع الإصدار الجديد. بو مش نكون أنا والزميل زادا زهير الجيس ضيفي النسخة الثانية من مجلة الإذاعات، دونك الحقيقة أسئلة في علاقة كما قلت أنت بالإذاعة
1: دونك نستضيفوك أنت توهيب
3: استضيف يسألني برا يسألني شو تحب تسأل وأنا أجيب على
1: الأسئلة مش نقاهم نتصور في النسخة الجديدة والنسخة والإصدار الإصدار الثاني.
3: بلاش قولك في الكوفيرتيو.
1: والله جميلة.
3: شنو رأيك؟
1: هي ياسر.
3: روعة. جميلة جدا.
1: فكرتني في مجلة سيدتي قبل.
3: مش قولك وأنا سيدتي، شنو رأيك؟ سيدتي والسيد زهير جي. سيدي وسيدتي. والأسئلة الحقيقة.
1: بدلت الحجامة وكا.
3: ليه عاد مصيف عاد تو، صيف عاد، لازمنا غولو كينج. أما يقعد الفون هو بيدو. والأسئلة طبعا اللي يسألها بيان سور كما قلنا
1: كمال. شكون محاور؟
3: كمال. يسألك يعني يبعث لك الأسئلة في علاقة كما قلنا بالميدان، كيفاش البدايات، علاقتنا بجوهرة فام، بما أنه صدفة شاءت أنه احنا زوز من نفس الإذاعة، دونك أنا وزهير، دونك برشا أسئلة وبرشا تفاصيل باش تعرفوا عليها في النسخة الثانية من مجلة الإذاعات.
2: أنا حبيت أقول أنه العدد الثاني كانت صدفة، لأن اخترت بحالين هيبة وزهير، بما أنه الشهر جويليا قريبا عند ميلاد جوهرة فام، يعني يوم 25 شويلي علاش قلت علاش ما اخترتش حوارات خاصة مع نجوم جوهرة فيهم.
3: يعطيك الصحة يا سيدي وشكرا جزيلا. شفنا زادة فقرات أخرى في المجلة، دونك من الفقرات القارة اللي في المجلة شنو نلقاو ديما فيكس أبار الضيوف اللي باش تستضيفوا
2: في المجلة القارة؟ مش نحكي على إذاعات الجماعية، كل شهر تحكيوا على إذاعة من إذاعات الجماعية الموجودة في تونس. هذه تكون قارة. بالإضافة مش نحكيوا على الأرسال الإذاعي والدكتسي بعد كما نحكيوا اليوم على يعني التاف البلوس والإضافة مش نحكيوا على فقرة جديدة عملناها اثنين هي إذاعات الويب، وكل شهر تحكيوا في الإذاعات الويب، كل شهر تحكيوا على إذاعة موجود إذاعة من إذاعات الويب تتعرفوا عليهم وخيرهم بس ناس يستمتعوا ويقرأوا ويكتشفوا الإذاعات الويب على ذلك كما تعرف.
3: المجلة كمال باش تكون إلكترونية
2: صحيح، مجلة إلكترونية موجود على صفحة رسمية على فيسبوك اسم مجلة الإذاعات على فيسبوك، وعندنا على انستغرام دانا ريفو دي ميديا افضل ريفو دي راديو افضل تقرا على الانستغرام. مرحبا بكم ناس الكل، وحبيت نشكرك هيبة اللي كنت معنا سيف في العهد الثاني من مسألة الإذاعات، والحمد لله شكرا أخونا سعيد الجيس اللي كان معنا في العهد الثاني. ما نعرفش هيبة شو رأيك في المسألة؟
3: يعطيكم الصحة، فكرة جميلة لأنها لا تعنى فقط باللي يمكن يظهروا قدام الميكرو أمام الكاميرا، لكن زادة كما قلت أنت وأشار جنود الخفاء، لأنه العمل الإذاعي راهو تقنيين، راهو إيكيب كاملة فيها اليوم الديجيتال، فيها تقني المخرج، فيها المصور، فيها المعد، فيها كيف زادة معناها في قسم الويب ويعني مختلف الأقسام الأخرى، دونك تتداخل خلينا نقوله هكا المجهودات باش اليوم يخرج معناها كونتينو يروق للمستمعين نتاعنا وكيف زاد المشاهدين على الديجيتال. دونك يعطيكم الصحه، ما نجمو كان نشجعوا هالمبادره وهالاصدار الجديد مجله الاذاعات، دونك اكتشفوا اعرفوا تفاصيلها، نشجعوا اي حاجه في علاقه بالميدان نتاعنا تكون مخدومه بطريقه احترافيه. دونك يعطيك الصحه كمال العويج وشكرا ليك على الاستضافه بيان سور في العدد الثاني. الاصدار كل شهر لمجلة الإذاعات؟
2: صحيح، مجلة الإذاعات تكون كل شهر إن شاء الله. طبعاً عبرت على شهر العدد الثاني. حبيت أقول إنه مجلة الإذاعات مش تكون مختصة بالإذاعات التونسية فقط، بل إن شاء الله على قريبهم تكون حوارات مع مختلف الإذاعات العربية، بتكونوا معنا في المغرب العربي، كونوا موجودين معنا في هذه المسألة. بخصوص ما حبيت إنه المسألة تكون فقط يعني في تونس فقط، بل متنوعة في تونس والمغرب العربي والعالم العربي بصفة عامة.
3: خيبيان، كل الشكر وكل الدعم ليك كامل عويج وكل الفريق اللي عامل معك على هالإصدار هذايا اللي باش يكون شهري ومن خلاله باش تكتشفوا حوارات يعني تتداخل فيها الأسئلة والتفاصيل العملية المهنية وحتى زادة الشخصية. نص نهار و36 دقيقة على موجتنا، الغونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بي دون لو.

0: pieds dans l'eau. قبل ما نختموا معكم بالطبيعة أصواتكم نوصلوها كيف ما هي، نحاولوا نلقاو حلول، نحاولوا زادا نتواصلوا مع المسؤولين إذا كان استحقت الوضعية. بطبيعة الحال اليوم باش نحكيوا على وضعية إنسانية مهمة، شرتو مع صيف، مع سخانة، مع ناس تعيش بالماكينة كيف ما نقولوا، ولكن الماكينة اللي تخدم بالضوء، نعرفوا الصيف الضوء هاو طلع هاو هبط، دونك الإشكاليات هذه تنجم ترجع بالمضرة على الأشخاص كيما سي
1: كيما المواطن اللي اختار حقيقة باش يتفاعل معانا من خلال 29 100 73 24 3000. احنا دايما باش تعرف عليه تسويت تقولوا له أهلا وسهلا ومرحبا على موجات جهرة فيم، وأنت مستمع وفي لموجاتنا ولكل برامجنا.
2: مرحبا.
1: شنحوي؟
2: مرحبا بك. والله هذا شوفي، أنا في حال النهج، أنا رجال مد من منزل مع حتى شارع الحمام ومستمع وفي الجهرة فيم، وديما نطلب فيكم وديما فهمتي حتى أخويا جمال بقديرة أي فيديوهات يا خويا نوصلها له.
1: فهمتي؟
2: أتبقى تو الحالة الصحية نتاعي، الحالة الصحية نتاعي يعني تو في على الفراش، معناها ما نكلم فيكم ولا الأكسجين في قسمي 24 ساعة. عندنا المنطقة فهمتي كل عام الضوء يتيح فهمتي منزل محط يضعف شارع الحمام خاصة بالذات، تو المنطقة بحد المدرسة الضوء كامل ما يقصش عليه وكامل الضوء. عندنا هنا شارع الحمام اللي هنا كاين فهمتي تابعين إقليم سوس الشمالي حمام سوس فهمتي، ملي كان فهمتي رئيس الإقليم سيانيس بسبات اللي هو نعرفه أخوه أني أخوه
1: وليد بسبات. عطينا توا
2: صيت فهمتي كل شيء واحد فهمتي تو حول هو فهمتي ولا واحد آخر قلت له فهمتي
0: احنا باش نحاولوا نعاونوك. اول حاجه انك ما تتكلمش برشا خاطر ظاهر معناها تتكلم بصعوبه باش نرتحوك. اعطينا الاشكال، شنو هو نداءك لشكون بالضبط؟ يعني
2: نداءي للاستاذ نتاع منصوص انا قال لي نعمل لك حل يا اخويا، انتم عاملين دراسه تو 4 سنين ومازلت تستنوا فهم ما نعرفش فاش تستنوا. انا جاني للمنطقه نتاعي هونك الباب داري مقابل الحمام، عمل لي حل عدي لي خيط ما نعرفش من البوتو من اللوح خليني فهمتي معناه الضوء يقعد استابل كامل ما هوش ناقص
0: باش نحصل الوضعية. عندكم في المنطقة الضوء طايح في الصيف وانت يعني طايح. عندك ماكينة متاع اكسجين اللي تخدم بالضوء دونك كيف يتيح الضوء ما عادش تخدم
2: هي والكليماتيزور
1: والكليماتيزور قلت قبيلة أشرت النقطة، قلت إحنا معناها أهالي المنطقة الكل صححتوا في ورقة عندها 4 سنين.
2: أي ما الحومة هذية عاملين عملنا مطلب فهمتي معناها للستاج أو 4 سنين فهمتي ومصحح زي الناس كل كي الأغلبية على خاطر المنطقة لو ضعيف فيها وضو موجة ضعيف التو أخرتها أمس مرة كل أمس وقت اللي كلمت فهمتي أنا الستاج قال لي أنا أهو مثلنا في الدراسة 4 سنين في الدراسة تشوف لين وصل لين وكلمة 8 ساعة صحيح لبس عليه تو اللي يطبع الأكسجين
1: خلينا ما نرهقوكش أكثر من هكا سي رضا، عشان نتمنى لك الشفاء العاجل، لكن نتمنى أنه يكون التفاعل إيجابي ونتصور أنه عبر موجات جهرة فيم يكون التفاعل إيجابي فيما يخص وضعية إنسانية ومرضية اليوم.
2: أنا على خدمة أختي هيبة، ما نجمش نمشيلهم، ما نجمش نمشي حتى
1: السيارة. أنا
2: أخذ السبيطار بتاع الحشاد خرجني قال لي الحالة نتاعك الصحية ماكينة في الدار وانت قاعد حتى يشاء من ربي
1: تريبيان
2: صاحب الحاج عيش حاج.
1: لا لطفا ربي يعطيك بالصحة والعافية ان شاء الله، ربي يعطيك بالصحة والعافية وان شاء الله نلقاو حل الاشكال هذايا فيما يخص الديبي نتاع الضوء.
0: هو الحل اللي فما حل وقتي اذا كان فما شكون يحب يعاون السيري ذا دونك نجم يتبرع له، وخاصة في الحالة نتاعو هو بستابيليزاتور نعرفوه دونك اللي يعدل الضوء، اذا كان الضوء طايح يرجعه لل 220، اذا كان الضوء طالع خاطر فما مناطق فيها الضوء طالع اكثر من 220 دونك ينجم يضر زاد لي زاباري والماكينات، دونك ديما يخليه معدل في 220. اذا كان فما شخص معناها خطوه وقتيه انه يحاول يعاونوا بهالماكينه هذيا علاش لا، اذا كان ستاج عندهم ستابيليزاتور ينجموا يمدوا له سيريدا يقضي شهور وزاد علاش لا، اذا كان زاد باش يجيو يلقاو حل للحومه الكل فوالا. خاطر معناها انا شفت حاله مشابهه اللي وقت اللي الضوء 240 عاون ستاج قال هذا شيء طبيعي.
1: هو شيء طبيعي؟
0: والله ما نعرف على خاطر الشيء هذاك ينجم يضر
1: معدات
0: التجهيزات الإلكترونية.
1: ان شاء الله سيري ذا ان شاء الله من خلال هالمداخله ذي وهالنداء اللي كما قلنا راه على 29 100 173 24 3000 راهو اصواتكم توصلنا ونسمعوها وناخذوها بعين الاعتبار سواء تتعداو معنا والا احنا من غادي لغادي نقولوا احنا نتصلوا ونحاولوا انه الموضوع يتلملم ونلقاو ان شاء الله في حل او اجابه نودوا بها المستمعين نتاعنا. سينو نداءاتكم توصل في المباشر من خلال فقره هل يجوز وهل يعقل. دونك حبينا اليوم نختموا بنداء مواطن اليوم يقول لك الماكينه حياتية خلينا نقوله نعيش بالماكينة والضوء اليوم الدي بي يوصل شوية دونك إن شاء الله استيق يلقى حل الموضوع ذي وظهر لي مع أصوات المواطنين وصوت سيري دانوس والآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بيي دون لو. العدد الأول بيان سور هاوكا غرة جويليا السيونسونيك سيبون بدينا بالعمل بنظام الحاسة الواحدة دونك نتصور توا الكياسات باش تبدأ فول والناس الكل باش تبدا هكا ستريسي شويه دونك وسعوا بالكم اول نهير في العمل بنظام الحصه الواحده ان شاء الله نهير كان كيما انتم تحبوا واحنا قدمنا فيه الفقرات اللي تروق لكم اكيد فما فقرات اخرى ان شاء الله تباعا من الاثنين حتى لنهاير الجمعه. امين.
0: شكرا لك هبه, شكرا جيان, شكرا نرجس, شكرا زاده سعاد وكل المتابعين في صبحيه اليوم ان شاء الله باش يواصلوا مع بقيه برامجنا.
1: تحياتنا لكل من تابعنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. جموله جميله نسلم عليك برشا ديما تكون متابعه وفيه. بيان سور شكون اخر نرجس كان عندك حد تقول لي والله سلم امانه لكن يا نرجوز نرجس قليله في الديجيتال يا للجيجي لازم لي نتربش بهم سينون نهار ما يزعد دراكي جيجي جاي رحمه في الاخراج سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام هيفا لوسيف مقدم ميكرو دنيا ما في العدد والتقديم وكيف اميل الميلادي من قدم ميكرو جار اف ام في الاعداد والتقديم. نقول لكم ادما تشاو تشاو باي باي.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر
1: اف ام بوبليسيتي. تحب تحكي ان ايليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات ان ايليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
0: جوهر اف ام
3: بوبليسيتي.
1: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعت رئيسة التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مروى عمار اليوم إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية على غرار الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفصل 104 من قانون المالية والذي ينص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبائي عند توريد السيارة. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان المنقضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات الصادرة هذا اليوم عن البنك المركزي التونسي. وقعت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للاعتماد بجمهورية تشيلي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد. دولياً أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم بإنشاء جيش الاحتلال الصهيوني بوابات عبور في عدة مناطق بجنوب البلاد. وبحسب الوكالة اللبنانية فإن البوابات أقيمت بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب نهر الليطاني. ألقت السلطات الأمريكية القبض على 4 بالغين بتهم جنائية تتعلق بتعريض أطفال للخطر، بعدما عثرت أمس على 16 طفلا بحاجة ماسة إلى العلاج الطبي داخل منزل في منطقة ريفية جنوب ولاية أوهايو. المدعي العام قال في هذا الصدد إن المتهمين يواجهون تهمة تعريض أطفال للخطر، وهي جناية من الدرجة الثانية لأنها تنطوي على إلحاق أذى جسدي جسيم وليست تهمة اتجار بالبشر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: هني العزيز عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمو المحقق بلس مع حمزه البلومي،
5: المحقق بلس
6: على جوهر اف ام،
5: موج مع الموجه.

0: يوم الخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين ليحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: يومكم سعيد الأربعاء 1 جويلية 2026.

0: سعيد بتجديد اللقاء معكم في البرمجة الصيفية الجوهرة اف ام. حمزة البلومي معكم في الميكرو مصحوب بكامل فريق المحقق بلوس، نرافقكم دائما وأبدا حتى في هذه البرمجة الصيفية من ماضي ساعة لماضي ساعتين كل يوم. ترافقني ملك جلاصي في الإعداد وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. كالعادة نفس الفكرة نفس المقترحات يوميا، نقترح عليكم زوز قضايا، قضية تونسية أو عربية وقضية عالمية تهزنا لاكتشاف خفايا وخبايا عالم الإجرام. واليوم البداية باش تكون مع قضية تهزنا للشقيقة مصر، ومش نحكيه على اللي يصير في مخ وعقل وتصرفات المجرم وقت اللي يفلت من العقاب، وقت اللي أنواع معينة من المجرمة تفلت المرة الأولى المرة الثانية فتتمادى في الإجرام، بل ويكرر نفس الطرق الإجرامية وهما يتصوروا أنه كل مرة ستسلم الجرة. خلخال هند تسموها حالا في المحقق بلس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم إذن تهزنا مصر وتحديدا لمحافظة القاهرة العاصمة. ترجع بنا لديسمبر 2024، احنا في منطقة عين شمس، غادي تعيش هند مع أمها أبوها وإخواتها الزوز إبراهيم وشيمة. هند عاشت في عائلة ماديا مقتدرة، بعد ما كملت قرايتها في كلية التجارة بدلت الوجهة تماما وفضلت تخدم محفظة قرآن. اختارت مسجد بجنب دارهم وبدأت تحفظ فيه في الصغار في القرآن. الصغيرات يحبوها خاطر كانت سيسة معاهم وأسلوبها لين. عدت السنوات وكيف ما هي كل واحد من أخوات هند بش يشوف حياته. إبراهيم وشيمة كل واحد عرس على روحه، أسسوا عائلات جابوا صغيرات. هند زادة تعرفت أكثر أو تعرفت في المنطقة وولت محل ثقة بين الناس، واللي يحب يعمل الخير وإلا يحب يتبرع بفلوس للمحتاج يعطي الهند وهي تتكفل بالمهمة، تجمع وتوزع التبرعات. في المرحلة هذه بشي تقدم لخطبتها أكثر من شاب، لكنها كانت أجلى شوية موضوع العرس حتى وصلت لعمر 36 سنة. أمها عاد كانت مصر عليها بتشوف حياتها وتعرس وقيت عاد 36، إيش مازال ابنيتي؟ قلت لها. عن طريق واحدة من أقربهم مش تقدم لخطبتها شاب اسمه عبد الحميد. عبد الحميد كان يخدم محاسب، وضعيته المادية ميسورة، وكان حقيقة صريح مع عائلة الخطيبة المستقبلية. حكى لهم مثلا على تجربة سابقة في الزواج وفات بطلاق وصغار، وفسر لهم أنه الطلاق اضطر له بعد وفاة واحد من صغاره بسبب إهمال مرته وقتها. بعد هالحادث الأليم وفقدانه لولده ما نجمش يستحمل العيشة مع زوجته وقرر يطلق. عائلة هند وساوة، ولكن تفهموا قراره، خاصة وأنهم كيف سألوا على عبد الحميد في المنطقة وين يخدم وين يسكن، إجماع أجمعوا أنه راجل محترم. من وقتها العائلة وافقت وتمت الخطوبة. هند تعلقت بعبد الحميد اللي كان زادة عاجب عائلتها رغم بعض الملاحظات البسيطة، كما مثلاً تصرفاته غريبة شوية. مثلاً مرات عبد الحميد يختفي فجأة، يتسكر تليفونه حتى واحد ما ينجم يتواصل معاه، نهار نهارين ويرجع مرة أخرى ويطلب السماح من هند وبقية أفراد العائلة. ما يقول لهم شنو هي أسباب الاختفاء، لكن كل مرة كي يعطي تبرير. لتسريع تحضيرات العرس، بما أنه كان عبد الحميد يتشكى من مشاكل ديون وسوالات، كانت عائلة هند تضطر باش تعاونوا. المهم يتم الزواج، عاونوه في صياغة العروس، اقترحوا عليه يسكن في العمارة السكنية متاعهم هوكا يوفر فلوس لكري، تي حتى باقي لثاث اللي ما نجمش يوفروا اخذاوه هما. المهم يعرسوا لبنتهم خاطرها كبرت وقيت عاد. هكا في ظرف 9 أشهر من الخطوبة كانوا حاضرين تماما للعرس. الحياة كانت ماشية بشكل هادئ بين الكوبل بعد الزواج، حتى وصلنا لديسمبر 2024. وقتها هند كانت حبلة في شهرها الخامس، تحديدا نهار 9 ديسمبر 2024. قام عبد الحميد في وقته كالعادة مشى يخدم على روحه، كعادته كان يكلمها كل سويعة ونص سويعتين تقريبا يطمن عليها، خاطر في الفترة هذه كانت تتقلق برشا من الحمل، وكانت عندها آلام في معدتها تتسبب لها في كريزات، حتى ساعات يهزوها للسبيطار. فهوكا يطمن عليها كل سويعتين سويعة ونص. تعدي ساعتين أبل حميد كلم هند، ما هزتش على التليفون. بون قال ممكن هبطت شي بحث أمها كي عادتها، وربما نسيت تليفونها رغم أنا منبه عليها كذا مرة ما تنساش التليفون. بون ما كانش في باله اللي في نفس الوقت أمها كانت تستنى فيها باش تهبط بحذاها للدار كما قلنا كي العادة، من سنسة تصلي الظهر وتمشي بحذ أمها ويفطروا مع بعض. بطات هند شوية على وقتها بتاع العادة، أمها مشي في بالها أنه عندها حصة تحفيظ قرآن. بون قالت أكيد تاو تكمل وتجي. مع قرابة الساعة الواحدة يجي تليفون لأم هند من عبد الحميد. في الاتصال سي عبد الحميد كان يسأل على هند، ويني هند يا حماتي بحذاكم نكلم فيها في تليفونها ما تجاوبش. أم هند هنا تفاجأت، ليه؟ أنا في بالي في الدار وهني طلعت لها. أطلب منها عبد الحميد تطلع بحذاها للدار تتفقدها وتطلبوا من تليفونها. أم هند بالوقت كلمت بنتها شيماء خف منها باش تطلع هكا الدروج، وطلبت منها تمشي لدار أختها وتتفقدها. شيماء توجهت للدار، حلت الباب عندهم الدوبل تاع المفتاح. أول ما دخلت تفاجأت أنه الدار يعني مش نوعا ما فيها فوضى، فوضى غريبة على هند، مش مستانسة تخلي دارها في الحالة هذه. جات تعيط لها باسمها، يا هند يا هند. حلت الباب الأول، بعد حلت الباب الثاني متاع بيت النوم، ما لقتهاش. لكن لاحظت أنه البيت هي زادة ماهيش مرتبة، غريبة زعما خرجت مزروبة لهالدرجة. بكشي مشيت للجامع من غير ما تخمل الدار، يمكن ما تزربت باش تقري الصغيرات، أما مش من عوايدها. وهي خارجة شي ما شفت ضو السل دبا يخدم، احنا في وجوه الصباح. رجعت باش تعمل نظرة أخيرة، أول ما حلت الباب صدمت ملي شافت وهند كانت طايحة في القاعة غارقة في دمها، بدنها بارد وجهها لونه أزرق. شيماء من الصدمة بدأت تصيح وتعيط، وهنا سمعتها وسمعها ولد عمها دخل يجري للدار. أول ما شاف هذا المشهد بالوقت اتصل بجارهم، عندهم جارهم طبيب باش يشوفوا شنية الحكاية، مازالوا لمسوها لشافوها لحد شيء. في الأثناء أفراد العائلة تواصلوا مع عبد الحميد وعلموه بلي سارن ومرته لقاوها طايحة وما يعرفوش عليها فانا وضعية في السل دوما. الطبيب اللي شاف هند أكد لهم رسميا وفاتها. العائلة متأكدة أنه هند طاحت في السل دوما وقت اللي ربما كانت تتوضي مسيكنا مزروبة، زلقت طاحت جات على راسها. هذا على الأقل ما توحي به وضعية الجثة. لكن الطبيب اللي عاينها طلب منهم يتريثوا قبل ما يقوموا بأي إجراء، يتصلوا بالشرطة خاطر شاكك في شبهة جناية وموت مسترع. عبد الحميد وصل للدار قبل ما توصل الشرطة، كان في حالة من الصدمة والذهول، مش مصدق شنية صار لمرته اللي خسرها في لحظة وخسر معها ولده. كان حاسس بتأنيب الضمير وهو يقول يا ريتني ما مشيت، وانا نعرفها هي متقلقه شويه على يمات راني قعدت بحذاها. وصلوا افراد الشرطه، ومن المعاينات الاوليه يظهر انه هند مضروبه على راسها اكثر من مره، لدرجه انه جزء من الجمجمه نتاعها مهش. ضرب لي في راسها بالعين المجردة يبدو واضح أنه مش متاع طيحة، واحد طاح زلق جاء راسه على الـ الـ الـ الـ الـ الـ القاعة وإلا ولا على البانو، لا لا، الموجود على راسها هي آثار متاع اعتداء بالعنف. تبعثت جثة هند للطب الشرعي باش يتم تحديد سبب الوفاة. وانطلق التحقيق طبعا، واول حاجة بدأ بها التحقيق هي استنطاق افراد العائلة، واول شخص باش يستنطقوه بطبيعة الحال هو عبد الحميد. صاحي عبد الحميد رجلها أكد المحققين أنه خرج في وقته تاع العادة، مشى يخدم كالعادة، خلى هند راقدة في فرشها كالعادة، ما عنده حتى فكرة لشنية صار. من بعد كلمها يا أخي ما زدتش تليفون، وبقيت الهدرة تعرفوه. في الأثناء تقرير الطب الشرعي الأولي صدر وأكد بما لا يدع مجالا للشك أنه هند تعرضت للضرب على رأسها بآلة ثقيلة، جسمها الكل تقريبا كانت فيه آثار عنف جديدة وقديمة، وتم تحديد وقت الوفاة مع الفجر تقريبا. مع الفجر يعني وقتها من المفروض سي عبد الحميد ما زلت في الدار ولا تخرج انت للخدمة قبل الفجر. بالوقت تحولت شكوك الشرطة لعبد الحميد، وقبل ما يتم التحقيق معاه للمرة الثانية تم استجواب أفراد عائلة هند اللي دون تردد وجهوا أصابع الاتهام لعبد الحميد. عليه إيش فهم؟ أفراد العائلة حكوا للمحققين على حياة هند بعد الزواج من عبد الحميد. قالوا أنه الفترة الأولى من زواجهم كانت الأمور ماشية بشكل جيد وجميل، ما فماش خلافات، فما الكثير من التفاهم. رجلها كان عصبي صحيح، لكن كانت ماشي كالعادية تصير بين أي كوبل وخاصة العرايس الجدد، حتى النهار اللي عرفت فيه هند أنها حامل هي طارت من الفرحة، وهي تخبر في رجلها بالخبر. عكسه هو اللي من لحظة اللي عرف بخبر حملها تبدلت معاملته لها تماما. قالوا فرد العائلة كل ما تعمل هند حاجة ولا يعلق تعليق ساخر يحاول يقلل منها، بالنسبة لي هند ما تعرف تعمل شيء، ما تفهم في حتى شيء. والحقيقة هند كانت ما تحبش تقف ياسر على مشاكل كيما هكا، وديما متحسب روحها ما سمعت شيء. حتى نهار بعد ما فطرت حست روحها تقلقت، شدها كريز من الوجايع في معدتها، هزتها أختها شيمة للسبيطار. غادي قالوا لها أنها تعاني من حالة يقولوا له تلبك معوي، ما هضمتش الماكلة مليح. بعد ما تمت معالجتها تروح على روح قدام افراد العائله، عبد الحميد كان يقول اي هذيك ممكن خاطر الخضره اللي طيب فيها ما خسلتهاش مليح، وكان هكا في كل معاملاته لها يعامل فيها معامله سيئه جدا راس وراسها، عكس ما يظهر قدام عائلتها. ديما يقولها هذاك من قلة نظافتك صار فيك كيكة، هذاك من الوسخ متاعك، حتى أنه طلب من مصيبته يعني أم هند تولي قالها طيب لهم الماكلة. هذاك فعلا اللي صار، وليت سي أم هند تطلع طيب لهم. حتى النهار للمرة هذه هند وأمها باش يتقلقوا الزوز ويتم نقلهم الاثنين للسبيطار، وغادي أكدوا لهم أنهم عندهم نفس التلبك المعوي. هنا أم هند عاد شكت أنه الحكاية فيها إن الحكاية مش طبيعية، شكت في عبد الحميد شكون اللي معاهم في الدار بخلفه، هو ينجم يكون سممهم وينجم يكون حاول قبل يسمم بنتها. هند ما كانتش مصدقة هالهدرة رغم اليومها قالت هيلها، وبش تتعدى أشهرة. وهنا بدأت هند تلاحظ أنه فلوسها اللي تخبي فيهم من خدمتها قاعدة تنقص. تي مش لفلوسها كهو، تي حتى ترفض هيبات اللي عندها كل مرة تختفي قطعة. كيف تسأل عبد الحميد عليهم يتهمها بالإهمال. وين هما؟ ما تفقد روحك انتي، وين خليتهم ولا وين ضيعتهم ولا وين نسيتهم؟ إذا حكيت هند لأمها اللي صاير، شكت الأم مجددا في عبد الحميد وقالت لها خبي فلوسك وذهبك عندي. وبالفعل هذيك اللي صار، وليت هند تخبي في ذهي بيتها والفلوس اللي تحصلهم من تدريس الصغيرات عند أمها، خليت عندها بلا حساب 3 فرادي تلبس فيهم كل يوم. الشيء اللي ما هوش بش يعجب جملة عبد الحميد، وعمل لها مشكلة كبيرة. بعد اللي عرفوه المحققين على علاقة عبد الحميد وهند، سيتم إلقاء القبض عليه، وتوجهت له رسمياً تهمة القتل. في الأول حاول ينكر تماماً كل التهم اللي توجهت له، لكن مع الوقت اعترف وقال أنه بالفعل هو اللي قتل هند. ملا هنتي اللي من قبل حبيت تسممها، صحيح حاول قبل يسممها لكن ما كانش ناوي يقتلها، كان يعطي فيها في جرعات خفيفة متاع سم باش ينجم يخدرها ويسرقها. لكن في المرة الأخرى وكيف هند خبيت فلوسها الكل والذهب عند أمها، قرر يتصرف بطريقة أخرى. نهار الجريمة بعد ما صارت بيناتهم ملاكشة كيفاش تخبي الفلوس عند أمك، دخل البيت ورقد. هند خليته مع بشو ورقدت هي زادة. أما كيفاقت مع الفجر باش تصلي صدمت، وقت اللي جات تفقد في ايديها ما لقاتش الفرادي 3 اللي كانت لبستهم. وقتها تأكدت أن رجلها يسرق فيها، عيني عينك، دخلت عليه للبيت وقيمته واجهته باليسار، قالت له أنت اللي هزيت لي الفرادي، أنت اللي هزيت لي الذهب والفلوس متاعي، أنت كذا. عبد الحميد ما أنكرش، بالعكس أقدلها إيه هو فعلا اللي هزهم وهو مستحقهم باش يسدد بهم ديونه. هند هددت وقتها أنها باش تخبر العائلة اللي هو سرق لها فلوسها وذهبها وباش تفضحه قدامه. كلامها ما عجبوش، وقتها شدها من شعرها وبدأ يضرب فيها. هي تراوجت وهو مشى بالوقت للكوجينة يجيب في يد المهراس. في الوقت هذا هند حاولت تخرج من باب الدار وتهبط لدارهم تستنجد بيهم، لكنه خلط عليها، سكر عليها الباب وبدا يضرب على راسها بيد المهراس لأكثر من مرة حتى تأكد أن قتلها. من بعد نظف الصالة من الدم، حط يد المهراس في ساشي، كركر جثة هند للسال دو بان. ليش قلت لك حكاية الوضوء كأنها طاحت من الوضوء؟ ما وحط لها ساقها في وضعية أنها زلقت باش طاحت ملا وهي قاعدة تتوضا وراسها تفشخ. خليها كيك، كي جاء وقت خدمته خرج من الدار بشكل عادي، رميد المهريس في طريقه في أول حاوية نفايات القرى. أول ما تعرفت حكاية عبد الحميد وقتله لزوجته هند طليقته، ذكرتها هي هذيك اللي طلقها خاطر إهمالها تسبب في وفاة ولدهم، ما يمشيت لمركز الشرطة وحكيت لهم عاد حكاية أخرى وكيفاش أنه كان السبب في قتل ولده، أنه هو زادة كانت تبان عليه نفس الأعراض متاع التسمم لوليد. أكدت أنها شافته يخنق فيه، لكن وقتها ما نجمتش تثبت كلامها وما جاش البالها كيفاش بوه يقتل ولده. لحد قبل الجريمة هذه كانت تطالب باش يخرجوا جثة ولدها ويتم فحصها. تم إعادة فتح تحقيق في موت ولد عبد الحميد، ولليوم ما زال لم يتم النطق بالحكم في القضايا الاثنين. فهل سيكون عبد الحميد مسؤول زادة على قتل ولده زعما؟ شنو رأيك؟ استعمال نفس الأساليب ونفس الطرق. التسميم اللي كان في باله كيما مظهرش في المرة الأولى، في المرة الثانية مش بش يظهر لا هو لا عملية القتل كيفاش صارت. برشا من المجرمة اللي كيف ينجزوها في جريمة أولى يولي عندهم نوع من الإدمان بتاع الإجرام، يولي يحب يعمل جريمة أخرى تي سهلة تي تو نعاود ننجزها. عبد الحميد سقط مع هذه الجريمة الثانية.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: جوهرة اف ام.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام.
6: Publicité.

حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس في هذه البرمجة الصيفية لتقترح عليكم جوهرة فام كل يوم من ماضي ساعة لماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الأولى نقترح عليكم نمشي ونحكيه على إحدى قضايا الاختفاء الأكثر غموض وإثارة للحيرة، لأنه عادة في جرائم قتل مثلا عادة تلقى جثة، تلقى مسرح جريمة، تلقى أدلة تنجم تبدأ منها يبدأ التحقيق منها. أما في قضايا الاختفاء ساعات ما تلقى حتى شيء. إنسان يكون يعيش حياته بشكل طبيعي، عنده أحلامه، خدمته، عائلته، أصحابه، مشاريعه، وفجأة يختفي، لا أثر، لا شهود، لا تفسير منطقي. بالضبط كما باش يصير في القضية اللي نقترحها عليكم اليوم، أوريلي فاكي، الاختفاء الذي حير فرنسا. تسمعوها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلس مع حمزة البلومي. قضية اليوم باش تهزنا لمنطقة بيداغيو التابعة لإقليم الليغو في فرنسا، وترجع بنا لجانفي 2021 وقت اللي كانت الحياة ماشية بشكل طبيعي بالنسبة لأورلي فاكي، امرأة عمرها 39 سنة، كاتبة وتاجرة وصاحبة مشروع مواد تجميل بيو تصنعهم بيديها، صابون على كريمات للجسم، منتجات للشعر، دونتي فريس وغيره. في خدمتها كانت تعتمد بشكل كلي على الانترنت من خلال صفحاتها على فيسبوك، انستغرام وقناتها على اليوتيوب. في النشرة الأخيرة زادت شهرتها أكثر بعد ما تحصلت على مكان قار في السوق التجاري متاع بيداريو، وين كل يوم اثنين تعرض منتجاتها للحرفاء والناس ولاو يعرفوها ويثقوا فيها. بخلاف نجاحها بين ظفرين المهني هذا، كانت أورلي تعيش قصة حب جديدة مع سمير ليماني، رجل مغربي الأصل متحصل على الجنسية الفرنسية، عمره 42 سنة. سمير هو عسكري سابق معرس، عنده زوج صغار، ولكنه في إجراءات الطلاق. تعرف على أوريلي في أكتوبر 2020 وفيسع تطورت العلاقة بيناتهم. بعد ما خرج من الجيش سمير خدم في أكثر من مجال، خدم في المطاعم، خدم في التجارة، خدم في تجارة مواد غذائية غيره. لكن بعد ما تعرف على أوريلي بعد أشهر قليلة فقط من الانتقال للعيش معها، قرروا الكوبل يعملوا مشروع العمر بالنسبة لهم، باش يعملوا مطعم فيجيتاريان نباتي، في نفس الوقت يكون متجر لبيع منتجات التجميل الطبيعية اللي تصنع فيهم إذن أوريلي. اكراوا محل كبير، ابداوا في التحضيرات، الترميم، الدهن، الديكور، على أمل الافتتاح مقرر متاع المشروع في أوت 2021. لكن بعد ما بدأوا في الإصلاحات الكوبل اكتشفوا أنه المصاريف كانت أكثر بياسر من المتوقع، كما حال كل واحد يحل مرمى، حاجة خلت سمير يضطر مرات يولي هو اللي يخدم بيدي في الأشغال باش يوفر مصروف الصانع ولا مصروف البناي ولا غيره. ورغم التعب ورغم الضغوطات كانوا يحلموا بمستقبل جميل، أما ما كانوش يعرفوا اللي بعد أسابيع قليلة فقط هذا الحلم سيتحول لكابوس. احنا نهار الثلاث 26 جانفي 2021 قرر سمير يمشي لمنطقة جيكس غادي وين تعيش عائلته، أم وبوه ومرته اللي هو في إطار الطلاق منها وأولاده. كان بش يزور العائلة بش يجيب الساعة شوية.

0: 28 جانفي قام على رسالة غريبة، رسالة من أوريلي، رسالة قصيرة لكنها كانت بداية النهاية على ما يبدو. كتبت له فيها كيف بقيت وحدي، حسيت روحي محتاجا نبعد شوية على الجو اللي نعيش فيه، أنا مستحقة نرتاح ونركز على الكتاب اللي عندي مدة مهملته، حاول تستمتع بعطلتك مع الأولاد. سميرة والمقرأ الرسالة بالوقت حاول يكلمها، كلمها مرة اثنين ثلاثة، التليفون
1: مسك.
0: ما استغربش الحقيقة، يزمك تعرف لي أوريلي كانت من نوع اللي ساعات تحب تنعزل، وكي تنعزل تنعزل تقطع التواصل مع الناس الكل، تسكر تليفونها باش تنجم تركز في الكتيب. لكن نهار كامل تعدى، ومن بعده نهاري، ومن بعده ثلاث، ومن بعده جمعة، تليفون بقي مسكر، كل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كيف كيف مسكر، لا كتبت بوستوات، لا حتى التعليق، لا هم يحزنوا. بون كمام سنسة تبيع شوية منتوجاتها، تجاوب شوية على عباد، ما فهم شيء. نهار 6 فيفري 2021، بعد ما عدى أيام إذن في جيكس، رجع سمير البيداريو ومعه الأولاد كما منتظر، وكان متحمس بشكل كبير ومتشوق باش يشوف أوريلي، ومتشوق أكثر باش يعرفها على أولاده. أول ما وصل لاحظ لي كرهبتها في الجراج، فهم لي هي في الدار، وأكيد راي بما أنها تعرف الموعد متاع رجوعه باش يجي هو والأولاد، راي حضرت حويج هكا لاستقبال الأولاد. نوقز شيء، دق الباب، يجاوب حد، هناش بدل المفتاح متاعه وحل الباب. دار كأنها ما فيها حد، فارغة من أيام، هادية، لا فما ريحة ماكلة قاعدة تتحضر، لا موزيكا كيما عادت أوريلي، لهم يحزنون أكثر من هكا. يهاو البيسي متاحة في بلاستو متاع العادة، لا لا دي هاي القطوسة في الدار، وظاهرة مسيكنا عندها أيام مسكرين عليها وما خرجتش وما فطرتش وما كلتش. أنا لأول مرة بدا الشك يدخل القلب سمير، لكن رغم هذا أقنع روحه بتفسير بسيط، تي أكيد ما زالت في رحلة التأمل متاحة، أكيد راهي في الطبيعة في القاعدة تكتب، إيش ما زال يعرفها، تعدي جمعة جمعتين، فترة نقاها، فترة تأمل، فترة ركول، وبعد بعد ترجع إلى حياتها الطبيعية. 6 أيام عداهم سمير وهو يستنى في أوريلي تظهر، قرر يرجع الجيكس بما أنه العطلة وفات، تو جا الوقت باش الأولاد يرجعوا يقرأوا. وصلهم الجيكس وعاود رجع نهار 15 فيفري، وبعد أكثر من جمعتين على الرسالة الغامضة، قرر سمير يتصل بخو حبيبته. خوها اسمه جيريمي، حكيل على كل شيء. جيريمي في الأول حاول يطمنه، قالوا انت ماك تعرفها أوريلي عندها فازاتها، تختفي وبعد ترجع. لكن جيريمي كل ما يسمع التفاصيل أكثر، كل ما يزيد يحس اللي الحكاية المرة هذه مقلقة مش كما المرات اللي سبقوا. وقتها جيريمي قرر يتوجه لمركز الشرطة ويبلغ رسميا على اختفاء أخته. فورا تلقيهم البلاغ، المحققين بدأوا يجمعوا في المعلومات على أوريلي، تم سماع أفراد عائلتها، سألوا أصحابها، الجميع تقريبا قالوا نفس الكلام، صحيح أوريلي كانت تحب العزلة، صحيح مرات كانت تسافر أصلا وحدها، أما مستحيل تختفي شهر كامل من غير ما تعطي أي خبر ولا أي معلومة عليها، زيد ما هزتش البيسي متاحة وهي ماكينة متاع كتيبة، أيوة كيفاش بتكتب، مستحيل زاد تخلي قطوستها وحدها، كل ما تسافر تهزها معاها وإلا توصي عليها شكون. المحققين خلال استجوابهم لسمير سألوه، وينك سي سمير؟ علاش استنيت هالفترة هذه الكل وما خبرتش على اختفاء خطيبتك؟ وقتها حكى لهم سمير على الظروف اللي تعدى بها على السفر، أكد لهم أنه كان كل مرة يقول

0: انت اكيد تو غدوه ترجع وكيما عادتها لك الموضوع طول برشا. قال هذاك علاش؟ قال كلمت خوها وكلمت افراد عائلتها. نتيجة للمعلومات اللي جمعتها الشرطة الكل، بارك الله عليها الشرطة في فرنسا في الأمور هذية ديما تلقاها في الموعد، اعتبرت اختفاء أوريلي طبيعي. هي قلت لهم الطفلة أون بليس عندها ماضي مع الاختفاء المفاجئ والتأمل، ها، وتحب التفرغ للكتابة. باهي، مع بداية مارس 2021 ومع تواصل اختفاء أوريلي ولات قضيتها حديث المنطقة. العائلة ما عادش تستنى في الأمن وهم يحزنون، قرروا يبدأوا البحث وحدهم، علقوا تصورها في الشوارع، وزعوا المناشير، طلبوا من المتطوعين يعاونوهم في البحث. لحد اللحظة العائلة بالنسبة ليهم ما زال فم احتمال أنه تنجم تكون أوريلي صارت لها حاجة في الغابة، خاطر هي ياسر عندها التأمل في المناطق الغابية. راهي مشيت الغابة حبت تنعزل فيها بضعة أيام، تظهرش طاحت، ساقها تلويت، ساقها تكسرت، صارت لها حاجة. يصير كثيرا مثل هذا النوع من الحوادث. كل يوم كانت مجموعة من الناس تدخل للغابات يفركسوا بجنب الأنهار البحيرات ويفركسوا، خاصة في البلايس اللي أوريلي كانت تحب تمشي لهم. أما شيء، رغم المجهودات الكل ما فما حتى أثر الأوريلي. في الأثناء ومع توسع دائرة الناس المهتمة بالبحث عليها، المحققين بدأوا يحشموا الأرواح، بدأوا هما زادا البحث. أخيرا أول حاجة بدأوا بها هي التدقيق أكثر في حياة أوريلي وسمير، وهذا اللي باش يكتشفوه. أوريلي عاشت حياة صعيبة شوية منذ طفولتها، خاصة بعد تخلي بوها عليها وعلى بقية العائلة. قاموا الصباح ما لقاوهش بوه مهرب من الدار، بحجة أنه ما عادش نجم يتحمل مسؤولية عائلة، مرته وأربعة صغار. بقات أمهم مسؤولة على كل شيء في حياتهم، لكن حتى مصدر الأمان الوحيد هذا اللي هو الأم مش تخسروا أوريلي بعد ما توفيت أمها بعد صراع مع السرطان. بعد اللي صار معاها وبعد ما كانت إنسانة إيجابية نجمت تتجاوز الأزمات اللي تعديت بهم، خاصة بفضل الكتابة والتأمل. قبل اختفائها كانت تعيش في حياة سعيدة مع حبيبها سي سمير. سمير اللي باش يحلوا عليه المحققين الكتاب. سمير كما قلنا هو من أصول مغربية لكنه تربى وكبر في منطقة جيكس. في بداية حياته المهنية خدم عسكري في مصلحة الشؤون الإدارية، لكن في شهر أوت 2007 صدر ضده حكم بتهمة إهمال العمل نتاعو ولا التخلي على المنصب، حاجة من هذا القبيل. سافر لسويسرا يفركس على خدمة جديدة. اتضح أنه سمير صاحب سوابق عدلية تحكم عليه بين 2017 و 2019 بتوها من مختلفة، مخالفات مرورية، سرقة دون استعمال العنف غيره. بعد حسيله رجع لفرنسا وبقى كل مرة يتنقل من بلاد لبلاد ومن خدمة لخدمة باش يأمن مصروف عائلته، حتى اللي وصلنا ل 2020 وقتها نقل الليغو بعد ما لقى خدمة طباخ ولا مساعد طباخ في مطعم. وخلال البحث على سكن يلقى إعلان على بيت للكري في دار. مولات الإعلان هي أوريلي. من وقتها تعرف عليها، في الأول كانت كولوكاتريس، شريكة في السكن يسكنوا مع بعضهم. موجودة هذه في فرنسا وفي برشا بلدان أوروبية، جماعة يكريوا دار كل واحد يسكن في بيت، أنا في وذكورة معناتها مع بعضهم، مش دي كولوكاتير. حسيلو ولات شي من شريكته، ولات حبيبته. وهنا يجي الاكتشاف الأهم للمحققين. وقت اكتشفوا للعلاقة بين الكوبل ما كانتش مثالية كما كان يظهر للناس. في الفترة الأخرى ولو يتعاركوا برشا على المشروع، ما عندهم مشروع مع بعضهم، عم يتعاركوا على المصروف، ضغوطات ولات يومية. قرار السكن وسط الورشة وسط الغبرة والدهن والمرمى سبب أزمة ما بيناته. موسي سمير باش يوفر المصروف وباش ينجموا يحطوا الفليسات الكل في المشروع طلب من أوريلي أنهم يسلموا في الدار لكارينا أي وينقلوا يعيشوا في الشانتي. حكاية ما عجبتش برشا أوريلي، أصرت أنها ما تتخليش على الدار. خلال استجواب صاحبته أوريلي ليلى قالت للمحققين أن أوريلي كانت مرهقة نفسيا في الفترة الأخرى، ولات تحس ان المشروع هذايا ولا اكبر منها وكلاها وكلالها حياتها، وكانت تتشكل صاحبتها من التوتر اللي بدا يكبر بينها وبين سمير. قالت لها كنت شرايد على روحي نبيع في طرف منتوجات على الفيسبوك نصنع فيهم في الكوجينه تاع الدار، واللي توا مشروع ومصروف ويحبني نسكن في المرمى. في الوقت اللي كانت فيه العائله تفركس في المنطقه الكل، كانوا الخبراء التقنيين يخدموا على الرسالة اللي وصلت لسمير في فجر 28 جانفي. في الأول الرسالة ظهرت عادية، لكن مع التدقيق بدأت تظهر حاجات غير عادية. أوريلي مش قلنا كاتبة وكاتبة محترفة ونهار كامل تكتب على الأورديناتور، عدت سنوات تكتب الكتب والمقالات، أما الرسالة اللي من المفروض تكون هي اللي بعثتها كانت معبية أخطاء لغوية وإملائية وما تشبهش لطريقتها في الكتابة والتعبير. كل كلمة كانت تثير سؤال جديد، ومع التقدم في البحث جاء الاكتشاف الأخطر. الرسالة ما تبعثتش من تليفون أوريلي وما تبعثتش من الحاسوب متاعها، وهنا يجي تأكيد الخبراء. تليفون أوريلي تسكر وتوقف نهائيا عن نشاط قبل نهارين من بعث الرسالة. هنا ولات فرضية الاختفاء الإرادي تضعف أكثر فأكثر. إذا أوريلي ما بعثتش هي الرسالة، شكون زعما اللي بعثها؟ المحققين كل مرة يرجعوا لأقوال سمير يلقاو حاجة ما تركبش. مرة يقول أنه كان مطمن لاختفائها، مرة يقول أنه كان متقلق عليها وخايف، مرة يفسر غيابها بطريقة ومرة بطريقة أخرى. والأغرب من هذا الكل أنه بعد أيام قليلة فقط من اختفاء أوريلي اكتشفوا المحققين اللي سي سمير بدأ يدخل لمواقع التعارف، سجل في أكثر من موقع مع نساء أخريات. ها؟ سيد مرته المستقبلية مختفي وهو يتعارف على سيدات جديدة. إيش هو المشكلة تقول أنت؟ نهار 7 أفريل 2021 في الصباح بكري وصلوا المحققين ومعاهم الشرطة الفنية للمحل والدار اللي يسكنوا فيه سمير وأوريلي. المرة هذه ما كانتش هي أول مرة يجيوا المحققين باش يفركسوا الدار، المرة هذه الأمور باش تكون مختلفة، لأن واحد من المحققين كان عنده إحساس أنه من أول نهار دخل فيه للدار إحساس يقول لي أوريلي عمرها ما خرجت من الدار. وانطلق البحث من جديد في هذا المنزل وفركسوا بأكثر دقة الدار حتى وصلوا لإستراد. إستراد عبارة كالمنصة معمولة من السيمان واللوح، أما إستراد ظاهرة طالعة على القاعة قرابة 20 سنتي، وفوقها فما كميات من اللوح القديم وغيره. كيتنحات هالحاجات اللي فوق الاستراد، ظهرت الاستراد في شكل غريب، شكل اسمنتي يشبه تابوت كبير. الشرطة الفنية استعملت أجهزة كشف خاصة، وفجأة في الاستراد الإسمنتية ظهرت فراغات من داخل غير طبيعية. بدأوا يحفر، وبعد دقائق من الحفر خرجت خصلة شعر، بعدها مباشرة فاحت ريحة قوية. ريحة الموت. تحت طبقات الإسمنت كانت جثة أوريلي ملفوفة في وسط باش بلاستيك. هكا بعد ساعات قليلة فقط تم إيقاف سمير، توجهت له تهمة القتل، ثم نقلت الجثة للطب الشرعي. والمهمة متاع الطب الشرعي كانت صعيبة برشا. الجثة عديت أكثر من شهرين مدفونة في وسط السمان، كانت في درجة متقدمة من التحلل. رغم هذا نجم الطب الشرعي يثبت رسمياً أن الجثة هي فعلاً جثة أوريلي. أما سبب الوفاة بالضبط ما نجموش الأطباء يأكدوه، لكن حسب ما تصوروا في تقرير الطب الشرعي كانت فما مؤشرات قوية تخليهم يرجحوا فرضية الخنق. الأهم من هذا الكل كان تحديد تاريخ الوفاة. أوريلي توفيت تقريباً نهار 25 جون في 2021، يعني قبل أيام من الرسالة اللي وصلت لسمير وقبل ما يسافر سمير الجكس. من أول نهار ومن أول استجواب ومن أول مواجهة مع الأدلة، سمير تمسك بنفس الرواية، كان مصر على البراءة وأكد أنه ما عنده حتى دخل في جريمة قتل أوريلي، وقال والله سيد المحقق كي سافرت خليتها حي. أكثر من هكا قال أكيد فما شكون استغل غيابي ودخل الدار وقتل أوريلي ودفنها. هاي وعمل لها تابوت ساد. هاي وانتي ما شفتوش التابوت. هاي طبعا كلامه لم يقنع المحققين، لكن سمير ما ترجعش وما بدلش أقواله ولم يعترف أبدا بالجريمة. مع تطور الأحداث اسم سمير ظهر في ملفات أخرى. واحدة من الجمعيات المهتمة بقضايا المفقودين بعد إلقاء القبض على سمير لاحظت تشابه كبير بينه وبين مشتبه فيه في قضية قديمة، قضية شهيرة تو نرجع نحكي لكم عليها في يوم آخر. قضية ماجالي بار صارت عام 2001 في جيكس. جيكس اللي يسكن فيها سي سمير. جريمة قتل مسجلة اليوم ضد مجهول صارت بعد الاختفاء المريب لشاب عمرها 19 سنة، كما قلت لك اسمها ماجالي بارت. المهم القائمين على الجمعية هذه لاحظوا تشابه كبير بين الرسم التقريبي المشتبه به وسمير، لكن رغم كل هالشكوك لم يتم إثبات أي علاقة قانونية مباشرة بين سمير وجريمة قتل ماجالي. مع إصرار سمير على إنكار، النيابة العمومية بدأت تبني روايتها حسب تصورها، وقالت أن أوريلي كانت تعبة برشا ومستنزفة نفسيا، وكانت تفكر فعلا في قطع العلاقة مع سمير والهروب من الضغوطات اللي عايشتها، خاصة مع مشاكل المشروع والأشغال اللي ما حبتش توفها، وخصوصا بعد ما رجعوا لرسالة قديمة بعثتها أوريلي لصاحبتها تحكي لها فيها قديش تعبت ورغبتها في الابتعاد على كل شيء. بالنسبة للنيابة كل هذه المعطيات كانت الشرارة الأولى. أوريلي حبت تبعد أو على الأقل تاخذ مسافة من العلاقة والمشروع، لكن سمير ما نجمش يتقبل الفكرة. وقتها صار خلاف بيناتهم، الخلاف تطور وانتهى بقتل أوريلي بعد ما خنقها سمير، لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وبعدها قام بإخفاء الجثة عبر دفنها في وسط هيكل إسمنتي في الدار اللي يعيشوا فيها. عام 2024 جاء وقت المحاكمة. في المحكمة واجه الادعاء سمير بمجموعة كبيرة من الأدلة ضده، الرسالة المشبوهة، توقيت الوفاة، مكان دفن الجثة، تصرفاته بعد الاختفاء، تناقضات أقواله. أما دفاع سمير فكان متمسك بفكرة واحدة، ما فم حتى دليل مادي يثبت إدانة سمير، ما فم حتى شاهد شاف سمير وهو يقوم بهذه الجريمة. ما فماش اعتراف لسمير، فبالتالي بالنسبة لهم سمير غير مضمن. لكن بعد 6 أيام من المداولات المحكمة رأت عكس ذلك وأدانت سمير ليماني بجريمة قتل أوريلي فاكي وإخفاء جثتها، وحكم عليه بالسجن 30 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.
1: المحقق بلوس محقق.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
1: جوهرة أفلام
2: بيبليسيتي.
0: بعد الباك الحيرة الطبيعية أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك شنو نقرأ وين نقرأ قديش تتكلم الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة أفلام كورتيزون مش باش نقولو لك شنو تختار أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك بمساهمة ITM University, de la connaissance à la compétence.

0: musique. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بلجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي اللي أصدرت بلاغ توضيحي كذبت فيه كل الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه. اللجنة أكدت أنه جميع هذه الأخبار هي أخبار زائفة وتدعو إلى من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من إضرار بالجو العام المحيط بالفريق. اللجنة أضافت أن النجم يحتاج حاليا إلى دعم وتكاتف وانخراط فعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية. اللجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أكدت أيضا أنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا، وأضافت أن الدعم الكبير هو الطريق الوحيد لتجاوز الحيرة والخوف. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أكدت في بلاغة أنها لا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة الوفاء والانتصار. لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت غلق أصعب ملف، هو ملف سان بيدرو الإيفواري، فريق سان بيدرو الإيفواري بعد النجاح بفضل مساهمات الأحباء والداعمين وبعد مجهود كبير لكافة أعضاء اللجنة بعد جولة كبيرة قاموا بها يوم الأحد الفارد في غلق ملف نادي سان بيدرو الإيفواري والمبلغ اللي تم تجميعه 441 مليون. اللجنة أعلنت فتح ملف نزاع جديد يخص مستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة ب70 مليون.

0: شوارع FM TV.
1: بعد انسحاب المنتخب الهولندي من دور 32 كأس العالم أمام المغرب، مدرب هولندا رولاند كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي وقال على حسابه الشخصي: اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف: تمنيت نختم مسيرتي مع المنتخب بالتتويج بكأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق. تفكير بنتاج يوم أمس: النرويج تتأهل على حساب الكوت ديفوار 2-1، فرنسا تتأهل على حساب السويد 3-0، وهيك كل مجموعة المنتخب تنسحب من المونديال. تونس، هولندا، اليابان والسويد، المكسيك تتأهل على حساب الإكوادور 3-0. اليوم 5:00 أنجلترا الكونغو الديمقراطية، مباراة الدور في أتلانتا الأمريكية في ملعب يتسع 71,000 متفرج. تحكيم للأردني أدهم المخدمة. 9:00 بلجيكا تواجه السنغال، مباراة الدور في سياتل الأمريكية، مباراة أو ملعب يتسع 72,000 متفرج. تحكيم من المجر. صراع من أجل هداف المونديال في المرتبة الأولى، الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي ب6 أهداف لكل لاعب. المرتبة الثالثة الهالاند 5 أهداف. المرتبة الرابعة للثنائي عثمان ديمبيلي من فرنسا ب4 أهداف، ومعها البرازيلي فينيسيوس جونيور ب4 أهداف. والصراع يتواصل زادة من أجل الهدف التاريخي للمونديال، ميسي المرتبة الأولى ب19 هدف، كيليان مبابي المرتبة الثانية ب18 هدف. إلى حد الآن تعرفنا على 3 مقابلات في الدور الثمن النهائي للمونديال: يوم 4 جويليا 6:00 كندا المغرب، 10:00 فرنسا الباراغواي، يوم 5 جويليا 9:00 ديما بتوقيت تونس البرازيل تواجه النرويج. ميسي في المرتبة الأخيرة، ينعم ميسي في المرتبة الأخيرة في المسافة المقطوعة في المباراة، أي في 90 دقيقة. ميسي كل مباراة تجري 8 كيلومتر فقط، وهي أضعف مسافة يقطعها أي لاعب، لكن ميسي يسجل في كل مباراة، وهو حاليا في المرتبة الأولى في هدفي المونديال.

0: FMTV.
1: النادي الافريقي اعلن رسميا تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح بعقد مدته موسمين. ياسين مرياح 33 سنه تقمص ازياء جمعيه اريانا نجم المتلوي نادي الرياضي الصفاقسي، ثم تجربه خارجيه في اولمبياكوس اليوناني، قاسم باشا التركي، العين الاماراتي، واخر فريق تقمص زيه الترجي الرياضي التونسي. نادي شبيبة القبائل الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريف لمدة 3 مواسم. هو عودة لتوفيق الشريف لفريق شبيبة القبائل الجزائري. نذكر أن اللاعب توفيق الشريف هو جزائري الجنسية، انتقل للنادي الإفريقي في سنة 2022 قادم من فريق شبيبة القبائل. وليد الجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 لـ 4 من ماضي ساعتين لـ 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 لـ 7 مع سنن هندي، ستوديو المونديال من 7 لـ 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 لـ 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين لماضي 3 مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 لـ 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار 3 دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

رسمه باراسول مع غازي خليل على جوهر اف ام. ساعتين و12 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسل كل موعد أول من باراسول، تحياتنا لكم في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. من ساعتين للأربعة موعدكم يوم يكون هكا باش مردوا القيلولة شوية، نفرشكوا العشوية زادة. نستقبلكم إيكيب كاملة، غازي خليل في الأعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. فقرات متنوعة في ساعتين من زمان، ميتيو بلاج ودرجة حرارة الجو على المناطق الساحلية الكل، سينون كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر سامر ستار. كل مرة نكلمو فنان شوفوا فاش قاعد يعمل لقيت هدايا ولا شخصية معروفة. زادة نقطة قانونية كل مرة كيفاش تكون مع دكتور رياض مرابط، نتسائلوا مثلا على وضعية من الوضعيات القانونية عشرة ولا في الموسم السياحي هذا. بونيمور مع دكتورة هودة صغير وسامر ميكس، ونرجعوا لغنيات ميزة الفترات الذهبية، فترة الجيل الذهبي التسعينات الثمانينات على شلي حتى لزاني 2000، يكون ميكس صيفي برضو به القيلولة زادة. تحياتنا لكم الكل، ونبدأ مع زياد البرجي إجت الصيفية.

0: Oscar with a dog with time with
1: you. Go ahead. رايكم
0: في بلغتكم الجاهز مع ميكرو شوهرة وعبر على رايك
2: وعبر على رايك
0: كان ميكرو شوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000
3: عندك لانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
4: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر بيبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك
6: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
7: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
9: امشي لعزيزة
10: الو صباح
11: هاني ريكش جوي بي
10: في أسخرة
11: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
10: هي على الكمبريسور
11: ليه على الكليماتيزور الكل
10: على كل شيء
11: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
10: توا فهمت عليه جوك بيه
11: الأول مرة في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
5: ماكسويل for a better life
1: جوهرة اف ام
12: جوهرة
1: الموجة اللي ترتحك

0: météo des plages.
1: نرجعو معكم جديد في باراسول على دنيا وما فيها جوهر اف ام. ساعتين 31 دقيقة ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالشواطئ التونسية. باش نبدأ شواطئ الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم والقنطاوي 28 درجة، بوجعفر 29 درجة، سقانس المهدية والشيبة 28 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي، راس نجلة سيدي سالم والرمال 27 درجة، سيدي المكي 31 درجة، شواطئ خليج تونس رواد قمرت وسيدي بوسعيد وقرطاج 30 درجة، المرسى 29 درجة. بالنسبة لخليج الحمامات، الهوارية 30 درجة، حمام الغزاز وقليبية 29 درجة، قربة 34 درجة، وهنا تتسجل أعلى درجات الحرارة في الشواطئ التونسية. بالنسبة لليوم، الحمامات 26 درجة وأقل نسبة درجة حرارة اليوم في الحمامات، بالرغم اللي مش بعاد على بعضهم برشا. خليج جابس شفار 31 درجة، جابس 33 درجة، جربة وجرجيس 28 درجة. صح عليكم الناس كل، إذا مبرمجين هكا باش تعملوا تبحبيحة مزيانة، طقس مناسب برشا. المهم ابعدوا على الشمس واستحضوا على روحكم، أما الشمس باهي ساعات راهو فيتامين دي، أما ما تكثروش. يلا هنرجع للموسيقى مع اي تي بي مع Like That.

0: موج مع الموجة سمر ستار.
1: تعودتوا بها في كل صيفية في باراسول ديما على الدنيا وما فيها جوهر FM سامر ستار. نكلموا فنان من الفنانين وحبيت نبدأ الموسم الصيفي مع صديقي مع أخويا وعشيري أحمد المجري. سؤالنا التقليدي كالعادة على الصيفية كيفاش باش يعديها، شنية البرامج، وين يعمل الغطسة بتاعه، شنو الأكلة المفضلة، وبدينا نسرحوا مع الصيف. سيد أحمد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك أزغوز ومرحبا بالمستمعي جوهر FM. يعيشك بابا.
1: شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
2: كما جرت العادة في أول الصيفية والنهار في سانس فينيك تاخذني على المباشر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نزيد يولي سبعة ستة توا الحمد لله. ديما الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله. لاباس. باهي. يظل لي أول صيف وسيد أحمد كما نقولوا احنا جران بابا. بابي.
2: شنو هو؟

0: وليد باتي ميسالش موتين يا اي اي وليد كي نقلق غزغوز الكهرباء وحدها تمشي هكا تشد الديريكسيون تاع دار بنتي ونحمل هكا البيبي هذاك ناخذ منه دي زوند نتاع براءه نتاع محبه نتاع ما خليش الفرش بالتلفزه ساعتها نشدوا جيتاره هكا فهمت نحسوا في المود يبدا يلوج على صون جديد خاطر اللي بيبي والصغار عندهم عالم مازال فيرج معناتها ديسك دور نتاع مخهم مازال فارغه فهمت ونحنا الصغار نتاعنا ماهمش يسمعوا في الموسيقى اللي لازم يسمعوها ماهمش فهمت دونك سي بور سلا دونك سي ان كادو سي ان كادو دو سيال فهمت
1: ربي يحفظك
0: حسسني اللي انا مازلت صغير ما نقولوا مع عز من الولد كانوا هذا هو ربي فضله ان شاء الله يعطيهم الخير ورضا
1: امين يا ربي وفما برنامج غد سعد لازم هكا بابي
0: يا ودي كل يوم نغطس انا كل يوم نغطس اختصت في جربه اختصت في المهديه ما كتبش في سوسه سينو مشيت البنزرت هكا جو شوازي دي مومون اللي البحر يبدا فيهم مش مليان برشا خاطر كي تمشي تو مونتي ارتيست ولا تلبس شورت ولا حاجه اي مش ازعاج هما الناس يجيوك في اللحظات هذيك وانت تحب تعوم وتعيش حتى نص ساعة مع البحر مع الطبيعة مع الحياة فهمت دونك ساعة نمشي نهار اثنين الصباح مثلا أو كان نعمل غطسة ونعدي هكا في مخي لأني جمعة كاملة عملت عومة باش نحي المنامة مخي خاطر زاد الإنسان يحتاج العومة ريتك العومة الأولانية والثانية والثالثة فهمت تدخل في مود نتاع بحر والبو نتاع العبد تتبدل وندخل في دي مومون دو جوا اخرين فهمت
1: هو يقول لك سبع ايام في جرة بعضهم فاكسان هذوك هاشتاج
0: بيان سير لازم هاك تسمع في التزمير انا قاعد في قهوه هشام النقاتي بالضبط
1: اي
0: حط في الظرف الزماني والمكاني دونك باش نزيد شويه ونروح فهمت سينو كيفاش نعديو الصيفيه الدواء يا سي غادي لو برومي جولي سيون سينيك قل والكالندري نتاع المارجينات فارغه
1: تو
0: يا ولدي سامحني مخك يقف علاش بلادنا هكا علاش فنان في عضو يلتزم عنده فرقة عنده سنو عنده مواعيد عنده عروسات عنده فياج اتسيترا اتسيترا اليوم لو برومي وتكلم يقول لك هاو غدوة هاو بعد غدوة ما اجتمعناش هاو ندرسني كيما الفوف علي صارت نتاع الفنانين الأجانب ما تعباد عملوا دي كونترا وكلموا الوتلة وعملوا دي ريزيرفاسيون واعطاوا بونس ومن بعد تقول لي الرصيد من الديفيز ما يكفيش يا اخي انتوما هذه وزاره الثقافه وزاره الماليه والبنك سنترال ما همش عاملين خليه مع بعضهم باش سامحني ما تم اخي لعبه توا ثقافه ولا دراب بوتونس معناتها كي حابين نعملوا جاز برقه بعد ست سنين روبشير ورجع سامحني في تبرقه الماء مقصوص
1: تفهم
0: معادلة ما تتعمل لي انت جاز ويا حسرة كنا نمشيو للجاز ونزلوا سكادو ونباتوا في الشارع وفرحانين باش تقابل ارتيست شوية كبار وستيرا اما المعادلة ولات صعيبة معناتها الفنان التونسي وين من هذا الكل؟ وينه من هذا الكل؟
1: صحيح
0: فهمت غازي معناتها فما الفنان راهو نتاج لك الدورة الدموية نتاع المجتمع هو يخرج يمشي للسوق ويشد بتروت كالناس وستيرا معناتها ماهوش اكسترا تيريستر ما كان الفنان يدخل في المود هذيك ما عادش نجم يعمل جملة تفرح يولي ما عادش فنان يولي كونسومي بحكاية أخرى وتوفى الحياة وكهو خاطر سامحني فما شعار يقول بالفن نسترجع الوطن وين الفن خويا معناتها الفن كي تقول فن راهو مسرح راهو سينما راهو رقص أخت الناس اللي عنده معروسات وخاطر تو اللي يبدا عنده عرض في الجم ولا في سليانة ولا اندراشنية يجي الفرقة اللي حاجته بها والمطربين يعرف العلم قبل بعض عارف روحوا شو يعملوا شنو المصروف والناس قداش
1: بتشتغل نخليوها احنا للمهرجانات والحصص اللي بالطبيعه قاعده تتبع في المهرجانات في تسنى لكن المهم يدور لي فما دي دات اخرين سيد احمد موجود
0: لا فما دي بروميز معناتها فهمت وعود
1: اي
0: وعود انك هكا باش تكون معانا وحتى الجمعيه حتى معناتها بينك الجمعيات اللي هما المفروض هما كي دخلوا للدومين نتاع الثقافه واتنحات لجان ثقافيه باش هما يعطيو البلوس الحكايه واقفه معناتها فهمت معناتها الجمعيات العمل الجمعيات راهو في فرنسا تمشي تلقى العباد اللي عاملين الروتريت العباد اللي كي سون موتيفي هذاك باش يدخل باش يعطي البلوس للمنطقه اللي عايش فيها خاطر الثقافه راهي جزء نتنفسوا في كل يوم في معاملاتنا في شدان الصف في معناتها هذا هو مش على السلامه مهرجان وثقافه يا اخي كيكه هي معناتها هو حتى كارتاج ومهرجان ثقافي كان يجيو كبار وكبارات الفنانين وانت تمشي تهز انت ومرتك ولا انت وعائلتك وتقعد تتفرج تشوف الموسيقى نتاع البلاد اخرى باش تفهم العباد كيفاش يخمموا. باش انت كي تسافر لولدك يمشي يقرا لبرا عنده فكره على الشعب هذاك كيفاش يخمم وكيفاش يمشي. هذه الرول نتاع الموسيقى مش كوميرسيال كوميرسيال كوميرسيال كوميرسيال، لان الشيء فقد قيمته. فانت مع تهذيه توا المشرفين على وزاره الشؤون الثقافيه وعلى الدوله وعلى السيتيرا يخموا في حكايه ما تتلموا الفنانين والمشرفين والسيتيرا والسيتيرا يلقاو حلول حلول بالحق.
1: سينو على الانتاجات شنو نجم نقولوا الفتره الجايه؟ الصيفيه هذه فماش هكا برودكسيون جديده سبيسيال الصيف؟
0: والله جايين ليكيب نتاع البرودكسيون نتاعي نتاع مصر ما في بالك انا الالبوم نتاعي كملنا والميكساج مازال كيكمل في ليزيتازوني. دونك كيما تعديت في ميسيون نتاع التلفزه وتعديت الكو برودكتور نتاعي ان شاء الله في عقاب الصيف باش نختاروا اماكن باش نصوروا كليب ولا اثنين ونعملوا انطلاقه اخرى لانه الموسيقى نتاعنا انا قلت تشرف وتعرف وفي كل كلمه توصيه تنجم تتفهم وتسمع
1: ان شاء الله. وان شاء الله مزيانه. نقول لك ميرسي بوكو زاد اللي انت قبلت دعوتنا وحكيت معنا وعطيتنا هكا شويه جو الصيف وغنيه نحبها برشا غنيه يا بابا باش نسمعوها توا معك. ميرسي بوكو، باي باي.

0: كوكتيل صيفي. كوكتيل صيفي سيزون 3.0. الكوكتيل الصيفي الموسم الثالث على التوالي مع المختص رقم واحد تيوا بارتندر معنا. اهلا وسهلا تيوا. مرحبا.
1: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جوهر افلام. كل عاده نرجعنا بحداكم ان شاء الله نوصل بعيشنا.
0: نواصلوا الرحله مع الصيفيه هذه اكيد مع المكتل مع سموثي مع الجو مع الاجواء الصيفيه الكل ومع التفرشيك الكل
1: ان شاء الله. محضرين حاجه باهيه سيزون سنان كيما كل سيزون كيبونا في الحاجات الترندي ان شاء الله. السنه نحضروا له برشا حاجات. نشغل بعض الواحد حضر الماتريال الصغير تاعنا في الدار ان شاء الله. نعملوا حاجه مزيانه ان شاء الله.
0: اي شنو نحضروا للصيفيه هذه ماتريال؟
1: الصيفيه هذه كل عاده نحضروا بيونزور صغير ولا فنجان
0: صغير. شنو نخدم بيه بزاف؟ انا نحضروا لكم. يقعد في بلايصه ما فيهاش برشا هواء خاطر الصوت مش واضح برشا.
1: لا نحضروا ان شاء الله لي دوزور كيما العاده. نحضروا فنجان اذا كان ما عندهم دوزور نحضروا فنجان صغير باش نعملوا المزجر تاعنا. نحضروا المهراس اذا كان فما بيلون دو بريفيرونس. الشيكر تاعنا الجو تاعنا كل تاع لي جو الميكسور كل شيء كل حاجه تخص البارتندينغ والكافي باريستا ان شاء الله نعمل حاجه باهيه.
0: باهي انت حكيت على الترندينغ السنه وين ماشيه اكثر؟
1: السنه ماشيه اكثر في الماتش
0: تاع السموتي وتاع الميك شيك وتاع زاد الموكتل.
1: الموكتل ماشيين في الاكزوتيك سواء كوسوسوا السموتي ولا لي جو ماشيين توسكي اكزوتيك ان شاء الله. عندنا الليتشي عندنا الفري دو لا باسيون عندنا برشا حاجات.
0: اي
1: والقهاوي براتيكمون فما الفيرسيون الجديده تاع القهاوي باز دو ماتشا باز دو ستروبيري الحاجات باز يعني الغله تاعنا الموجوده دخلناها شويه في القهوه ولا عندنا ميكس كومبو باهي.
0: باهي يعطيك الصحه يا تيوا. نقول لك ميرسي بوكو. نتلاقاو معاك ملا ابارتيغ من نهار السبت باش نكونوا على موعد معاك موعد كل يوم مع كوكتيل صيفي. تيوا بارتندر يكون معنا. نمشيو مع التورن راوند قبل موجز اخبار مع ثلاثه ونرجع لكم في الساعه الثانيه من باراسول على الدنيا وما فيها جوهر FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعضاء مجلس نواب الشعب إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية للفترة القادمة 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. ودعت أيضا نقابة الصحفيين إلى وضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية

0: ابتكار في قطاع الإعلام وتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الإعلام والتعددية وحرية الصحافة باعتبارها ضمانات أساسية لنجاح أي إصلاح تنموي، إلى جانب تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية. كرمت منظمة الصحة العالمية بتونس خلال تظاهرة احتفالية مجموعة من مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وباحثين وإطارات صحية وأعوان صحة وفرق ميدانية وشركاء لانخراطهم في مسيرة مهنية توجت بالنجاح في القضاء على مرض الرمد منذ أكثر من قرن من الزمن. دعا المجلس القطاعي للمناجم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره أمس في عقاب اجتماعه بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة إلى تفعيل منظومة حقيقية وناجعة للصحة والسلامة المهنية والتعهد بتنفيذ الالتزامات السابقة. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من تاريخ 13 من جويليا الحالية. دولياً صعدت ميليشيات المستوطنين من اعتداءاتها وانتهاكاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وشرعت بإنشاء بؤر جديدة في عدة مناطق من أبرزها مستوطنة جديدة على بلدة كفر راعي جنوب غرب مدينة جنين. يراقب الأردن حملات مكافحة الفساد في العراق وسط تقديرات مراقبين باحتمال مطاردة حكومة علي الزيدي نخبة كبيرة من رجال الأعمال والقادة العراقيين الموجودين في المملكة الأردنية والطلب من عمان اتخاذ إجراءات بحقهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة فرساك مع غازي خديد على جوهر FM TV. موجة مع الموجة.

0: ما 23 دقيقة غزيل عيادي شفت الأمر مثلا معكم حتى للأربعة تسويت نمشي للنصائح الصيفية التفرشيكة والتنعويشة والبونيمور راحة البال زادا نلقاوها مع المختصة رقم واحد الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية بسيكولوج بسيكوتيرابوت بسيكاناليست وإيبنوتيرابوت تعودنا بها في البرمجة الشتوية في أكسجين باش تكون معنا في البونيمور لقيت هذا تعطينا نصيحة من النصائح اللي نجمو هكا تفيدنا زادا صيفية أسنان دكتورة هدى أهلا وسهلا ومرحبا
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهري شامل الكل
0: شنحويلك سافا
1: سافا الحمد لله شعاملة فيك السخانة
0: هذاك علاش كلمناك احنا هذاك علاش عاملة فينا السخانة وخايفين من السخانة وشنية هالسخانة وكيفاش احنا نجمو نخمو بوزيتيفمون وننساو السخانة ونعرفوا كيفاش هكا نتصرفوا وشنو نعملوا مع السخانة هذية
1: ننسيه صعيب شوية لكن باش نعملوا اللي علينا باش نعطيه النصايح باش العبد ينجم يتعامل معها هو كي الدنيا تبدأ سخونة يا غازي فمش كان بدنك يتعب يأثر زيد على المخ بتاعنا على المشاعر بتاعنا وعلى التصرفات قد ما الدنيا تبدأ سخونة قد ما العبد يحس ما عادش عنده طويل البال ما عادش يستحمل العبد اللي دايرة بيه ما يرقدش بالباهي وفما عباد اللي هي تحس بضغط نفسي وبستريس ونوع من الانكسيتي على خاطر المخ باش ينجم يمشي بطريقة الإيجابية وباش ينجم يمشي بطريقة ستابل يزمو الماء يزمو الأكسجين يزمو النوم ووقت لي الطقس معناتها السخانة تطلع ياسر بدلنا يحط الانرجي والطاقة بتاعه باش يبرد
0: بالضبط.
1: يبرد البدن من داخل والمخ بطبيعة الحال باش يعطيها أقل رسوخ تعرف كيف التليفون وقت الباتري تبدا باش تفرغ يمشي يقعد يزيد يمشي يعمل لكن ثم دي زابليكاسيون اللي هما يتقالوا شويه
0: يتنحب
1: فوالا دونك لو ريزولتا اللي نحن نعرفوا فيه صح فما عباد معناتها تبدا الدمعه تاعهم على خدودها اقل حاجه صغيره تولي مشكله كبيره على خاطر لو كوتي ايموشنيل بتاع مخنا يتغلب على لو كوتي راسيونيل في مخنا يا غازي عندنا الاميغدال اللي هي وقت اللي فما خطر تبدا تبعث في دي سينو دالارم هي الدور بتاعها اللي تعس على لونفيرونمون بتاعنا باش تشوف كان فماش خطر وقت اللي تبدا الدنيا سخونه ياسر البدن بتاعنا يبدا ديجا في ستريس ولا ميدان تشوفوا هي ذاك الخطر كبير دونك ان روتار صغير يبكي ملاحظه تولي هذا الكل ما نجموش نستحملوه ولو كوتي راسيونيل بتاع مخنا ما يمشيش ما يلعبش الدور بتاعو فما عبيد اللي هي وقت اللي فما السخانه هذه ونحكيو على كانيكول اكسيتيرا تبدا خايفه على خاطر الناس كلها تحكي على السخانه نبداو نستناو الوقت يتبدل ونرتاحوا من الكبوت ونرتاحوا من الشوفاج أمي لكن وقت يجي سخانة بالطريقة هذه الناس الكلها تبدأ تخمم وتبدأ تحكي عليها ريت سخانة وين تمشي وين تدخل تلقى ملا سخانة ملا سخانة مخنا ما يفرقش ما بين خطر واقعي واختار اللي نحن نتصوروه كان نهار كامل ونحن قاعدين نخمو كيفاش باش نعملوا باش نتعاملوا مع السخانه هذه واو قالوا غدوه اكثر والبدن معناتها القلب بتاعنا الدقه بتاعه تزيد الريسبيراسيون معناتها تقل ونحسوا روحنا طوندو وهذا ندخلوا في دائره مغلقه نبداو خايفين من اللي باش يصير مخنا يقول لك فما خطر دونك باش يزيد يركز على الحاجات اللي هي باش تزيد تخوفنا كيفاش نعمل
0: احنا خاطر انت تو انت ديجا قلتها انه الحكايه ولات غراف وتخوف الكانيكول 2026 هذه اللي تثبت في اكثر من 1000 حاله وفاه في فرنسا نهار 24 جوان برشا كلام على ارقام كبيره راهو معناها في الموضوع هذا احصائيات معناها تنجم نذكروا بكانيكول اوت 2003 اللي سبت 14800 وفاة زاد في فرنسا. معناها هنا ارقام كبيره, ارقام تخوف الناس, كل ولات خايفه.
1: جستمون العبد يبدا خايف, لكن معناتها الخوف مخنا ما يفرقش ما بين خوفي اللي نحن نستعيش واللي قاعد يصير. انت مادام خايف صدقك ما زلت وما زلت في البقعه اللي انت فيها, ويزمك تركز في البقعه اللي انت فيها. راهو ما نتحكموش في النشره الجويه, وحتى حد ما يتحكم سخانه ولا مش سخانه, لكن نجمو نتعاملوا مع الوضع ومع المشاعر بتاعنا. اول حاجه اللي نعملوها نقبلوا الايموشن. راهو نضيعوا برشا طاقه ونحن نحبوا نحاربوا الايموشن, ما كانيش نكون ستريسي وشنو باش يصير وكيفاش وكل شيء. الحاجة باش نقولها لروحك, أني نحس في ضغط برشا سخانة صحيح, مخي قاعد معناتها يحب يحميني وطول المومون أني في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر, وباش نعمل اللي يعني باش نحافظ على روحي. هذا باش يهدي بدننا. وقت لي بدننا يهدي مخنا باش يقولك سي بون أو ما فماش خطر, لا ريسبيراسيون معناتها ترجع الغالونتي ومخنا يهدى شويه. نجمو زادا نبعثو نمشي نبردو وجهنا ايدينا رقبتنا. وقت اللي بالماء بارد مخنا يحس روحو في امان, وقت اللي يحس بالبارد وسورتو وقت اللي يبدا خايف من السخانة. الحاجه الاخرى اللي نحنا نركزو لهنا كما قلت في البقعه اللي نحنا فيها كيفاش نقعد جيسي تخبيه ميسونس, نقعد نتفرج في المحيط اللي انا فيه مثلا, فما طاوله فما كرسي نركز فيهم هذوكم, نقعد نسمع شنو فما لي سون اللي هما دايرين بيا, نحس الطيه معناتها في الارض. راهو الفانا باش تخلي العلاقات بتاعنا مع العباد اللي دايره بينا الكلنا يبداو بلو توندو. لكن قبل ما نجاوب صحابي, قبل ما نعمل الرد فعلي اللي هو ينجم يكون مولود معناتها من السخانه, ناخذ وقتي فتره وباش تتعدى. وكيما العوامل كلها راهو يا غازي كان تمشي تلوج لي شيفر بتاع 2025 كيف كيف, وكل مره يزيدوا يخافوا, وكل مره هذا من لي سوجي بتاع السيف اللي العباد معناتها تخاف منهم. امي لكن فينالمون تعديناها, عملنا وسيده كانت سخونه. وكما قلت معناتها المشاعر بتاعنا ما همش اعدونا. الخوف يقول لك لازم تحمي روحك, التعب يقول لك انت بالك فت الحدود بتاعك, الستريس يقول لك اعمل بوز. نكونوا واقعيين وسيرتو نكونوا متصالحين مع المشاعر بتاعنا, مع العباد اللي دايره بينا, نوسعوا شويه بالنا وتتعدى كما تعديت قبل. ما ننساوش اللي نجمو نتحكمو كان في الافكار بتاعنا, الباقي الكل ما نتحكموش فيه.
0: يعطيك الصحة, ميرسي بوكو دكتورة هدى صغير في البون هومور معنا ديما في باراسول على الدنيا وما فيها. بون ايام ما بيكر.

Summer Mix. Mixé pour vous. السما ميكس والميني ميكس الصيفي مع الجود فايبس ومع السما فايبس. اخترنا لكم سما ميكس 2026 نيو نيو.

0: ميني ميكس ساما فايبس ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر فهمي. وصلنا لما 53 دقيقة ونكملوا الغونديفو بالنسبة للعشرية هذه. نتلقاو معكم في المواعيد الجاية كل يوم من الساعتين للأربعة في باراسول. تحية لكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، حسام القايد في الديجيتال. برافو حسام، يعطيك الصحة. سينو بسمة سعيدية بعد شوية في موجز أخبار الأربعة. نتلقاو معكم في مواعيد أخرى. ردوا بالكم على رواحكم في لمن. باي باي الناس كلها.
1: رسمو باراسول مع غازي خليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: اسمعوا بعد شوية بايلا مع سلام هني.
1: بايلا
0: على جوهرة FM TV

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي صالحي بأن المجلس القطاعي الذي انتهت أشغاله منذ قليل دعا إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة. أيضا قرر المجلس القطاعي الذي ترأسه اليوم الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص طيب البحري مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق مع الجامعة العامة والمركزية النقابية وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. تم اليوم إعطاء إشارة انطلاق القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجاز الباب الذي قدرت كلفة إنجازه ب 23 مليون دينار ويمتد على مساحة 5000 متر مربع مغطاة، وذلك بعد توقف الأشغال الذي دام أكثر من 7 سنوات. يتكون هذا المشروع من أقسام طب الأطفال وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة وأمراض المعدة وطب عام للنساء وطب عام للرجال والعيادات الخارجية والجراحة والتأهيل العضوي وأمراض الغدد والأمراض الرئوية والقلب والشرايين. افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري غرة تجويليا فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميزا للنساء صاحبات الأعمال الذي تحتضنه تونس أول مرة وعلى مدى 3 أيام تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميزا. تنظم جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية سلسلة ورشات للتمكين الحقوقي لفائدة فتيات ونساء ذوات إعاقة بهدف حثهن على المشاركة الفاعلة في الشأن العام وتعزيز معارفهن ومهاراتهن والعمل على رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة من 11% إلى مستوى 20%. دوليا، وخلال مراسم تأبين عسكريين إسرائيليين قتلوا في لبنان قال نتنياهو اليوم إن الكيان المحتل سيبقى فيما وصفه بالمنطقة العازلة جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، مدعيا في الوقت ذاته أن بلاده تبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. بحث رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيكو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: رموز. تسمع بايلا مع سنة مهني على جوهرة اف ام. رموز
1: الأربعة وستة دقائق على جوهرة اف ام. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في أول غونديفو من بايلة في الشبكة الصيفية الحالية على جوهرة اف ام اللي انطلقت اليوم واللي قاعدين تكتشفوا في أبرز العناوين والمساحات التنشيطية بشوية بشوية. دونك الغونديفو باش يكونوا معايا شخصيا سنة مهني من الاثنين حتى للخميس في بايلة من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية، رافقكم فكل تعرفوها كلي بعد كالراحة القصيرة ولا القيلولة القصيرة اللي تاخذوها بعد الخدمة وقت اللي تنطلق العشوية بالرسمي في البون بلان، في الخرجات، في السهريات، في القهيوة متاع العشية، كويس التاي متاع العشية، في كورنو الجلاس زيدة متاع العشية. أكيد احنا نكونوا مرافقينكم وإن شاء الله رفقة تكون طيبة مع الإيكيب الكل. تيلة ثلاثة سوية عمل زمان أخبار بناشي باش تلقاوها معنا تيلة المشوار هذية. اليوم يرافقنا حسام القيد في الديجيتال، أهلا وسهلا حسام. سامي ذويري في الإخراج التقني، مرحبا يا سامي. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. بيان سور نقولوا بايلا، نقولوا مود استيفال 100%، نقولوا موزيكا باناشي زيدا نرجعوا بها للقديم وجديد. المهم الريتم يكون نار نار نار كما الطقس بالضبط. نهارة اللي باش يكون الطقس مغيم شويه ونقولوا يا اليوم بنسمع، كونوا متاكدين حتى موزيكتنا باش تتبدل. هذيك علاش بتلقاو برشا ايقاعات صيفيه معنا في الغونديفو هذايا. والبدايه باش تكون من عند الهضبه عمرو دياب، خطفوني.
0: بايلا
2: بايلا

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة في بايلة على جوهرة فام. أكيد فما برشا محتوى, فما برشا فقرات تستنى فيكم في الغونديفو هذية حتى لسبعة متاع العشية. والبداية بشكون بالبون بلان وين نمشيو
0: وين نمشيو.
1: أكيد باش نهزوكم معنا الليفينمون, ينطلق غدوة بحول الله 2 جويليا ويتواصل حتى 6 جويليا 2026 باش يصير في البيت الروسي بتونس, اللي هي فعاليات الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية. هو موعد ثقافي فيه برشا إشانج بين الطلبة التوانسة والرويسة في مجال الفنون السينمائية, وهو فضاء للتواصل بين المواهب الشابة وتبادل التجارب والخبرات. في البرنامج نلقاو عرض لمجموعة من الأفلام القصيرة المنجزة من بل طلبة المؤسسات الجامعية المشاركة, إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع بين الطلبة وصناع الأفلام الشباب من البلدين. والهنا نحكيو على تونس وروسيا. الحدث هذا يتنظم بشراكة بين المعهد الوطني الروسي للسينما بموسكو والمعهد العالي لفنون ملتيميديا بمنوبة والمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت, اللي هي مؤسسات عريقة في تونس وعندها خريجين من مستوى عالي وعالي جدا في تقنية الصورة, في تقنية الصوت والتصوير السينمائي. دونك نحكي على المعهد العالي لفنون ملتيميديا بمنوبة والمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت. تنطلق العروض واللقاءات بداية من 6 متاع العشية بمقر البيت الروسي بالعاصمة. يكفي انكم تجوجليوها في المابس, اكيد باش تخرج لكم لادريس ديتايي. اما ليفينمون هذا راه غونديفو مزيان برشا باش تتفرجوا في ابداعات الشباب انعم ونظرتهم للسينما في 2026, وخصوصا القضايا اللي يحبوا يطرقوا لها من خلال الايام التونسية الروسية للسينما الطلابية, اللي كما قلت لكم ينطلق غدوة ويتواصل حتى 6 جويليا 2026
0: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة.

0: الموجة مع الموجة.
1: قلوب اسأل شو بدك وانا دور.

0: مع المولى.
1: الأربعة واربعين دقيقة على جوهرة فيم الدنيا وما فيها. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا متونسين معنا حتى لسبعة متاع العشية في بايلة. وتسويت باش نفهموا أصل الحكاية، أما على طريقتنا أحنا بيان سور في بايلة من خلال الترند.
0: ترند بايلة
1: اليوم غرة جويلية 2026، ونعرف برشا موظفين يسمعوا فينا لقاية هذية ولا بديوا يسمعوا فينا توا. أكيد فرحانين برشا بالتوقيت الصيفي بالسيانس اونيك اللي يقعدوا يستنيوا فيها عام كامل، على أمل أنهم ينجموا يروحوا بكري شوية لديارهم، ينجموا يستمتعوا بوقتهم، ينجموا يبحروا، ينجموا ياخذوا قيلولة. أما سألناش رواحنا شنية قصة متاع سيانس اونيك هذية، وعليش رغم الجدل اللي يصير في بلادنا ديما مع كل سيانس اونيك ولا سانس اونيك. لا اسمها سيانس اونيك، الحصة الواحدة. دونك ناس موافقة، ناس تقول لك لا احنا ما احناش ناقصين، يلزمنا نفيقوا لاقتصادنا، يلزمنا نفيقوا لبلادنا، يلزمنا بالعكس نخدموا نهار وليل وعشية وفجر وفي الأوقات الكل. ايبا خليني نحكي لكم ونقدم لكم بعض المعطيات عليه. السيانس اونيك هذية دونك تعرفوا اللي في تونس نعتمدوا فيها عنا سنوات، وفما رئيسة الحكومة هي اللي تنظم العمل والتوقيت من خلال توقيت الدخول والخروج بالنسبة للموظفين الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ووقتش يبدأ ووقت يوفا. مش هذي حديثنا، حديثنا انه الفكرة متاع العمل هذية وتغيير توقيت العمل راهي بدأت من الثورة الفرنسية 1793، وقت اللي حبوا يزيدوا في ساعات العمل ويبدلوا الوقت كغيمو، وتولي الجمعة فيها 10 أيام مش 7 أيام، ويولي يوم راحة يرتاحوه الخدمة كما نقولوا بعد 10 أيام خدمة مش بعد 7 أيام. واقترحوا وقتها دون لطن أنه يتقسم اليوم إلى 10 ساعات وكل ساعة إلى 100 دقيقة وفق النظام العشري، وهذه وقتها لخبطة صارت كبيرة وكبيرة برشا. كيفاش الدقيقة باش تولي فيها ساعة بلوتو باش تولي فيها 100 دقيقة مش 60 دقيقة، وكيفاش في تحسب بالوقت، وكيفاش يولي النهار فيها كما نقولوا زوز أجزاء وبعديك أربع ساعات، هذوك ما ليبر عشرة عشرة وأربع ساعات. المهم هذه الحكاية الكل جيت راهي وقتها من الثورة الفرنسية، وقت اللي حبوا يعملوا ثورة زيدة على نظام الوقت والتوقيت والساعة اللي هي الأساس وهي المادة الأساسية اللي من خلالها قاعدة تتنظم العباد في حياتها وفي تفاصيل إنهارها. هذيك علاش حبيت نذكركم أنه العمل بالحصة الواحدة هو تقليد إداري صيفي ينطلق في تونس غرة جويلية ويتواصل حتى 31 أوت وحنا تعودنا به. أما ردوا بالكم راهو ماهوش فكرة تونس وماهوش جاي من تونس، هو مستوحى جنرالمون من دول البحر الأبيض المتوسط اللي تعتمد على توقيت صيفي باش تتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة وتحسين مردودية العمل، وبدأ التطبيق متاعه في تونس توا سنين الحقيقة، ولا يعتمد بصفة دورية كل صيف بموجب البلاغات كما قلت لكم والأوامر اللي تصدر على رئاسة الحكومة. الفكرة هذه جات فكرة الدوام المتواصل انهم يخدموا ألافيل كما نقولوا من 8 حتى للساعة ونص ولا من 7 حتى الماضي ساعة ونص في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وقت اللي كانت الإدارات وبعض المؤسسات تنهي العمل بكري برشا باش تتجنب السخانة متاع القائلة كما نقول. وقتها كان قرار فردي وتلقائي أنه مؤسسات تقول لك يلا نكملوا نخدموا وراء بعض باش نروحوا بكري ونبعدوا على القائلة وعلى السخانة. إفكتيفمون هي حركة تلقائية وقرار تلقائي تعمم بعديك بشوية بشوية في فرنسا اللي اعتمدت النظام هذا في بعض الإدارات خلال أشهر الصيف باش تحسن تنظيم العمل والمردودية متاع الخدامة متاعها على خطر لحظة اللي هما فخاجيل على الاخر للسخانة. وأكبر دليل يظهر لي حتى الكانيكول اللي صاير الفترة هذه في أوروبا بصفة عامة، من أكثر الدول اللي تأثرت هي فرنسا، وبعديك بديت ينتشر بشوية بشوية في عدد الدول المتوسطية بسبب المناخ الحار. وراو نحكي لكم على عقود من الزمن التالي وقت اللي السخانة ما كانتش كما توارا، السخانة يعني كانت أقل، وتعرفوا انتم تغير المناخي وتعرفوا اللي احنا ولينا نعيش في صيفيات أشد حرارة من الصيفيات اللي تعدت، وهذه الكل ماشي في بالهم للتخفيف من تأثير الحرارة القوية برشا في شهر جويلية وأوت، ولتحسين راحة الموظفين ورفع الإنتاجية متاعهم، تقليص زيادة حركة المرور في أوقات الذروة، وترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات العمومية. عجبتني هذه، ترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات العمومية. دونك نخليكم انتوما تعليق، نخليكم انتوما هكا التخمينات، ونخليكم انتوما تتصوروا من هنا العشر سنين القدام زعما يتغير المشهد وإلا لا. أول حاجة من حيث التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وزعما ينجم يصير تقليص أكثر في أوقات العمل في النظام الصيفي وإلا لا. وإلا لا فما أنظمة اقتصادية وفما بلدان اقتصادها يعني ماهوش راكز برشا برشا، يلزمها بالعكس تزيد تقوي في ساعات الخدمة وتطول في ساعات الخدمة

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وستة وخمسين دقيقة على جوهرة فام، دقائق معدودات وتكون حاضرة بحضنا بسمة سعيدية من قسم الأخبار باش قدمنا البزنس نيوز، النشرة الاقتصادية على موجتنا لليوم غرة جويلية 2026. وأكيد نرجع لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من بايلة ونكملوا مع بعضنا الغونديفو حتى للسبعة مع حسين القيد في الديجيتال، سامي ظهيري في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم حتى للسبعة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة ميدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريكي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: بيزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي هذا اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة الثانية وواحد وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي بعد ظهر درجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو الجهة. أعلنت شركة النقل بالساحل عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت المقبل بالنسبة لإقليمي الشركة بالمنستير والمهدية، وقد تم تخصيص عدة سفرات ذهابا وإيابا لإقليم المهدية انطلاقا من الكساس بابوهلال مرورا ببومرداس ومن العبابسة ومنزل حمزة وسيدي معطلة إلى شواطئ المهدية، كما تم تخصيص خطوط نقل ذهابا وإيابا من الرشارشة والبرادعة باتجاه شاطئ العالية يومي السبت والأحد، إضافة إلى تخصيص رحلات انطلاقا من واد بجا وسيدي علوان باتجاه شاطئ سلقطة، فضلا عن إحداث خطوط نقل ذهابا وإيابا بين المهدية والبغدادي وقصر الهلال بالمنستير. وبالنسبة لإقليم المنستير فقد تم تخصيص عدة رحلات يومية بين قصر الهلال وشاطئ الشرف وخطوط شاطئية باتجاه الشرف وتبسيس يوم الأحد انطلاقا من حي الزمرين وقصر الهلال، إضافة إلى خطوط نقل باتجاه شاطئ الشرف انطلاقا من بمبلة لمنارة وخطوط نقل باتجاه شواطئ المنستير انطلاقا من الوردانيين أيام السبت والأحد والعطل الوطنية والدينية. كما أعلنت شركة النقل بالساحل عن برمجة خطوط نقل انطلاقا من القلعة الكبرى باتجاه مريم ومن العلوج والسعايدة وشويشة ومن سيدي بوعلي ومنزل محطة ونفيضة. استقبل اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا على هامش زيارتها إلى تونس في إطار منتدى حول مؤسسات الكوميسا، حيث أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون المشترك بين تونس والكوميسا وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية داخل هذا الفضاء الإقليمي باعتباره تجمعا اقتصاديا هاما، مشيرا إلى أن تونس تدعم دائما كل الأنشطة التي تقوم بها المنظمة بغاية تعزيز التكامل والاندماج الإفريقي والدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال. اضنت قاعة المعارض بمدينة سليان اليوم فعاليات إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال الفرشيشي بيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن المشروع يرتكز أساسا على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها، بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات، استنادا إلى تجربة مركز الابتكار زاف في بلدية كريمونا الإيطالية. قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن البنك الدولي سيوقف تدريجيا قروضه إلى الصين بحلول عام 2031 بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام بعد رفع القيود الأمريكية على مبيعاتها بموجب الاتفاق الأخير مع واشنطن، حيث أظهرت بيانات تتبع تانكر تراكرز لناقلات النفط أن إيران صدرت نحو 50 مليون برميل من الخام خلال الأسبوعين الماضيين، بما يعادل متوسط 1.66 مليون برميل يوميا خلال شهر جوان المنقضي، بينما لا تزال صادرات معظم دول المنطقة أقل من مستوى التي كانت عليها قبل الحرب. إلى اللقاء.
0: بيزنس نيوز كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحققوا. تونسي قريبة مني.
6: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كانت تفكروا منذ أسابيع كنا أحكينا على فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي في برشا من دول العالم، والدولة السباقة اللي كانت في الموضوع هذا واللي هو نعود نذكر به فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمراهقين وبالنسبة للأطفال هي أستراليا. بعد أشهر من تطبيق القانون هذا في أستراليا، جامعة نيوكاسل الأسترالية عملت دراسة وقالت خليني نشوف اسكو هالإجراءات هذه اللي تم اعتمادها في أستراليا اسكو جابت الأكل متاعها وإلا لا. دونك شو تقول الدراسة هذه؟ إجراءات التحقق من العمر المطبقة بعد فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين اللي أعمارهم أقل من 16 سنة بالطبيعة الريزولتا متوقع ما كانتش فعالة بالقدر الكافي. علاش؟ نلقوا أغلب المراهقين استمروا في الوصول إلى المنصات رغم القيود. الدراسة اللي خرجت في المجلة الطبية البريطانية شملت مشاركين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عام، وتمت متابعة الاستخدام متاعهم للتيك توك للإكس للفيسبوك لانستغرام واليوتيوب وسناب شات قبل تطبيق القانون، وقعدت بعده بثلاثة أشهر. النتائج تقول اللي كونوا أكثر من 85% من المراهقين المواطنين اللي عمرهم أقل من 16 عام واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم اللي نحو الثلثي خضعوا لعمليات التحقق من العمر، وتمكن ما بين 54 و68% باش يحتفظوا بالحسابات متاعهم من غير حتى إجراءات منعت وصولهم إلى المنصات. دراسات تقول اللي يكون السبب هو اعتماد معظم المنصات على أساليب تحقق تافهة ما بين ظفرين ويسهل التجاوز متاعها، أبرزها الاكتفاء بإدخال المستخدم لعمره بنفسه، وهي الطريقة الأكثر شيوعا بين المشاركين. يعني أنت عمرك أقل من 16 سنة جي تدخل للتيك توك يقول قداش عمرك، تقول عمري 26، لا يثبت وراك لا يشوف شما وش ما فماش، دونك باش تكمل تستخدم في التيك توك متاعك من غير حتى قيود. طريقة أخرى نشحو عدد كبير من المراهقين في اجتيازها هي استخدام صور شخصية سيلفي لتأكيد أعمارهم. منش باش نقول لكم كيفاش، علاش، على خاطر ما نحبش نشجع على الشيء هذا. تقول الدراسة اللي كونوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قعد شبه ثابت بين الأطفال اللي أعمارهم ما بين 12 و13 عام، وسجل انخفاض صغير برشا في الفئة العمرية اللي تكون ما بين 14 و15 سنة. والحاجة اللي تزيد الظاهرة اللي كونوا هالقوانين هذية ما عملت حتى فايدة، ارتفع الاستخدام بين المشاركين اللي أعمارهم فوق 16 عام. دونك بعد 3 أشهر من دخول القانون في أستراليا، القانون متاع حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي أعمارهم أقل من 16 عام، بعد 3 أشهر ما فما حتى تغيير ملحوظ نجمو نشاهدوه بعد دخول القانون هذا حيز النفاذ. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في لمن
0: تسمو بايلا مع سنة مهني على جوهر FM موجة.

0: Baila.
1: Baila.
2: She's crazy like a fool.

جوهرة FM TV

Baylar. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بايلا على جوهرة فام بحديث على المهرجانات الصيفية بما أنه سيبون أوفيسيلمون تو بدينا في جويليا دونك نجمو نحكيو على الخطوط العريضة للمهرجانات الكبرى اللي بدأت إدارات المهرجانات أو الجمعيات المشرفة على المهرجانات هذية قاعدة تكشف فيها بشوية بشوية. وقبيلة وقت اللي نسمعوا في الشامي من غنية في غنية دكتور الحقيقة تفكرت كل البوليميك الكبيرة برشا اللي صارت عم ناول من خلال حضور الشامي في بعض المسارح الكبرى في تونس والنقد الكبير اللي هو شنو رصيده الفني باش يكون موجود على المسارح الكبرى والمهرجانات الصيفيه السنه باش يكون موجود والا ليس والى ذي ما عنديش ليه اجابه الى حد الان. ما خليني نركز معكم على مهرجان بنزرت الدولي اللي عندنا فكره على الخطوط العريضه نتاعو في دورته 43 دونك مدينه الجلاء السنه باش تعيش على وقع الدوره 43 من الدوره 43 من فعاليات مهرجانها الصيفي دونك مهرجان بنزرت الدولي باش ينطلق في 17 جويليه يعني بعد 16 يوم بالضبط ويتواصل حتى ل 19 أوت 2026 باش يكون الموعد متجدد مع العروض الفنية عبر برمجة فيها 17 عرض فني تتراوح بين الأنماط التونسية الأصيلة الموسيقى العربية الطربية عروض المجموعات الراقصة والمسرحية. نلقاو في البرمجة عام سنة تتصدر مجموعة من الأسماء اللي هي عندها ميزانها وعندها ثقل متاحة في الساحة العربية كما النجم الراي الجزائري الشاب مامي الفنان اللبناني رامي عياش النجم آدم إلى جانب تسجيل عودة استثنائية لأيقونة المهرجان الفنانة التونسية أمينة فاخت اللي باش تجدد العهد مع جمهورها الوفي بعد النجاح الكبير برشا اللي حققته في سهريتها عام ناول في صيف 2026 على نفس الركح وفي نفس الإطار اللي هو مهرجان بنزرت الدولي. دونك اختيار قاعد يكرس في دعم الأصوات التونسية الراسخة والشابة وإدارة المهرجان عطات شرف الافتتاح المرة هذية للفنانة التونسية آية دغنوج و مسك الختام باش يكون بتوقيع الفنان صابر الرباعي اللي تقريبا عنده توا مدة طويلة جدا ما نجمش نحصر السنين ما بالقليلة 6 سنين صابر الرباعي في اختتام مهرجان بنزرت الدولي. دونك رهان كبير برشا من عند هيئة المهرجان في الدورة هذه على تنوع على صناعة الحدث من خلال تقديم عروض فنية مشتركة وغير مسبوقة تجمع بين فنانين عرب وتوانسة وسهريات استثنائية زادة. نلقاو الفنان اللبناني وائل جسار باش يلتقي بالنجم التونسي رؤوف ماهر ويشارك الفنان السوري زادة الشامي الركح مع الفنان مرتضى أو كجاوبتكم على السؤال بيان سور مرتضى الفتيتي وعرض مشترك آخر باش يكون بين النجم المصري إيهاب توفيق والفنانة إيمان الشريف. أكثر العروض الموسيقية هي اللي باش تكون بيان سور هي أكثر استقطاب للجماهير وين القوز ده حضور لافت لثقافة الهيب هوب مع مغني الراب عبد الكريم بوزيان المعروف باسم كازو والأنماط الترابية والشعبية زادة باش تكون موجودة في بنزرت وين القاو لطفي بوشناق عنده حضور متميز إن شاء الله وفنان الأغنية الشعبية زادة وليد الصالحي باش يكون عنده موعد مع جمهور بنزرت. نجيو توا نحكيو على الفن الرابع والعروض الفرجوية الكبرى اللي عندها زادة الطابع متاعها الخاص في مسرح بنزرت دونك نلقاو عرض مسرحي كوميدي بعنوان بابا نويل المخرج صابر الوسليتي. العرض الصوفي الحدث الزيارة زادة سامي اللجمي اللي هي عادة سنوية تقريبا انه الزيارة تكون موجودة في بنزرت وللمرة 11 على التوالي سامي اللجمي يكون موجود في مهرجان بنزرت معناها توا 11 سنة دونك اختتام وإلا ولا سهرية تكون حدث بيان سور لجماهير بنزرت وعرض الزردة للفنانة نجلة التونسية. دونك نلقاو زادة إدارة المهرجان تمكنت المرة هذية وعام سنة من تجاوز الإشكاليات اللوجستية والمالية اللي كانت مطروحة بشأن العروض الأجنبية عام سنة والحمد لله تجاوزوها بفضل البرنامج رسمي يضمن الهوية والبعد الدولي للمهرجان هذية اللي تشرف على تنظيمه جمعية مهرجان بنزرت الدولي. دونك بحول الله احنا نقولوا ندوة صحفية هي باش تصير اليوم غرة جويليا 2026 بالفضاء الأثري الحصن الإسباني ببنزرت وباش تخصص لتقديم كل التفاصيل الكاملة على برنامج الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. احنا ديجا قدمنا لكم الأسماء الفنية الكبرى الخطوط العريضة للمهرجان وأكيد في ندوة صحفية يكون فما تفاعل مباشر بين الصحفيين وإدارة المهرجان وفما إجابات تكون أكثر دقة على اختياراتهم وعلى البرمجة هذه والأسباب متاحة بيان سور. دونك عرقة المهرجان طاقة الاستيعاب المسرح الصيفي زعما باش تكون إشكال وإلا لا عام سنة اللي هو يعد من أكبر المسارح المفتوحة في تونس نحكي على مسرح
بنزرت. إن شاء الله الدورة تكون ناجحة وإن شاء الله المهرجان يكون ناجح وإن شاء الله زاد اللقاء الصحفي يكون ناجح في حديث مطول على الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. كما قلت لكم الشاب مامي آدم رامي عياش أمينة فاخت في الواجهة بالنسبة للدورة 43 من مهرجان بنزرت, وأكثر تفاصيل تلقاها معنا في بايلة. موش مع الموجة.

0: Baila.
1: Baila. الخمسة واحدة واربعين دقيقة في بايلة على جوهرة فيما بدأ العد التنازلي لافتتاح المهرجانات الكبرى الرسمية في تونس. ما زالوا 10 أيام بالضبط وينطلق واحد من أهم وأكبر المهرجانات في تونس اللي هو مهرجان الحمامات الدولي اللي سنة يحتفي بالستينية متاعه. دونك باش ينطلق في 11 جويليا ويتواصل حتى 13 أوت 2026 تحت شعار ذاكرة تعيش. البرنامج كنا حكينا عليه ديرنييرمون كان تتفكروا في الويكاند زين وقلنا اللي هو برنامج كبير الحقيقة متنوع يجمع بين الإبداع التونسي الانفتاح على أبرز التجارب الفنية العربية والعالمية. والبرنامج ثري جدا نلقاو فيه 32 عرض موزعين بين المسرح الموسيقى الرقص المعاصر والمشاركة بشكون متميزة لفنانين ومبدعين من 12 دولة أساسا تونس ثم لبنان فلسطين الجزائر المغرب مالي تركيا إسبانيا البرتغال إيطاليا كوبا والولايات المتحدة الأمريكية. من خلال المداخلة هذه حبيت نأكد على كل المتابعين وال الجماهير والليفان متاع مهرجان الحمامات الدولي وخصوصا السهريات الكبرى اللي بيكون موجودة فيه. ردوا بالكم راهي الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات أعلنت أنه عملية بيع التذاكر بدأت. نعم بدأت على خاطر سيبون تم الإعلان رسميا على تفاصيل عروض الدورة 60 من المهرجان اللي باش تنطلق هي غيالمون دونك بتنشيط الشوارع كما تعرفوا تنشيط مدينة الحمامات وفي الليل تبدأ أول سهرية بتاريخ 11 جويليا. دونك المطلوب من الجمهور هو أنه يدخل على الموقع الرسمي للمهرجان باش ياخو الليتيكي متاعه وما تلقاوش رواحكم فك البانيك هذيك متاع السولد اوت متاع برشا عروض كما صار عاملين والعام اللي قبله. دونك عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية والبريدية وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله الناس الكل اللي حطت عينها على سبكتاكل عام سنة تخلى تتفرج عليه في مهرجان الحمامات الدولي اللي عنده الحقيقة مكانة خاصة جدا في قلبي بما أنه في وقت من الأوقات يعني كان هو محور دراسة الماجستير متاعي. دونك مهرجان الحمامات باش يكون كما قلت من 11 جويليا حتى 13 أوت وكل التفاصيل تلقاها على الموقع www.festivalinternationalhamamet.tn. دونك تلقاو الغديك لي بروغرام الكل وتلقاو زاد أسعار التذاكر بالنسبة لكل العروض ديما فما زوز أسعار على أقصى تقدير ثلاثة أسعار ما في الأكثر فما زوز أسعار بالنسبة للعروض الكل سواء كانت فنية موسيقية أو مسرحية وإن شاء الله تعديوا سهريات مزيانة العام السنة في إطار مهرجان الحمامات الدولية.

0: Baila.
1: Baila. قربنا برشا من 6 نتاع العشية وتوقيت 5:54 دقيقة على موجتنا، وكي نقولوا 6 نقولوا الموعد الرياضي على جوهرة فام من خلال جوهرة سبور اللي تسمعوا فيه آخر الأخبار والنتائج الرياضية. واليوم باش يكون مفصل مع وليد الجزيري اللي دخل ديجا للاستوديو ويحكي على الكونغو. شبيها الكونغو يا وليد؟ رابحة؟ رابحة واحد بليش؟ رابحة شكون؟ لانجلتير، فوالا. دونك الكونغو رابحة واحد بليش لانجلتير، وبعد شوية باش تلقاو أكثر تفاصيل مع في أخبار المونديال وأخبار واختصاصات رياضية أخرى بيان سور من خلال جوهرة سبور، وحنا نرجع لكم في ساعتنا الثالثة ديما من بايلة على جوهرة اف ام.
0: على جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة موجة.

موجه. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إف إم.

0: L'équipe sport sur Jaouler FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية باللجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي اللي أصدرت بلاغ توضيحي كذبت فيه كل الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه. اللجنة أكدت أنه جميع هذه الأخبار هي أخبار زائفة وتدعو إلى من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من إضرار بالجو العام المحيط بالفريق. اللجنة أضافت أن النجم يحتاج حاليا إلى دعم متكاتف وانخراط فعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية. اللجنة أكدت أيضا أنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا وأضافت أن الدعم الكبير هو الطريق الوحيد لتجاوز الحيرة والخوف. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي أكدت في بلاغ أنها لا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة الوفاء والانتصار. لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت غلق أصعب ملف هو ملف سان بيدرو الإيفواري بعد النجاح بفضل مساهمات الأحباء والداعمين وبعد مجهود كبير لكافة أعضاء اللجنة في جولة كبيرة قاموا بها يوم الأحد الفرد في غلق ملف نادي سان بيدرو الإيفواري والمبلغ اللي تم تجميعه 441 مليون. اللجنة أعلنت كفتح ملف نزاع جديد يخص مستحقات اللاعب عامر العمراني المقدرة ب70 ألف دينار.

0: على FM TV.
1: رسميا بايرن ميونخ الألماني يعلن تعاقده مع هداف المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري 25 سنة، سجل في المونديال هذا ضد البرازيل، سجل ضد اسكتلندا، سجل ضد هايتي، هو اللي سجل الركلة الترجيحية الحاسمة اللي أهلت المغرب للدور 16 ضد هولندا. بعد انسحاب المنتخب الهولندي من الدور 32 لكأس العالم أمام المغرب، مدرب هولندا رونالد كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي وقال على حسابه الشخصي: اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف تمنيت نكمل مسيرتي مع المنتخب بالتتويج بكأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق. المنتخب المصري واصل تحضيراته لمواجهة أستراليا في الدور 32 للمونديال. تدريبات اليوم عرفت مشاركة جزئية لمحمد صلاح، ما كملش الحصة التدريبية كاملة، اللي واصل محمد صلاح يواصل العلاج من إصابة عرض له في مباراة إيران. مصر تواجه أستراليا بعد غدوة جمعة 7 متاع العشية بتوقيت تونس. صراع من أجل هداف المونديال في المرتبة الأولى الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي بستة أهداف لكل لاعب، المرتبة الثالثة الهالاند 5 أهداف، المرتبة الرابعة للثنائي عثمان ديمبيلي بأربع أهداف ومع فينيسيوس جونيور بأربع أهداف. والصراع يتواصل زادة من أجل الهدف التاريخي للمونديال، ميسي المرتبة الأولى ب 19 هدف، كيليان مبابي المرتبة الثانية ب 18 هدف. إلى حد الآن تعرفنا على مجموعة من مقابلات الدور الثمن النهائي يوم 4 جويلية، 6 كندا المغرب، 10 فرنسا الباراغواي، يوم 5 جويلية، 9 البرازيل النرويج. السهرة تتواصل مع المونديال غدوة ماضي ساعة متاع الصباح، الولايات المتحدة الأمريكية تواجه البوسنة، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع ل 75 ألف متفرج يقود المباراة طاقم تحكيم البرازيل. مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون يدخل تاريخ المونديال، يصبح أكثر مدرب في تاريخ كأس العالم يحقق انتصارات ب 18 انتصار. ديشون 56 سنة توج بلقب كأس العالم على المنتخب الفرنسي 2018، وصل معاه لنهائي كأس العالم 2022، وحاليا مترشح لثمن نهائي المونديال.

0: النادي الإفريقي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح بعقد مدته موسمين. ياسين مرياح 33 سنة تقمص أزياء جمعية أريانا نجم المتلوي النادي الرياضي الصفاقسي أولمبيكوس اليوناني قاسم باشا التركي العين الإماراتي والترجي الرياضي التونسي. شبيبة نادي شبيبة القبائل الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم. نذكر أنه اللاعب الجزائري توفيق الشريفي انتقل للنادي الإفريقي سنة 2022 قادم من فريق شبيبة القبائل الجزائري. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: موبايلا مع سنة مهني على جوهرة FM.

0: Baila.
1: جوهرة في مود العشوية الصيفية يتواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية. نحكيو توت سويت على المهرجانات والتظاهرات الصيفية بولاية المستير. مشكور جدا زميلنا وليد الجزيري على كل المعطيات اللي قدمها لنا في علاقة بالإحصائيات، ومهمة جدا الحقيقة الأرقام مع بداية كل موسم صيفي إنه نحكيو شنو اللي عنا عام سنة من مهرجانات ومن تظاهرات. في ولاية المستير وحدها عام سنة فيها 16 تظاهرة صيفية. الانطلاقة بشكون مع مهرجان المنستير الدولي، بعدها نحكيو على أيام سينما البحر بالمستير، أيام فنون العرائس على شط روسبينا، ليالي المكنين الصيفية دونك نحكيو على جهة المكنين، مهرجان النسيج بقصر هلال، ليالي أوزيتا الصيفية ببنبلة والمنارة، مهرجان أم الزين الدولي بجمال، مهرجان سيدي سالم ببني حسان، المهرجان الصيفي أبو سعيد الحجري ببوحجر، ولا مهرجان لبتيس الأثرية بلمطة، المهرجان الوطني للصيد البحري بصيادة، الأيام الثقافية بقصيبة المديوني، أيام وردة بالوردانيين، اليوم الثقافي طريق سلاطنية، تظاهرة نسمات طبولبية، والأيام الصيفية بالساحلين وبوزار. دونك هذوما في المجمل متاعهم نلقاهم 16 تظاهرة صيفية موزعين على المستير، المكنين، قصر هلال، بنبلة، جمال، بني حسان، صيادة، لمطة، بوحجر، قصيبة المديوني، الوردانيين، طبولبة، الساحلين. وهذه الحقيقة أرقام باهية، أرقام تخلي الثقافة عندها سياسة القرب، سياسة القرب من الجهات ومن المواطن التونسي وين ما هو موجود. يعني ما نقتصروش كان على المراكز الفنية الكبرى أو المدن الكبرى لتقديم تظاهرات صيفية، وتعرفوا أنه دور التظاهرات الصيفية هذه أنها تخلق متنفس للجماهير وللتوينسة بصفة عامة، وهذا هو المطلوب، سياسة القرب، يعني العروض تقرب من المواطن التونسي وين ما هو موجود، مش العكس، المواطن التونسي يتحمل المسافات ويتحمل السفر لمسافات طويلة باش يتفرج في عرض ولا باش يعمل تفرهيدة ولا بروغرام مع العائلة. احنا اكيد بشوية بشوية كل ما تقرب المواعيد نتاع التظاهرات الثقافية هذه نقدم لكم اكثر تفاصيل عليها وشنو فما في البرمجة. صحيح فما مش باش نقول خلل في التوازن، لكن فما تركيز ديما كبير على المهرجانات الصيفية الكبرى بحكم الميزانية المرصودة لها، هي اللي تخلي إدارة المهرجان او الجمعيات المشرفة على المهرجانات هذه تقدر انها تستقطب اسماء فنية كبيرة، والمهرجانات الاخرى يعني المحلية ما تقدرش انها تستقطب اسماء كبيرة او تقتصر على برمجة قصيرة، يعني 3 ليالي 4 ليالي 4 سهريات ماكسيموم. وهذاك هو الموجود، يعني نتعاملوا مع الوضعيات المالية اللي عندها زاد دور كبير برشا في استقطاب الفنانين وتقديم برمجة يعني ترتقي لمستوى انتظارات المواطنين. متابعة طيبة لكل التظاهرات الصيفية اللي عندكم أكسي لها مستمعينا، سينون الأخبار الكل باش تلقاها معنا في بايلة وفي جوهرة بيناي، تخليكم معنا، مازلنا معكم حتى للسبعة.

0: Baila.
1: Baila. جاني لكم في دايلة ونحكيه تو سويت على الأجواء المسرحية والعروض المسرحية اللي هي جميلة جدا للناس المغرومة وتحب تتفرج على حاجة عندها قيمة وعندها قصة وعندها حبكة درامية موجودة أوراها، خصوصا كي نحكيه على أب الفنون المسرح. دونك نحكي لكم على فضاء التياترو بالعاصمة اللي يحتضن في فعاليات تطهورة موسم الهجرة إلى المسرح اللي انطلقت نهار 28 جوان باش تتواصل حتى 18 جويلية 2026. برشا باش يقولوا ديجا بدينا بدات مجموعة هامة من التظاهرات في تونس من أواخر جوان. دونك نحكي لكم عليه، موسم الهجرة إلى المسرح اللي باش يتواصل حتى 18 جويلية نلقاو فيه زوز أقسام. القسم الأول من 28 جوان 7 جويلية باش يتم من خلاله تقديم العروض المسرحية الموجهة للأطفال والشباب، والقسم الثاني من 8 حتى 18 جويلية من خلاله باش يتم تقديم عروض الشباب والكهول. الإشراف الفني للمسرحي وصاحب الفضاء الثقافي الخاص هذايا توفيق الجبالي، و تقدم عروض هاوية كما نقولوا تساهم في تأطيرها ولا ساهم في تأطير عدد من المسرحيين كما منير العماري وأسامة الماكني وصبري عبد اللاوي وفاطمة الفالحي وعديد الأسماء الأخرى. النص التقديمي للموعد السنوي هذايا اللي تلقاوه في فضاء التياترو، دونك موسم الهجرة لازم يكون ثابت بالنسبة للمسرح في تونس، لا للاختباء بل للظهور صراحة وبوجه مكشوف، لكن خلف الملابس والأضواء والأكسسوارات حول ما لا يقال أو يوهموا بالقول. أجيال وأعمار واهتمامات مختلفة تركب للروحة في قصص وأطوار ما نجموش نتحدثوا عليها في الواقع، على خاطر الواقع لا وجه له ولا صوت له، فماذا يمكن أن يحدث؟ لا أحد يدري، تعالوا لنبحث لعل في الأمر فنا مخفيا. وهذه هي الديباجة خليني نقول متاع افتتاح التظاهرة هذه موسم الهجرة إلى المسرح. نعود نذكركم بالموعد من 28 جوان 18 جويلية بفضاء التياترو. عديدة جدا التظاهرات اللي قاعدة تصير الفترة هذه، وإن شاء الله كل مرة في بايلة نعملوا فوكوس على واحدة من التظاهرات باش نقربوا لكم المعلومة وباش انتوما زيدا ما تقعدوش محتارين مستمعينا.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: Baila.
1: Baila.
2: وخمسين دقيقة بعد ستة وصلنا لختام الرونديفو اليوم من بايلا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا، إن شاء الله رفقة كانت طيبة، وإن شاء الله من خلال أخبارنا ومتابعتنا الثقافية لليوم العشية كنتوا على باج وهكا وجبنا لكم فكرة اثنين ثلاثة وين تنجموا تعديوا سهرياتكم، كيفاش تنجموا تبرمجوا الأيام القليلة القادمة. غدوة إن شاء الله بحول الله يجدد المشوار كالعادة تصير ثلاثة سوايع من زمان من الأربعة متاع العشية حتى للتوقيت هذايا. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، سامي ظهيري رافقنا في الإخراج التقني، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم توتسويت. نكملوا مع آخر غنيتنا بالنسبة لليوم، وعلى رأس الساعة يكون الموعد متجدد مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الثالثة المفصلة للأخبار على موجتنا. متابعة طيبة لكم الكل، باي باي.

0: معنوشة. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم مع سهرة الأغاني بين الماضي والحاضر في غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. الموعد سهرية السبت 4 جويلية 2026 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة مع 9 تعليم. تباع تذاكر بمسرح سيدي الظاهر وبالمسرح البلدي بسوسة وعلى موقع تسكرتي.ان. أكثر معلومات الاتصال على 98 609 414. جوهرة جيت سيت،
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
2: الو صباح.
3: هاني ريكس جوي بي
2: في اسخانه.
3: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفي 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
2: على
3: الكمبريسور. لا على الكليماتيزور الكل.
2: على كل شيء.
3: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
2: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
3: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
0: ماكسويل فور بيتر لايف.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي
0: على جوهرة اف ام تي في. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية يشرف على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، والبريد التونسي يفتح عددا من مكاتب البريد بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية. في تفاصيل أخبارنا، أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من الأربعاء غرة جويلية إلى غاية تاريخ 31 من أوت القادم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيزا للخدمات المسداة للحرفاء. وبمقتضى هذا القرار ستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وتبرقة والمنستير وجنب حمد السوق أبوابها من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا، فيما يستقبل مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ العموم من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا. أيضا سيؤمن مكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من الاثنين إلى السبت من 5 مساء إلى 9 ليلا، في حين يفتح مكتب بريد غار الملح أبوابه من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 ليلا، ويعمل مكتب بريد المنطقة السياحية بالمهدية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5:30 مساء إلى 9 ليلا. البريد التونسي أشار إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى بدورها ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. أوصى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة عمل عقدها اليوم بمقر الهيئة بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية. أشرف وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفط اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، وذلك في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الممتدة بين 23 من جوان إلى غاية 8 جويلية الجاري، لفائدة الأعوان من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني المعنيين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في إطار الحركة السنوية لسنة 2026. أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا اليوم بالعاصمة مخططه الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يتواصل إلى غاية 3 جويلية الجارية. دولياً، أعلنت وزيرة الصحة في إسبانيا عن وصول 20 طفلاً فلسطينياً وعائلاتهم إلى إسبانيا في إطار الدفعة 6 من عمليات الإجلاء من قطاع غزة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة التفاهم، وذلك خلال استقباله المبعوثين في قصر لوسيل بالدوحة. أبقى ممثلو أصحاب العمل والنقابات في قطاع الشحن البحري العالمي على تصنيف مضيق هرمز منطقة حرب حتى تاريخ 9 جويلية الحالي على الأقل، رغم سريان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الاتحاد الدولي لعمال النقل قال ومجموعة التفاوض المشتركة قال والتي تمثل أصحاب العمل في قطاع الشحن قال في بيان مشترك صدر اليوم إن القرار يأتي في ضوء المخاطر المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البحارة فضلا عن الوضع المتطور بسرعة في المنطقة. انتهت النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10:30 ليدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من 10:30 مع حمزة البلومي، فرسول من 2-4 من 10:30 مع غازي خليل، بايلا من 4-7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7-8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9-10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10:30 مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من 10:30 مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8-9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من مدي ساعة لمدي ساعتين مع مهدي بالرادية، من مدي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويني بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة

0: نسمع ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الكل اللي يسمعوا فينا على راديو جوهر. أهلا وسهلا بكم في البرمجة الصيفية، طبعا باش نتقابلوا كل نهار انطلاقا من السبعة ودرج ودرجين تقريبا بعد النشر الإخبارية حتى الثمانية، موعد جديد يتماشى مع الشبكة الصيفية. طبعا نوجه تحية لكل اللي يسمعوا فينا في كرهبهم في كل بلاسة، طبعا وأكيد في انتظار أن يلتحقوا بنا زادة عبر بقية الفريكونس متاعنا وخاصة اللايف وغيرها. دونك باش نحكيوا على كاس العالم وباش نواصلوا متابعتنا لكاس العالم. كاس العالم ومنذ لحظات منتخب اوروبي اخر يترشح بصعوبه، ولكن تواجده مهم جدا. هو المنتخب الانجليزي اللي يتيح بمنتخب كونغو الديمقراطيه 2-1 بعد ما كان خاسر الشوط الاول 1 بلاش. طبعا منتخب عنده عناصر ممتازه ممتازه جدا، بامكانه انه يعني يعود، بامكانه انه يعمل الفارق. هاري كين اليوم ثنائيه، يظهر لي سيمون سان ثنائيه، هدف اول ممتاز بالراس ثم هدف ثاني رائع ورائع جدا، يتمكن من قلب المعطيات وتمكين منتخب الانجليزي من الترشح. طبعا نحكيوا على الماتش هذا ونحكيوا على المنتخب الفرنسي اللي الناس كل ترشحوا بقوه للفوز باللقب، نحكيوا كذلك على برنامج مباراه غدوه برونستيك المونديال. تو نسمعوا زاد الجمهور الفرنسي شنو قال في ميكرو زميلنا نجح مجدوب. طبعا شويه يكون معنا أخونا طارق الزواري مباشرة من فرنسا، ناخذ رأيه وخاصة تقييم كأس العالم وأيضا المنتخبات البارزة بما فيها المنتخب الفرنسي. سيدي توفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير منتصر، مساء الخير كل الموجودين في الاستوديو، مرحبا بكم في موعد جديد.
1: باهي الوقت عجبك؟ حسيته عجبك؟
2: شنو عجبني؟ كان
1: لا حسيت برود الحقيقه،
2: كان احسن وقت هذا،
1: احسن وقت
2: على الاقل. الواحد فان جورني عدي يناير وسويعه باهيه تو من 7 ل 8، ان شاء الله معنا نفيد مستمعينا واللي خارجين واللي مروحين من البحر يسمعوا اخر الاخبار واخر المستجدات.
1: باهي خلينا نرحب خويا منتصر الخمار اللي طبعا زاد بحذانا. مرحبا بك منتصر.
3: مرحبا بك جمال، ومرحبا بكل الحضور وبكل المستمعين ومشاهدي جوهرة في ام تي في.
1: اذا كلمه ساعه نخدم على التالي، العنوان على مباراه انجلترا والكونغو من الحضارات.
3: فريق ثالث افريقي ينسحب في الدور هذا بعد الكوت ديفوار، ثم اليوم كونغو الديمقراطيه تغادر المسابقه مع اداء ممتاز جدا. المنتخب الانجليزي اثبت اللي هو في مراهن على اللقب، رغم ان المدرب نتاعو ما صرحش بهذا.
1: المدرب نتاعو ذكي
3: ذكي باش ما يحطش ضغط على الفريق نتاعو. منافس بصراحه المنتخب الانجليزي بوجود هايكين معتها وبيلينغام، تصور باش يمشي بعيد في المسابقه دي، مع وجود منتخب فرنسي عتيد وعتيد جدا، مع منتخب أرجنتين بصراحة ما فهم حتى فريق مرشح باش يكون هو باش يكسب العالم في ظل مع التنافس الشديد وقرب المستوى الفني متاع جل المنتخبات خاصة فرنسا انجلترا المغرب برازيل، معتها فرق بصراحة عنده باع ودراع، ونتصور معتها اللي باش يكون عنده نفس اكثر في المسابقه دي هو باش يكون صاحب اللقب في نهايه المطاف.
1: صفيق عنوان انت زاد في انتظار انه باش نرجع بعد الموسيقى للتحليل اكثر.
2: بون نشوف اللي العنوان هاري كين يعود بانجلترا من بعيد، لانه هو كان سجل هدف التعادل في وقت حساس جدا،
1: وزاد
2: هدف ثاني، قوه شخصيه كبيره من هاري كين رغم اللي كانت محاصره لي شديده اليوم وضيع فرصتين، ولكن اللي أبهرني أكثر هو الحارس
3: متاع
2: باسي هذا
3: لوافر.
2: أبهر أنا كان صد منيع قدام هجمات بيلينغهام هاري كين ومدويكي، الكل حاولوا لكن لقاوا حارس ممتاز جدا تاع الكونغو، برافو ليهم. فريق 7 و8 لاعبين يلعبوا في البريمير ليج في انجلترا ولا واحد يلعب في الكونغو، فريق تحسه متكامل، تحسه متجانس، تحسه منظم، عارفين شو يعملوا، لاعبين خطيرين خاصة اللي على الأطراف بالسرعة متاعهم وبالواحد ضد واحد كل ما توصل لهم الكرة إلا وعملوا الفارق. فأعتقد اللي العنوان اليوم هاري كين يعود بانجلترا من بعيد ويحقق ترشح 2-1 ويخلي الإنجليز على الأقل يواصلوا المشوار، لأنه توا كل المباراة ما عادش فما مباراة سهلة وصعبة، مباراة الكل ولاو يقراوا لهم ألف حساب سوى فريق منتخب اللي ناشئ ولا مازال اول مره يترشح او المنتخبات اللي عندهم الخبره الكافيه. فاليوم برهن المنتخب الانجليزي اللي عنده شخصيه اللي قادر يمشي البيت.
1: باهي طبعا الحارس اللي تحكيوا عليه هو ليونيل مبازي نيزا، وهذا حارس لوهافر الفرنسي وعمره 31 سنه دونك، وحارس الكونغو الديمقراطيه. برافو للكونغو الديمقراطيه. اي موزيكا من بعد ناخذ معنا طارق الزويري مباشره من فرنسا.

العالم على جوهرة FM TV.

0: 27 دقيقة طبعا. تحية دائما لكل السادة المستمعين، مرحبا بكم هذا استوديو المونديال في توقيت جديد في البرمجة الصيفية. نتقابلوا ديما من السبعة للثمانية سويعة كاملة مع كامل الفريق. نذكر بحذنا السي توفيق زعبو، بحذنا كذلك موسى الخمار. طبعا تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. وباش نحكيوا طبعا على كنا نحكيوا على انجلترا، وطبعا مش نحكيوا على فرنسا. البارح زاد اللي تألق المنتخب الفرنسي كان بشكل كبير زاد. هل المنتخب الفرنسي استوفيق مرشح بارز في عنوان؟ لانه باش نمشي ناخذ معايا طارق الزويري
1: بسرعه. عندي اسبوعين قلت لك راهو المنتخب الفرنسي بالارمادا اللي عنده القدام في الهجوم راهو قادر مش يمشي البيت، وما يمكن يواجهش المنتخب الاسباني والبرتغالي اللي مش يقلقوا. سينو اذا المغرب تعدي ان جرام ماتش زاد راهو توتي بوسيبل. انا نرشح المنتخب الفرنسي نظرا للقوه الهجوميه اللي عنده.
0: باه منصر كيف كيف؟
2: بالتاكيد معناتها المنتخب الفرنسي
0: شفنا انجلترا اليوم وشفنا فرنسا البارح.
2: صراحه المنتخب الفرنسي منتخب متكامل، متكامل جدا. عنده خط دفاع حصين، عنده حارس مرمى ممتاز، وسط ميدان دفاعي تشاوميني ورابيو ممتازين، رباعي الهجوم اوليسي اللي احسن صانع العاب في الكاس العالم عبر التاريخ، خمسه الى حد الان تمريرات حاسمه. مع وجود ديمبيلي، مع مبابي، مع دوي، مع باركولا كاحتياطي عند الشرقي، مع خزان عنده. بصراحه منتخب فرنسا عنده زوز فرق نجموا يلعبوا اساسيين.
0: باه خلينا ناخذ معنا صديقنا طارق الزويري اللي هو طبعا خبير ويعرف مليح الكره الفرنسيه باعتباره الحاجه ساعه يعيش في فرنسا وقريب جدا من الاجواء. تعرفوا طارق زاد لعب في ليتوال قبل وخدم زاد في ليتوال ك يعني مدير مركز تكوين الشبان، وكانت عنده علاقه بالليزونترونور الفرنسي وكذلك المديرين الفنيين، وايضا كان رئيس فرع في كره اليد طبعا قريب من النجم الرياضي الساحلي فريق الام. اما نحب نسال ونقول له طارق تقييمك ساعه الى كاس العالم لحد الان. خلينا نبداو من فرنسا ساعه. اول حاجه مرحبا بك طارق.
3: مرحبا جمال، مرحبا بخير، بحذاك سلام عليهم الكل.
0: يا سيدي
3: تحياتي من فرنسا
0: ليك. وحشه اخويا ليك وحشه.
3: واستفيق زعبو ليك وحشه الكل. والله ليك وحشه.
1: نحط له غنيه عاش من شافك.
0: سنين غنيه تحطها
1: عاش من شافك.
0: عاش من شافك استفيق.
3: عايشك
1: طارق.
0: عايش
3: الله الوالده.
1: يعيشك بارك الله فيك
0: طارق. اذا حسب رايك هل التفوق الفرنسي يعني سيتواصل؟ واضح. وعليش التفوق الفرنسي هذايا؟ لانه اكيد عندهم خدمه وعندهم يعني برنامج كامل، انت تعرفه اكثر من برشا ناس اخرين.
3: جمال هي تم اتطوار الحكايه دي. يقول كانت فرنسا عندها مشكل في الفوتبول بصفه عامه لزاني 80 لزاني 70. معناها الكلوب اللي نجحوا شويه كانت سيتي سان ليبوك، بعد جات مارسي، وكان الفوتبول الفرنسي معناها مش في احسن حالاته. وبعد لي ديريجون دي فوتبول فرنسي منهم جورج بولوني يزوم بري لا ديسيزيون باش يمسيو في الفوتبول بيتم معنى الكلمه. وكي ربحوا الكوب دوروب اون 84 اول حاجه عملها وشراو البارك نتاع كليفونتين. ويزوم انفستي بوكو دارجون وعملوا على الفورماسيون، عملوا على الفورماسيون اللي نحيناها احنا ومتبعناهاش، اللي كنا ناجحين بها ساعتها موان في الزاني 90.
0: صحيح.
3: مالوروزمون واخرنا بالتوالي. دونك قوه فرنسا اجوردي هي الفورماسيون، لانه الفورماسيون c'est une spécialité مش اللي يجي يعمل فورماسيون. دونك ليكول فرونسيز هنا توا قاعده ما تحضرش لي زونترينور فوتبول بور لي جون، بريبار دي فورماتور سور بلان فيزيك، دي فورماتور سور بلان تكنيكو تكتيك، سور بلان اتليتيك. ثم حتى دي سيكولوج، دي بيداغوغ يخدموا معاهم. معناها ايزون ديسيكي لو فوتبول بور اتاندر لا ميور
1: بيرفورمانس.
3: وجماعة ريتما فيها ويعرفوا شيء هذا. معناها ما قعدش كان فوتبول في التيران، تم خدمة كبيرة برشا في البلان سيونتيفيك. وحضرت ثاني في كلير فونتين وقت فرنسا هزت الكوب دي مون، نعدي في ديزاين جرين تاعي في كلير فونتين مع رومان ديمينيك وريك مونبرت والكبارات تاع معناها الفوتبول الفرنسي. وشفت خدمة في ليانات، سيرتو عملوا ليانات في الانستيتيو ناسيونال دي فوتبول الفرنسي اللي عندنا احنا كيما برج الصدرية، وعندهم ناس قاعدة تبع في الميور فوتبالير دون لي كلوب. معناها ودوما يطلع نابغه ملي هو صغير 10 11 12 13 يتبعوه، ومن بعد تصير سيليكسيون ويمشي لكلير فونتين. وشوف الخدمه غادي سو بلان سانتيفيك ميديكال سو بلان بيداغوجيك سو بلان مونتال وسو بلان سانتيفيك تو سكي بريباراسيون فيزيك سو بلان مسكولير شيء كبير شيء كبير راني وقتها حسبت الستاج راهو في الستاف ديال ليكيب دو فرونس في الي ان اف تما يجي 40 بيرسون يخدموا غادي جمال
0: فوالا
3: تمثيل للي جون ترى الماكله وترى السونتر وين يفطروا وترى
0: الانترومون وترى الريتم دونترومون شيء كبير وهذا اللي يسمع فيه وهذا اللي يسمع فيه وهذا اعطى نتائجه شفت
2: صحيح هذا سيرتو معناتها النجم نقول لك اني معناتها قريب معناتها خاصه في تكوين شبان وكنت في اللجنه الفنيه تو مؤخرا مع الاتحاد المنسيري نشوف فما فرق بعيد ما عادش فما مواهب بصراحه اني استغربت جو برشا ملاعبيه مثلا للاختبارات ما لفت انتباه حتى لا فماش فلاتات ما فهمتش علاش يعني معناتها المستوى انهار معناتها في التكوين وشكون اللي يكون في الملاعبيه ولات الماده فما ملاعبيه ربما ما عندوش حق اشتراك باش يجي باش يقص باش يعدي تاس معناتها يلزموا يبدوا استراتيجيه كامله راهو فماش حاجه تجيب بالصدفه راهو كل شيء يجي بالعمل وبالاستراتيجيات وعلى المدى الطويل باش توصل النتائج باهي.
0: تستقبل تعليقك على كلام طارق اللي عاش الفتره الذهبيه وفي نفس الوقت يعني تو هي تعطي في النتائج نتاعها راهو
1: صحيح
3: بيان سير
1: خدمة كبيرة
3: خدمة كبيرة
1: كبيرة
0: كبيرة
1: هاوش نسمع
0: توفيق
1: زعبوب خدمة معي تاعي شوف بالنسبة للمنتخب الفرنسي وخسر اللي صارت النكسة نتاع الهزيمة ضد بلغاريا خذوا قرار انهم مش يبدأوا قوي ونجحوا فيه وقت تشوف الملاعبين اللي قاعدة تخرج تلعب في انجلترا في المانيا في اسبانيا معناها نسبة كبيرة من الفرنسيس وشفنا زاد كيف معناها لي تيران دو كارتي منين خرج مبامبي من البونليو دو باري معناها من الاماكن اللي تقول معناها باش نخرج من الغادي احسن لاعب تو في فرنسا معناها وقت اللي فما ديتكسيون تكون صحيحه وتحط الناس اللي يعرفوا والناس اللي تفهم كوره مش نابورت كي احنا هنا بعد كل هزيمه نرجعوا نعملوا دو بول والبطوله نتاعنا ماذا بينا ما تي حد ما في فرنسا ولا تو في المانيا قالوا الشيء هذا دونك أنا وقت اللي شوف تحط الناس اللي تفهم الكرة والناس اللي العقلانيين والناس اللي تحط لهم لي مويان وتقول لهم اختموا على رواحكم وينح عليها الكونترا اوبجيكتيف هذا يعطيه أربع سنين خليه يخدم خليه يكون في عقلك وتو تشوف النتيجة أما أنت والسياسة بتاع الدولة
0: أنت والتوجه الدولة
1: لو طارق قال كلام اللي راهو سياسة الدولة في فرنسا وقت اللي حطت الباكو وجاو لي سبونسور والفلوس الكل مشات في التكوين الشبان مش في لي ستار.
0: خلينا نختم مع طارق نختم ما يلزم ما دام معانا لازم نسالوا علاش تونس علاش تقييمك يا طارق علاش تونس تراجعنا بالشكل هذا حسب رايك انت اليوم وفماش حلول هكا تراها انت كمتابع
3: تفكر جمال جيت بحضرتك الاستوديو وحكينا في الموضوع هذا وقلت لك لازم بلون مارشال
0: صحيح
3: بلون مارشال للسبور اون جينيرال في تونس مش كان في الفوتبول في دون تو ديسيبلين راهو الانفستيسمون تاع الدوله راهو عنده قيمه كبيره برشا اول حاجه في تاثير الشبان وتربيه الجيل راك تشوف الاجيال اللي عندنا توا ما عادش نجمو نشدوهم برشا فساد وبرشا كلام زايد وبرشا حتى في الصاد نسلم في
0: صحيح
3: في الفيديو سوسيو ما نحكيلكش معناش قاعد يسب الناس ثم اوزوف توا حتى ديريجون مش ديريجون ولا خايف
0: صحيح
3: وانا عشت وانت تعرف انت عشت معايا وتعرفني عشت الشيء هذايا والحمد لله تعديت سلامات اما راهو برشا خلق صراحه دونك الدوله اذا ما تنفستي في الانفراستركتور سي تري امبورتون ولازم تبدل قانون الجمعيات سي تري امبورتون لا بروفيسيونيل ولا اماتور
0: صحيح
3: راهو يا مونك غاني سور بلون امبوزيسيون تعرف تدفع البي اس جي الدوله الفرنسيه شارج على سالير في جماله 220 مليون دورو في العام
0: رقم كبير
3: سالاريال على قيمة 1000 مليار ما نحكيوش على الشيء الآخر أوتور دو توسا لي سبونسور والدنيا ما نحكيوش عليه نحكي لك على المداخيل تدخل الدولة مع فريق أن كلوب دو فوتبول يجي ستي جي برك ما نحكيوش على تور كلوب حاجة أخرى إيش معناها جوار يخلص ما عندوش في جيفاي ما عندوش ريتريت
0: شفتي
3: وش معناها يخلص 150 مليون ما يدفعش أمبور الدولة في الشهر يا أخو إيش معناها مش معقول دونك ثم يلزم الدولة تشد بزمام الامور
0: تستعيد مكانها
3: بيان سير ولازم البرلمان تاعنا ياخذ قرار وينفذوا ونمشيوا فيه المشروع نتاع لي سوسيتي خليها تتدفى شويه وخلينا ننظموا امورنا واللي عنده لو مويان يشد الكلوب واللي ما عندوش مويان بعدها يروحوا والكلوب اللي يريد يقعد في الديفيزيون يقعد ما يريد يبقى يروح
0: وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يا عندك يا ما عندكش.
3: يعطيك الصحة. بالنسبة لتقييم الأهلي اللي كيبلو تونيزيان دي فوتبول، احنا تو قداش من عام جربنا باللي جوار ترونجي تاعنا ما نجحناش. ديما معناها المرتون تاعنا مذبذب. واش صحيح موصلنا ما عملناش باركور كبير برشا، لا في الكوب اراب ولا في الكوب دي موند
0: ولا في الكوب دافريك زاد ولا في الكوب دافريك
3: ولا في الكوب دافريك. احنا نسال سي توفيق، اسكو كل جوار يمشي من الكلوب عنده حق في البريم مهما كانت النومبر؟ اسكو 1 و2 و3 جوار عندهم حق في البريم دي دي دي دي دي دي دي دي دي فوتبول ولا
1: لا؟ السيليكسيونيه طارق كلهم اللي تم استدعاها مش مشاو لامريكي، الكل مشاك كلوب يفاتوشي.
3: ايوا بالنسبه على كل جوار،
1: على كل لاعب،
2: على كل نادي يا اخو مش لاعب.
1: تو كان حاجه طارق ليفربول بار اكزومبل اللي ريبريزونتي بار 12 جوار معناها يلعبوا في المنتخب،
2: مش ياخذوا فلوس
1: دونك 12 هذوك مش ياخذوا
0: فوالا.
3: اي لكن المونتون قداش؟
1: ها المونتون انتر انت ولا شوف ساعه فما مونتون فيكس وبعد كل ما تقدم كل ما تزيد.
3: بيان سور
1: مش كيما ياخذ واحد يوصل فيناليست كيما يخرج من البرومي تور.
3: لا بيان سور شفت معناها البريم لوغمونت اشاك فوا تي باس لو كارت. لكن توا جوار باغ اكزومبل ياخذ جوار ليتوال باغ اكزومبل قداش البريم تاعو كي يلعب في الكيب سنال توا كيما الجول نتاعنا
0: ذول 500 فما 500 600 مليون ولا فما
1: هكاك اللي مش يدخلوا الواحد 200 205
2: 750 مليون تقريبا.
0: اي يجيو 600 مليون تقريبا
2: اكثر 750
1: مليون. أما يمشوا لتوار راهو
0: يمشوا لتوار بيان سور.
3: وكيف عندك دي تروا جوار
2: ياخذوا
0: 2 مليارات تقريبا
3: باهي توا. سي توفيق احنا كهذه الجوار نتاعنا احنا توا اللي جا نطلعوا فينونسيرمون اللي كلاب نتاعنا كل يطلعوا وعندنا مشاكل ازمه فلوس. علاش ما نزيدناش خويا ونحي علينا الجوار جاي من برا؟ هز 3-4 مليارات من برا اللي عندهم الكايتي ونزلوا الجوار نتاعنا من تونس ونعاونوهم، خلي على الاقل يبرزوا برا ديفون ايجون جوار ويحتمل ما نعملش ريزلتا المخيب اللي صار هذايا. انا اكد لك كان لعبنا بجوار التوانسه هذا كان النيفو نتاعها مويان بالجرينتا وبالقلب وعلى الدراب ويحتمل راهو عملوا ريزلتا كثير منك من ناحيه الخساره ويحتمل راهو نفعنا الفلوس هذيك دفعناها للكلوب تونيزيان راهو عاونوا بها رواحهم. كان كل كلوب يعطي ان جوار والكلوب فار يعطيو دي تروا جوار دخل 3 مليار 2 مليار شاك كلوب ونروحو اميليوري لا سيتياسيون اكتويل اللي هي تري غراف في المومون.
0: فهمتوا طارق شو حاب يقول؟
2: هو حاب يقول
0: المنتصر هو ما دام
2: النوادي نتاعنا في
0: ازمه، النوادي نتاعنا في ازمه ما دام الملاعبيه هذوما
2: محليين ولا
0: اي سي هو الملاعبيه هذوما نجيبوا فيهم ما عطونا حتى شيء سابقا. دونك يا خويا علاش احنا ما خممناش لقدام نفعنا الفرق نتاعنا نختاروا احسن لاعبين المحليين يمشيوا حتى كلزم 3 من ليتوال و3 من سفيقس و3 من التارجي و2 من المستير وغيره وغيره في نفس الوقت باش تربح النوادي تحل الازمه نتاعها ماديا ولا ايش رايك توفيق؟
1: والله شوف
0: كلمه لا كلمه
1: لا رؤساء النوادي شفت الفلوس هذا اللي قال عليهم طارق باش يخلصوا بهم ديونه.
0: اي نحكي لك فكره كفكره
2: اما جمال اسمعني
1: خلموش شكون شكون اللي اختار؟ مش هو
2: فكرة
1: هو
2: الفكرة أني معاه أما يلزم النوادي ترجع للتكوين وتخرج لنا ملاعبين. ما عندناش ملاعبين في تونس في الوقت الحالي يرتقي إلى مستوى المنتخب الوطني التونسي. ما عندناش ملاعبين احنا نواكبوا في البطولة الوطنية ما فماش ملاعبين يحصل على ملاعبين يلزموا يرجعوا يكونوا باش يخرجوا ملاعبين باش يوليوا عندهم.
0: أنا نحكي لك على المشية هذه، المشية هذه اللي كانت كارثية خيم اللاعبين مش عملوا
2: لو كان اللاعب المحلي
0: يخسرنا هذا مش دور واحد
2: من هذه نكون ناخذوا الدرس والعبره لازم نرجعوا للتكوين باش نطلعوا ملاعبين. اما ما نتصورش ما هما تلفتوا كالبي ناسيونو ذوما ما تلفتوا لهم الا المستوى اللاعب المحلي ما يرتقيش بصراحه اللي باش يكون لاعب دولي بصراحه نحكيو بصراحه من غير عاطفه النهار اللي باش يولي الملاعب نتاعنا مستوى نتاعو النادي والنوادي تولي تستثمر في الشبان نتاعها باش تخرج ملاعبيه برودوي باي
0: نتصرف نحكي على الازمه الماليه نتاع النوادي.
2: إيه
0: الدوله مش قادره باش
2: جزء من المشكل نتاع الازمه الماليه نتاع النوادي هي الانتدابات خاطر ما كونتش كان كونت راهي خفت على روح الضغوطات الماليه.
0: خلي كلمه ختام طارق شو تحب تقول
3: اخر كلمه؟ ربي سامحوني نحكي على البلان تكنيك وتكتيك تاع الكيشينيزيان يدير سبب انا موشي اول حاجه مازال بلو مازال كي بدا صنع حبلوا على الاقل سان سيزون باش يروى في الصناعه هذه ويولي عنده اكسبيرونس كبيره برشا. ثاني حاجه وقت يهبط انت اول ماتش تلعب ان سيستم 3-5-2 واحد على اليمين واحد على اليسار تكنيكمون سون ليميتي سو بلون فيزيك وسو بلون اكسبلوزيفيتي سون ليميتي وتلعب لي بتي تخيري يلعب الفراما كل كره يتخبى منها ما يحبش
4: ياخذها
3: وكل كره رجعها لتالي الجول ويعطيها ديجاجمون ويدبر روسك من قدام شوفوا تلقاو شحل ماهوش كوره هذه بالنسبه ديالي عاد نلعب التوانسه اخويا ويدخل لهم انترونير مزيان كما نعرف ثاني اللي موتيف سو بلون مونتال يحتمل يعملوا يستخدم منك صراحة كارثة
0: راهي صار
3: في
0: الكوب دي موند كارثة. لا أنا فهمتك طارق تقول يعني ما فماش أسوأ من اللي صار دونك ما دام ما فماش.
3: يا ربي ناس ملك عينة جمال أنا دايم خبي روحي عندي أصحابي في الفوتبول في الفرنسي كل مجمع يطلبني واحد أو من باريس أو من ليون أو من
0: خيط معاهم قبل في كارثة. طبعا طبعا المرتبة قبل الأخيرة وسمعت شفت حتى التعليق الفرنسية شفت حتى التعليق الفرنسي على الكره في تونس راهو شيء يندله الجبين
3: على الاقل ما نقولوا شيء حتى كي نمشيو لكيب في زام ما رحناش مش مشكل اما كي تهز جماعه ياخذوا في 100 يورو برا
0: ما يعملوا لك حتى شيء تولي مشكله تولي مشكله
3: شنو داخل الجازون رمان الناس هذوما ياكلوا الجازون على طول ياخذوا فيها والرخال عايشين فيه جمال مش معقول
0: راهو واضح وما هو اعتقد انه بارشا اللي يسمعوا فينا باش يشاتروك الراي اعتقد انه بارشا برشا يشاتروك الراي شكرا لك شكرا لك طارق يعطيك الصحه نورتنا بال بال بال بال بالاضافه هذه وان شاء الله ديما احنا ان شاء الله نقولوا تجي الحلول كره قدم التونسيه وللنوادي
3: نتاعنا فورماسيون كي نرجع للفورماسيون
0: هذا هو هذا هو هذا هو
3: نعطيك ربي
0: مدامي
3: معك التليفون عندي سيباستيان ديزابر و سيباستيان تو اللي راني في الكونغو صاحبي برشا وحابين نجيبوا لي توال حنا فيه وعندنا سيباستيان سوماسال تو يخدم في المغرب في الفورماسيون اللي كان الادجوان تاع فيليب غوبي في تونس بعث لي برقيه فيها تصويره تاع جورنال شواميني يشكر في الانترنت نتاعو اللي عمل له الفورماسيون يلا يا فهد في الرياض تو يلعب في كيب فرونس
0: شفت شفت شفت شفت قيمه قيمه التكوين شفت
3: وبعث لي نون دي جوار اللي فرماهم يلعبوا تو في الكيب بريمير في الشامبيون دي فرونس انا وسي سيباستيان طب 5000 يورو اللي حكايه فارغه هي تو 15 ميل دينار او 17 ميل دينار بتحط فورماتور دو كاليتي اللي هو خدم مع فيليب كوبي اللي الى فورمي لي ميور جوار في الجوال وتعرفوهم لي جوار ديزاني 90 وش عملوا في البره في الاوروب وكيفاش نجحوا وش هزينا بهم لي تيتر Aujourd'hui, je t'investis 5 000 ou 6 000 euros pour un directeur technique de grande qualité français, qui est français, ou tel, le joueur français, le joueur de l'intérieur, le chiffre mot, ou quelque chose, il y a une chose grande. Je trouve que c'est un centre de formation, 1 milliard ou 1 million, je suis à 150 millions, je trouve que c'est un directeur technique ou un professeur physique de grande voltige. Je trouve que
0: c'est un muscle. واضح شكرا لك يا طارق يعطيك الصحة وديما منورنا شكرا لك طارق الزويري مباشرة من فرنسا

0: mondial.
1: استوديو المونديال ونحكيه على طبعا الفرق المترشحة برزها. طبعا نذكر فرنسا البارحة بسكور كبير 4-0 على حساب السويد منذ لحظات الكونغو, منذ لحظات انجلترا على حساب الكونغو. نذكر كذلك المغرب على حساب هولندا طبعا, وقبل
2: المكسيك البارح
1: المكسيك البارح
2: ضد الاكواتور. نحب نحكي على المكسيك, نحب نحكي على
1: المكسيك
2: الفريق اللي معناتها
1: كل واحد يخلي على شكون, كل واحد يخلي يحكي على شكون. باهي يبدا انت على المكسيك, ما شنو تحب تقول على
2: المكسيك؟ نحب نقول المنتخب المكسيكي الارقام تاعه مرعبه بصراحه. 4 مباريات 4 فوز, فاز على كوريا الجنوبيه 1-0, تشيك 3-0, الاكوادور 2-0, وفاز على جنوب افريقيا 2-0. الفريق هذا الدوله الوحيده اللي استضافت كاس العالم 3 مرات, 1970 1986 و2026. ملعب استيكا هو الملعب في العاصمه المكسيكي سيتي, هو الملعب الوحيد معناتها اللي شهد 3 كؤوس عالميه تلعب فيه. المنتخب هذا مقبل حتى هدف, سجل 8 اهداف

0: مسكين بصراحة شيء رهيب.
1: نذكره ونذكره احنا بالنتائج ونمشيو للزميل الناجح مجدوب به.
2: المباراة في المكسيكو جماعة.
1: في المكسيكو.
2: مش في أمريكا.
1: أي فوالا دونك صالحهم.
2: المنتخب الإنجليزي يتنقل.
1: أي صالحهم. كندا دونك ترشحت على حساب جنوب أفريقيا وطبعا بدينا من غادي الفرق الأفريقية تخرج ثم البرازيل طبعا تزيح اليابان وحكينا عليه الماتش هذايا بعد فوز 2-1. طبعا الباراغواي تزيح ألمانيا بركلات الترجيح بعد ما تعادل 1-1. المغرب تزيح هولندا بركلات الترجيح بعد ما تعادل 1-1. النرويج طبعا تزيح البارح الكوت ديفوار في الوقت القاتل وهالاند
0: نفس المشاكل نتاع الكره
2: الافريقيه
0: نفس السيناريو
1: قل التركيز سجل هدف. طبعا فرنسا تعبث بحال السويد 3-0
2: 3-0 مع الرأفة
1: مع الرأفة تقول انت
0: معصوص كرة العارضة مع تصدي
1: ما دام نحن في فرنسا هاو ستوفيقهم بعد خليك تحكي على فرنسا نمشيو للزميل الناجح مجدوب هاو عنده المرسلة الثانية تابعوا هما دي كونديسيون دو ديريكت لانه تعرفوا الفارق التوقيت ناجح.
3: مرحبا بك جمال من قلب نيويورك احنا موجودين اليوم تحية ليك ولكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام ولكل حضور في البلاتو كيما حكينا كملنا المقابلة متاع فرنسا وسياد كانت مقابلة كبيرة ياسر خصوصا من المنتخب الفرنسي شفنا تألق كيليان مبابي يعني يعتبر من الهدفين تو في الكأس العالم هذية المنتخب الفرنسي قاعد يتألق ورانا اللي هو راهو عنده باع وذراع في كأس العالم هذية ولاحظ هذا جمال بالحق اللي الجماهير كلهم تاع فرنسا لهنا يتمناوا باش يقابلوا المنتخب الأرجنتين يقولوا نحبوا نثقوا منه معنا على النهائي اللي صار قبل في قطر كل الفرنسيين يتمنوا مواجهة ميسي والفوز لما لا كنت اقترحت عليهم مش يلعبوا مع علاش لا مع المغرب في نهائي ولا في نهائي يقولوا نتمنوا مع المغرب والمغرب نادي قوي وأقوى من الأرجنتين معناه نحسوا زاد المغرب جمال عملت يعني اسم كبير هنا في أمريكا بالحق الناس كل معناه موجودين هنا الأمريكان ولا كل الجنسيات تحكي على المنتخب المغربي اللي بصراحة مبروك لي وشرف الكرة القدم العربية إن شاء الله الجزائر تنورنا وإن شاء الله زاد غدوة المنتخب المصري يكون في الموعد مع الترشح إن شاء الله الأجواء كأس العالم وليت ممتازة جمال تو
1: وليت ممتازة نقعد معك ناجح حافظ نرجعلك استفيق نكمله معه ناجح يلا
3: بابيك جمال مشددا ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي كما العادة جوهرة فام من قلب نيويورك اليوم نعيش وزاد اللحظة هذه ترشح المنتخب المكسيكي وفرعة كبيرة في قلب نيويورك في تايم سكوير كل المكسيكيين أنا بصراحة فرحانين برشا أجواء كبيرة ياسر المكسيك زاد عنده بيقول بالترشح هذايا سلطوه بالقاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي عنده لنا إن شاء الله نعدي لكم كل الأجواء الجماهيرية اللي موجودة خذينا برشا مداخلات مع الجماهير مع برشا نجوم ومشاهير هنا إن شاء الله والمكسيك إن شاء الله والله بصراحة جمال أجواء كبيرة عندهم فرحة كبيرة ياسر الشعب المكسيكي بالحق تحسوا عيش كورة سواء في أمريكا سواء في المكسيك
1: هذا نجح فص قلب الجمهور خلينا نكملوا استفيقها وبعث لنا الجماهير الحقيقة يعني الناس ولت مش توينسا وما ما الناس يعرفوا الكورة ويفهموا الكورة وبش يعطيك يعطيونا يعني آرائهم في الترشح متاع فرنسا ولا المكسيك يلا

0: pareil. Moi, je dis pareil que lui. Lui, il sait tout. Il sait qui va gagner.
1: Alors, on peut voir la France contre le Maroc final.
0: Ben, bien sûr. J'aime le Maroc, j'aime la France. Alors, vive les deux pays.
2: ايوا هذه لاجو شنو رايك استفيق الجمال الفرنسي
3: ممتازه جدا نعطيه الصحه ناجح اللي عايشنا الاجواء من قلب نيويورك ومن داخل احباء المنتخب الفرنسي ف الانطباعات انه الفرنسيين يحبوا يبعدوا عن المغرب
2: لكن تاعهم مع المغرب
3: ولكن مش يطيحوا اذا كان كندا المغرب توا وباراغواي فرنسا دونك اذا كان فازت المغرب وفازت فرنسا مش يتقابلوا في الربع النهائي
2: هما ماذا بهم ترشح كندا
3: بيان سور
2: يحبوا لا يعطيو ثلاثة وأربعة
4: صحيح صحيح بصراحة كما قال ناجح معناتها كأس العالم بدا تو في الأدوار الإقصائية نشوفوا حتى المستوى ارتفع المستوى الفني نتاع الفرق والمقابلات ولات حماسية وفماش فما نتيجة مسبقة ولا نقول الفريق هذا باش ينتصر على هذا تبقينا فما فرق عطات انطباعات معناتها اللي هي باش تكون مرشحة بارزة كما فرنسا
2: مازالت فرق أخرى
4: إلى حد الآن فرنسا
3: إسبانيا
4: نتصورها باش تكون كيف في الأرجنتين المغرب هذوما باش يكونوا في الدورة الثمانية إن شاء الله
2: طبعا استفيق دونك هل حقا يعني فرنسا هي المرشح البارز حسب رأيك ولا مازالك ولا سابق الأوان
4: سابق الأوان
3: كي تشوف الباركور وتشوف مانا ديشان حتى من الرقم القياسي صعب نسبة ال
2: نعطيك
3: فيكتوار
2: ايوا نحكي زاد مبابي اللي هو الهدف التاريخي للدول الاقصائيه في كاس العالم 10 اهداف مونديال 2018 سجل زوج اهداف ضد الارجنتين وهدف ضد كرواتيا مونديال 22 هدفين ضد بولندا وهاتريك ضد الارجنتين مونديال 26 هدفين ضد السويد مبابي تفوق على اسماء كبيره كيما رونالدو والبرازيلي بيلي
3: دونك نتصور اللي مازال صغير مازال عنده مش يلعب تبقى كمجموعه معنا المنتخب الفرنسي ما تولدش اليوم معنا كنا حافظوا عليه وزاد كيف معنا الملاعبين الكل راهو هازين الشامبيونز ليغ دو فوا دو سويت
4: صحيح
3: فو بابلي معنا دوما باريس سان جيرمان دونك لوساتور خاصة كي تاخذها من باريس سان جيرمان وتزيد تطعمها بلاعبين اخرين اللي يكملوا البوزل دونك النتيجة ما تكون الا هكا هذا هو انت تشوف في بامبي تاع ريال مدريد لا مانيش نشوف فيه نشوف اليوم في بامبي
4: جماعي اخر
3: تحسوا قائد فريق تحسوا حتى كي سجل هدف مشال ديشان وسالوه علاش مشال ديشان قال معناها تعبيرا على الحزن اللي كان معناها مخيم على الفريق والدته توفات ديشان وسافر ورجع فتحس الاجواء طيبه في الفريق وما فماش دي ستار رغم اللي هما قيمتهم التسويقيه في بالك بايرن رفضت تصريح
4: اوليزي مايكل اوليزي
3: وصل حتى
4: 250 مليون
3: وصل 200 مليون
2: وخذت سابيري اليوم
3: خذت سابيري وقعت له معناها يبين لك اللي راهم اللاعبين تاع المنتخب الفرنسي القيمه التسويقيه نتاعهم زادت ديمبلي كيف
4: دوي باركولا كلهم تغير الفريق الفرنسي من دوره الى اخرى
2: قاعد يقوى
3: دونك
4: رغم تغير
3: الناس كل ماشيين في التوجه اذا كان يواصلوا سون بليسور اذا كان ما تصيرلهمش حسابات ويقعد جوهم هكا باهي نعتقد اللي ما فماش
4: مرشح باهي لكن الطريق مش مفتوح
2: الطريق مش مفتوح
4: ماهوش مفتوح
3: ما
4: ننسى
3: شكون الدفاع اللي قادر مش يوقف خط هجوم
2: فما زوج منتخبات استفيق نسيت نسمح لنفسي باش نعطيك راي فما زوج منتخبات مانيش فني لا مانيش فني باش نعطيك فما زوج منتخبات فما زوج منتخبات اللي ماهمش يخليو يعطيو المساحه للمنتخب الفرنسي اللي
4: ماهمش يعطيو
2: اللي هو المنتخب اللي هو المنتخب الاسباني ومنتخب الارجنتين مستحيل باش يلقاو المساحات هذيك اللي هما توا يعني يلقاو في شوارع مستحيل لانه المنتخب الاسباني يعني ماكينه مع بعضهم
4: ويستحوذوا
2: في كل الكره يعني فهمتي
3: اللاعبين تاعكم الكل اللي
4: عندنا سبعه احنا من
2: سبعه من
3: برشلونه
2: لا من اليوم باش نجيب كانوا الجامعتي لا يا سيدي خلينا نمشيو للبرونستيك المونديال تعطيونا رايكم في الفقره هذه اللي هي طبعا فيها برشا كادوات وجوائز
5: برونستيك المونديال
2: برونستيك المونديال سي توفيق ذولي باش نعطيك الترتيب الترتيب تغير زاد كل جو كل يعني كل نهار يتغير الترتيب دونك باش نعطيك الترتيب الجديد في بعد مقابلات يوم امس طبعا اكيد راك ربما ماكش تبع انت ما مثالش نعطيك الترتيب في المركز الاول عندنا مفتاح حمزه عنده قداش 516 نقطه ثم نلقاو نسرين براهم عندها 464 نقطة، وئام محمد 457 في المركز الثالث، المركز الرابع سوار بوغرين 435 نقطة، ياس ميلاد في المركز الخامس عنده 434 نقطة، خليفة عبد الرزاق في المركز السادس عنده 431 نقطة، عبد الواحد مانع عنده 430 نقطة كذلك في المركز السابع، في المركز الثامن سليم شرتال 425 نقطة، المركز التاسع خليفة نور عنده 424 نقطة، المركز العاشر محمد الحساني عنده 422 نقطة. دونك قاعد يتغير الترتيب من جولة أو من مقابلة إلى مقابلة. نذكر أنكم سهل برشا تحطوا جيم ولا تبارتاجيو الببليكاسيون الموجودة على سبور جورا فام، وتبعثوا البارتاج هذاك لزوز نوامر متاع الواتساب الموجودين كذلك في نفس الببليكاسيون، وطبعا يجيكم ديريكت لوجين متباس، وتنضموا إلى فريق جورا سبور وتكملوا تشاركوا معنا إلى حدود نهاية كأس العالم، خاصة في المقابلات القادمة، وديما تتكهنوا 120 دقيقة مش 90 دقيقة، 120 دقيقة. هاو نعطي البرنامج على المقابلات اللي هما موضوعين على ذمتكم، وناخذ رأي ضيوفنا. دونك بلجيكا السنغال ستوفيق التسعة متاع الليل، من ترشح المباراة هذه النتيجة والسكور؟
3: هذه مباراة انتسيز بصراحة. شوف المنتخب البلجيكي كيفاش بدأ كيفاش كمل، خمسة في المباراة الأخيرة مش ترشح بها، نفس الشيء بالنسبة للسنغال مع لوكاكو من هنا ومندي من هنا، بابجي سامحني لأنهم إدوار مندي الحارس مصاب مش يلعب، أعتقد اللي ماتش صعيب على الفريقين الزوز، ولكن
2: ديما أنت مش نلعب توش تحط
3: يعني مش نلعب توش ديما القلب اللي غالبا نحب السنغال تترشح
2: 2-1 السنغال،
4: نتصور 2-1 السنغال،
2: 2-1 السنغال به. الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك الليلة فجرا غدوة فجرا ماذي ساعة متاع الصباح؟
3: لا الولايات المتحدة الأمريكية.
2: قديش سكور؟
3: ما نحبش ترامب أما لغد.
2: قديش سكور؟
3: مع البوسنة 2-1.
2: 2-1 منصر
4: 2-0 الولايات المتحدة الأمريكية.
2: 2-0 الولايات المتحدة الأمريكية. ثم مباراة إسبانيا والأوتريش غدوة 8 متاع الليل.
3: أمال
2: أيوة أمال
3: مش عندي ما نقول.
4: إيش تقول؟
3: مش نقول ثلاثة بليش؟
4: والله نفس السكور.
2: ثلاثة سفر. سيدي هذا من التكهنات نتاعنا، انتم طبعا تنجموا زاد تتكهنوا في بقيه المقابلات لانه فما مقابله اخرى، البرتغال كرواسيا، سويسرا الجزائر، استراليا مصر، والارجنتين كافير. ما احنا خلينا نمشي اختي واختي، وطبعا في انتظاركم برشا كادوات تلفزه يعني 50 بوس كذلك جهاز حاسوب سمارت فون سالون دي بون داشا قيمتهم 500 دينار و200 دينار، هذا كل مهدى من لي سبونسور نتاع الفقره هذه.
5: بونوستيك المونديال بمساهمه ويند اير بي، منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس اونريجستروز. فريقا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
2: ستوديو المونديال، ستوديو المونديال اليوم وفات طبعا موعدنا غدوة في نفس التوقيت من 7 ودرج تقريبا بعد نشر الإخبارية حتى 8 تقابل إن شاء الله غدوة. شكرا لك ستوفيق زابوك.
3: شكرا
2: منتشر، تحياتي إلى اللقاء.

عنده صوت راه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة ليدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلاف، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل. على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف.

0: تيلر.
1: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: تسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 25 و 2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما أوصت بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية، تقديرا لمساهمة المعلمين والمربين والإداريين والعملاء وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية. الوزارة دعت أيضا إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الأعداد لهذه التظاهرات، سواء من خلال حملة النظافة أو المساهمة في توفير مستلزمات التنظيم والجوائز، بما يعزز انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها. وشددت المذكرة على أن تتسم حفلات الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي، مع إبراز المبادرات والإبداعات الأدبية التي شهدها الموسم الدراسي، بما يجعلها مناسبة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات داخل المؤسسة التربوية. أعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2040. واعتبر الوزير أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطنية. وبين الوزير أن الوثيقة تحدد توجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية للفترة الممتدة 26 و 2030 و 2040، وتقوم على تشخيص التحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات، مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقاليين الطاقي والرقمية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر مطلع قوله أن محادثات فنية غير مباشرة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية مع أمطار متفرقة في بداية الليل بالمرتفعات، ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق، الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 24 و29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ليش من مرة حد تكون على شط صانع عمبو نكون كليب وحشي ما عادش بحر ما عادش شط واليوم سمينه بحر الكليب الكليب السيدة في صانع عمبو والحشي راهو شيء بهول لإشي حاتم عايش ولدي وكان عبد متحدي على ساقي هيجي كيف يهدوا عليه يعني اللي داخل الغابة يقول عليه ماشي الحدود الكليب وقتش بيشتفوا حل مع المسؤولين في شط سالامبو البوليونو ضحي الشمالي
2: ربي فيما يخص طوزة والمناسبين الجمعة هذه زوز مرات يومي زوز نهارين يقص عليها الماء تقريبا 9 الماضي ساعة نهار الأحد ونهار الخميس بيدور صادق عليها فسماش ناس صغار ما سماش ناس برمج أمورها علاش ما تبلغوش وعلاش ما تعملوش إعلان في الإذاعة راهو البلاصة الفلانية مشي يقص عليها الماء من 9 الماضي ساعة هذه بالنسبة لمدينة طوزة.
3: ربي مش نعمل ريكلاماسيون على الماء مخصوص من نهار السبت سبت واحد واثنين وثلاثة يحلوه وقت اللي يحبوا يسكر وقت اللي يحبوا لا فما وقت وقته بشي يسكر لا وقته بشي يحل الماء قدر ربي أربع أيام توا ما عناش فيه نشير ساسي ما بين الزاوية وحارية
4: سامحوني بالله شوفونا حل اخي جماعه البك عدي واحنا نبطلوا ما نخدموش معناتها ما عندناش حاجه معناتها مسؤولين منها ما عندناش عادات سنه فينا مش نبعثوا لها مساجات وزاره التربيه ما تصرفش باش تعمل معناتها حاجات تشوش عليهم احنا البلاد كامله سوق على خاطر جماعه البك والله لا لوجيك نبطلوا خدمتنا هاي واني واقف تو حاليا كريمو اني واقف عندي عباد باش نبعث لها خدمه باش نبعث لها فاتوره باش نبعث لها كذا واقف ما نجمش نعمل حتى شيء باش نعمل كونفيرماسيون باش نعمل حتى شيء
5: بالله حبيت نستيق والسونيك المفروض يبعثونا الفاتورة كي يبعثوا العام نمتع هذا العداد قلت يبعثوكم الفاتورة لا حياة اللي من تنادي لم نمشي وحنا وقريت قديش مليانة مش أنا وحنا برسانات كانوا ينجموا نحي وهذا يركل راو يبعثون الفاتورة يمشيوا خلطوا طولوا كهو راو نعديه الأمرين والله العزيز عليه هكا يا مسؤولين تنادي والسيك بربي رأيونا في شموتي في الواحد ولا وزحمة والقشاء في واحد برد فما قشاء برد من أربعة
6: ألو جوهرة فهم بربي بيش نحطكم شاهد عيال على أستاذ انت حمام سوس الشمالية أنا مواطن منزل محطة يمشي بالأكسجين ماكينة الأكسجين تقول في غشب كلمني أربع سنين مصحين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقة خاصة شارع الحمام كلمتهم الصباح باش يشوفوا فهمتي عملوا لي حر راي الماكينة تقص علي ونمشي بالأكسجين ل 24 ساعة 24 ساعة تو صبح ما عادش يزال لي تليفون ماذا بيه لو أني يا بلاومية تسمع الحديث بتاعي لايك تبعثون على خاطر راني في حالة اعتذار وما بوش يجاوبوني فهمتي اكتب النهج في الأخر فهمتي أنتم الشهادة عيان على إذا كان سرق حاجة ولا صاحب الحاجة هذا حاجة تعمل مزية تصرف مع الساك فهمتي تاعها منصوص وبوش يسمعوني نطلب فهمتي مني يا بلاومية باش أتحرك مع الناس هذوما على خاطر أني في حالة اعتذار حالي
0: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام موش مع الموجة.
8: عشرة دقائق بعد تسعة تعليل أهلا وسهلا مرحبا هذه جوهرة فيم خواطر جديدة وخاطرة أخرى من خواطر اليوم 1 جويلية 2026 النهار الأول من نظام الحصة الواحدة ما شاء الله الشارع معبي دونك نسلم على الناس اللي في كرهبها ونعرف بارش الناس يحطوا جوهرة فيم في كرهبكم نسلم عليكم الناس الكل نقول لكم شكرا على اختياركم جوهرة فيم شكرا لكم تتابعوا برنامج جديد اسمه خواطر يجيكم من الاثنين حتى للجمعة من 9 للعشرة بتعليل اليوم الحلقة من إخراج منير إسماعيل إعداد وتقديم زهير الجيس وضيفة جديدة هي فنانة هي بالأساس ممثلة عرفوها التوانسة كممثلة ولكن اليوم أيضا تخرج من إطار التمثيل والفن السينمائي تمشي إلى الغناء وغناء آخر من نوع الراب اللي قاعد معناتها يتعرف مليح مليح في البلاد هي غادرت البلاد التونسية في اتجاه فرنسا حتى ونكتشفوا شنو هي الأسباب. الفنانة الحقيقة عنا الكثير ما يتحكي معها اليوم، مش نعديو معها أكثر من 50 دقيقة وإحنا نحاولوا نفهموا دجلة الدويسي. يمكن كنقول الاسم ممكن برشا ناس ما يذكروش دجلة الدويسي، وممكن الشباب يعرفوا الدج اللي هي الرابور اللي موجودة على اليوتيوب واللي تسمعوها، ولكن دجلة الرويسي هي بلها في مسلسل نجوم الليل. بلها صانعة ميكانيسيان كان تذكروا مليح مسلسل نجوم الليل، هي دجلة. ودجلة داير بعد شوية باش تكون ضيفتي باش نحكيه على بارش تفاصيل من بينها علاش اسمها دجلة وشكون اختار لها اسم دجلة، اللي هو ماهوش الحقيقة اسم وارد في تونس. ممكن نلقاوه في العراق، ممكن نلقاوه وين يتعدى دجلة والفرات، ولكن دجلة في تونس تحس الحكاية فيها سؤال علاش وشكون اللي سماها دجلة، بخلاف بارش أسئلة أخرين كما علاش بعد بلها ما شفناهاش في مسلسلات أخرين، وين مشيت وشو حياتها اليوم، وهل ستعود للسينما للتمثيل للدراما للتلفزيون وإلا باش تكتفي بالراب. برشا تفاصيل نكتشفوها مع ضيفتنا إن شاء الله اليوم في حلقة جديدة، هي الحلقة الأولى من الشبكة الصيفية اللي تتواصل معكم إن شاء الله جويليا وأوت وشتر سبتمبر. أذكركم اللي خواطر كل يوم من 9 للـ10 متاع الليل، من 2 للجمعة أهلا وسهلا نجوم الليل.

الرجال هما فرحانين يبيعوا في الأحلام، احنا ضايعين بين أمواج الحرمان. كتي حليل تلقى روحك غلط في الطريق، العمر ضاع منك والشيطان عندها عليك، ناس ما تعرفش تعوم ودخلت للغريق. يا نجوم الليل الدنيا حلمة نتمنى منها فيق، نتمنى

الرجال هما فرحانين يبيعوا في الأحلام، احنا ضايعين بينا مواج الحرمان. كتي حليل تلقى روحك غلط في الطريق، العمر ضاع منك والشيطان عندها عليك، ناس ما تعرفش تقوم ودخلت للغريق، ينجو من الليل الدنيا حلمة نتمنى منها فيق.

0: نرجع معكم على جوهر اف ام. هذه خواتر، مرحبا بالجميع. ضيفة جديدة اليوم واكتشاف آخر، وقت اللي نحاولوا نكتشفوا الإنسان داخل الفنانة. اليوم أكثر من فن، نحكيوا على التمثيل ونحكيوا أيضا على الغناء من طريقة الراب. بعد شوية ندخلوا في تفاصيل، ولكن قبل خلينا نسلم على دجلة الدويسي. ضيفتي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة، ميرسي بور لافيتاسيون زهير.
0: دجلة الدويسي يمكن اسم ما يعرفوش برشا ناس، أما كان نقول بلها في نجوم الليل تك التصويرة ديريك ترجع.
1: الناس الكل ترجع، ما يعرفوش ما يعرفونيش باسمي الحقاني.
0: على خاطر عملت كان يظهر لي الدور هذاك.
1: خدمت زاد دور غلانزا في سكول. تعدى اون سول سيزون ان 2013، سيتي ان سيت كوم.
0: اما بلها كان دور شد الناس.
1: وي.
0: معتها بنية صانع ميكانيسيان، يمكن زاد الدور في حد ذاته واتقانك للدور الحقيقة انا نذكره مليح، معناتها كيفاش فعلا اقنعتنا انك انت صانع ميكانيسيان وانت مسترجله وانت عاملتهم الكل، معناتها ودنجري والجو
1: السالوبيت وكل شيء والمازوت.
0: تتذكرش هكا سبيتش من كلام بلها؟
1: نتذكر سين باغ كونتخ،
0: تراه ما عودوهاش.
1: سين اللي هي ماركتني برشا وسين حزينه برشا، اما لا علاقه بالدور نتاع الطفله اللي هكا غارسون مونكي وكل شيء، اللي هي سين نتاع الموت نتاع امي اليمنى. سيتي اون تري اون دي تري غراند سين كون جوي في نجوم الليل. الناس كل حطينا فيها قلوبنا ولحمنا ويذولي عشناها. سي اون دي سين تري ماركونت. وفما سين اخرى زادا الراو بالها هكا قويه وكل، ونهارة الغيفيان بلها تحب تخرج تحب تعيش، وقتها خرجت وبلها تعمل في الديكونت نتاع واحد اثنين ثلاثة وقاعدة قدام التلفزة. والسنة ذيك من لي دو سين اسي تريست اللي ايمون ماركي. فما ديما بيان سور تعرعير والمشاكل، ولا كي ايمن يجي باش يهز مروة، ولا شوقي كي يعمل حاجة خايبة المروة. فما زين زاد الضحك برشا اللي ساعات نتفرش فيها وحدي. شوقي يعمل اكسيدون ومشينا له للدار باش نطلعوا عليه وما قالش لامه، وزعما انا هكا حرقت بلوز موا مع امه على حق على الاكسيدون كله. وقلت لهم تحشمش هكا تبع بنت حومتك ما يجيش العيب اللي عملته وندير شنو. سيتي اون دي سين اوسي تري مارونت كو جافي فيكو.
0: كي تسمع جنيريك نجوم الليل شو يدور في بالك وقتها؟ ترجع للبلاتو، تتذكر الكواليس
1: كل شيء. انا فما ان انكدوت عمري ما حكيت فيها، مش نحكي فيها اول مره. انا ساقيت فصعد في اون دي سيزون وقعدت نخدم وانا ساقي مفصوعه وبالبيكي وكملت. وفما معناتها العباد اللي حضرت في الـ في, الـ في البلاتو والليكيب تكنيك والبارتو تو الموند. وقعدت وانا ديما نذكر لي بيريود هذوك لي مومون كون ديفيسيل كون ا بي افوار اوسي، خاطر دي مومون دو فاتيك يا دي مومون. وديما نذكر محلام على خاطر كبروني كلكو بار، ميم سي جافي 21 ان تعلمت برشا حاجات. اون ايتي بريسك سودي فريمون اون ايكيب سودي. ونتوحش ساعات ليكيب هذيك ونتوحش الجو هذيك. والغنيه هذيك تخرجعني بالحق بريود مزيانه برشا وان باركور انا حبيته برشا.
0: كنت متوقع في نحكيو على التورناج، وقت التورناج كنت متوقع النجاح اللي باش يعملوا نجوم الليل في الموسم الاول والثاني؟
1: الاولاني لا، وفرانشمون خايفه برشا كنت، مانيش متصوره اللي العباد معناتها باش يتقبلوا الدور هذاك. خاطر احنا عندنا كانت نظره في تونس قبل الطفله غارسون مونكي سي ان تو بتي بو مال فيو، فوالا متهوره وكل. وبالحق كي العباد حبوا معناتها دور نتاع بلها وتلاقيت برشا حب معناتها بوكو دو سانسيريتي من العباد، فهمت لي انا ديجا جي بيان في مون ترافاي. ولا دوزيام شوز فرحت برشا وارتحت، خاطر كي خدمت لي دو زوتر سيزون مرتاحه دون سونس ونعرف اللي نعم في صحيح والحمد لله معناتها كملنا في حاجه صحيحه.
0: كي تعرض المسلسل وتخرج للشارع يطلعوك الناس.
1: وي وين اون بلوس قعدت شعري غارسون مونكي تري لونتون، غارسون باردون غارسون كوب غارسون بوندون اون تري لونغ بيريود حتى بعد المسلسل. دونك العباد قعدت تتعقلني.
0: انت من قبل هكاك والا عملت الكوب هذيك على ذمه المسلسل الساعه؟
1: لا انا شعري غارسون كوب غارسون ملي انا صغيره.
0: انت مش كيما بلها
1: با دو تو منعرفش يظهر لي فو كونستاتي حتى العباد اللي تقابلني اللي نو جو سوي بوكو بلو زيفيميني كو بلها. انا معناتها حتى كان شعري غارسون كوب غارسون نلبس برشا روب، نحب الروب، نحب المكياج، نحب حاجات هكاك.
0: اما يطلعوك الناس في الشارع.
1: وي العبيد توقفني ونبدا ساعات في حراره موقف معناتها انتيم ويوقفوني ويقصوا عليا وكل. فما انسان الما ماركي بوكو والله نحكي عليه عندي اي نهارين ثلاث ايام هكا دون لا فامي. فما راجل خرج من الكشك نتاعو يجري يجري يا بلا محليك وشنو وشي عطاني شوينغوم ومحليها بالحق بالحق سي سي سي ماجيك
0: فريمون. كانت حب كبير من العبيد في عمرك هذيك. باهي باش نرجعوا بشوي بشوي للمرحله هذيك. ما خلينا نرجعوا ساعه لدجله. منين جيت الكلمه؟ اسمك محليه ساعه
1: يعيش
0: بور كومونسي معناتها محليه كاسم. اما شكون اللي سماك دجله؟
1: خالتي ربي فضلها.
0: خالتك
1: اي هي حسين انكدوت تضحك على الاخر. ماما كي حبلت بيا مش في بالها لي انا طفل مش نطلع طفل وما نعرفش يمكن يبقى دي كوغرافي ولا لا ميم با شيرشي اصور جو سي با.
0: هي تلوج على طفل وقتها وين
1: هي مسميه طفل اسمه فاروق. انا وانا كنت باش نخرج اسمي فاروق على با.
0: اهلا وسهلا فاروق شو عملك؟
1: الحمد لله عايش. عاد كي تولدت وطلعت المادموازيل اللي هي انا ماما وقتها ما زلت كي ولدت مش فاهمه روحها وكل. يا اخي خالتي جات وقتها تقول له الكل قالت لها يا خالتي اسمها سهير. قالت لها يا سهير راني ما نعرفش معناتها شنو هي باش نسميها وما كنتش عامل حسابي. خي خالتي قالت لها راه دجله اسم دجله محليه برشا. قالت لها وي وي جو تروف كو سي تري بو وسميوني دجله. وانكدوت زاده اخرى اللي انا ما كنت معقده اسمي كنت صغيره كلمه ما يعجبنيش ما نعرفش علاش وكي كبرت حبيته برشا وي وحسيته بارتيكولي.
0: كان مصدر تنمر ومصدر
1: شويه
0: استغراب لانه ما عندناش دجله في تونس. صعيب تلقى الاسم هذا يمكن كعبتين كعبه
1: وي.
0: هذا كان القينا معناتها يظهر لي
1: فما توا ولي وما الجينيراسيون اللي بعدي انا اي ولا
0: بعدك انت ما منك انت وارجع لتالي دجله تلقاها في العراق تلقاها في سوريا تلقاها في الشرق الاوسط عموما. في تونس وبنيه وتونسيه واسمها دجله الاسم الصعيب
1: سي سا.
0: كي مشيت به لفرنسا الاسم خليته دجله والا
1: بيان سور
0: ولا ابريفياسيون؟
1: لي ديما اسمي دجله. اما ما عندي مشكله الفرنسيس حتى كي يكتب مكتوب قدامهم يعيطوا لي دجله جو نسي با بوركوا دونك
0: اش تولي دجله
1: دجله قول لهم راهي دجله في تونس عندها معنى اخر
0: صحيح. اما اوموا هاكا قعد دجله
1: وي.
0: دونك خالتك هي اللي سمتك
1: وي ربي فضلها وي.
0: طفولتك كيفاش كانت؟ صح انت الاولى الثانيه في العائله؟
1: انا الثالثه في العائلة. جي اون تري بيل انفونس الحمد لله يا ربي.
0: كنت سعيدة؟ كنت الوالد كان صعيب ساهل الوالدة؟ التربية كيفاش كانت؟
1: الوغ انا بابا ديري ديجا امي تونسية بابا ديري. انا تولدت في تونس وخواتي الكبار تولدوا في الجزائر وبابا سي با الجيريان المزمت عبد انسان متفتح برشا معناتها كان مخلينا عايشين على راحتنا ما فماش حتى قلق من الشراء هذيك. بعد ما كتبش المكتوب مي بارون ايزون ديفورسي جافي.
0: وانت قداش عمرك؟ 13 ans.
1: سيتي ان
0: دونك تلاق صار بين امك وبوك وانت عمرك 13 سنه
1: اكزاكتومون.
0: دونك تعقل عليه؟
1: نعقل عليه ومس خلى فيا حاجه عمل فيا تراس خاطر فو سافوار انا جو سوي دان كوبل دو بارون تري اموغو تري فيوزيونيل وما كنتش فاهمه اللي كنا ممكن نجمو نحبوا بعضنا الطريقه هذيك ونجمو نتفارقوا
0: في عمرك انت بيان سور وي
1: على سيتاج لا. دونك كنت زاده متقطعه بين الجزائر وتونس. كنت نمشي برشا في الصيف للجزائر بحذا بابا ومن بعد بديت لابس شويه في القرايه دون سونس او نفسا من المكتب ومن الكوليج
0: وقت من سبب الطلاق والا
1: وي وي سيتي اون فورم دو ريبيليون اون فورم سي ان ابل دو او سكور دون سونس او جيتي شامبولي دخلت بعضي ما فهمتش شنو اللي صار. وقت اللي انا بديت ندخل هكايا في فصعان من القرايه وبديت نضيع شويه في قرايتي ماما وقتها وجهتني للموسيقى وحبت هكا تاع متعقبني دخلتني في جروب اسمه جينيراسيون فيتور دخلت نعمل مع موسيقى
0: وبدات هذا العقاب نتاع ماما دخلت في جروب نتاع موسيقى
1: هي بالنسبه لي هي باش تحصرني خاطر هي تقول لك ديجا ما تتحصرش
0: اي
1: ان فيت سيتي ان ايبانويسمون
0: داكوغ.
1: فو سافوار اللي انا ملي عمري 8 سنين دون لا فامي لي كوزين كانوا يقولوا لماما راه بنتك صوتها محلي الا دي لا بريستانس الا دو كاريزم. انا ان فيت ملي 5 سنين نعمل دي سبيكتاكل وحدي في الدار ونلبس هكايا ونلبس باش خالتي ونعمل مكياج وكل ودونك ماما خم فهمت وقالت بوكو با اكسبلوتي هذايا الدون اللي هي اللي فيها وفهمت اللي هادري فو سافوار امي مغرومه يسر مسرح يسر فن سينما باردون ومن معناتها دوكو بشويه بشويه دونك بديت في الموسيقى بعد الاج دو 15 عام عملت مون بروميير الوغ في نفس العام خدمت ان بروجي دو فان ديتود في الانستيتيو دار دراماتيك مع ربيعه ليلي واللي هو كان لونكادرور سي فتحي العكيري دونك سيتي ميثولوجي خدمت ميثولوجي دو ميدي ومن بعديك خدمت في باب العرش دور ان رول سكوندير مع فتحي العداوي الله يرحمه اخراج مختار العجيمي باردون
0: دونك طفوله مش متوازنه 100% معناتها سويت للديفورس اللي صار بين بوكو امك يمكن من الاول وممكن زاد قبل الديفورس خاطر ما نتصورش بين ليله ونهار قاموا وطلقوا دونك كانت فما شويه مشاكل اللي تاثر على طفولتك
1: بيان
0: سور قعد في من الطفوله هذيك في شخصيتك اليوم معناتها من اللي سيكال خلينا نقولوا من جروح الطفوله هذيك
1: Pour être franche, il y a une certaine part de violence à Ashtazé. Il y a eu de la violence quand même. La violence psychologique, c'est Hayat. Et même l'arbitre, il est à mon âge, j'ai 38 ans. Je ne supporte pas les gens qui crient, je ne supporte pas l'attention. Oui, mais cette nibarche, ça m'a marqué dans le sens où Kawetni, ou Alit, Narf, l'idénisme que tu as à la roue, qu'il faut se construire. أمي الله يرحمها إنسانة قوية برشا زادة كانت الإكزامبل اللي هي مالغري تو بربع صغار قبلت إني هي تطلق باش ما تخليش صغارها يعيشوا في الفيولانس هذيك والحمد لله ما تكبرنا الكلنا متوازنين وأنا توس غيوسي نوتخ في
0: ما قعدت العلاقة مع الوالد سبق
1: بيان سور
0: لليوم
1: إي بيان سور هذيك بابا وربي فضله
0: عرفت أمك كيفاش تفهمكم راهو كي طلقنا مش ولا أنمي ولا عدو لينا ولا
1: أو كونتخيغ
0: راني متعاركة معاه دونك ما تكلموهش فما
1: ما فماش أمي ما كان
0: فما نساء مالوريزمون يعمروا الصغار اللي يقعدوا بحداهم في فترة وي. الحضانة علبوا
1: وي أنا أمي
0: وعمل لي ودار لي وقد لي
1: الله يرحمها اللي J'étais très fière d'elle, خاطر كي كنا نقولوا لها نحبوا نمشيو نشوفوا بابا عمرها ما كانت elle s'oppose à ça à aucun moment بالحق عمرها ما قالت لنا اذا كابوكم يقعد بوكم وكل سوا اللي صار بيني وبيني هو ذيك حاجه تخصنا نحن كاديز ادولت
0: صحيح
1: ومعناتها ديما
0: قربنا اللي هما كانوا يحبوا بعضهم على الاخر وشفتوا انتم عشتوا معناتها لحظات الحب به انت وين تولدت في تونس؟
1: في العمران في عمران فرانس فيل
0: العمران
1: وي
0: باهي دونك غادي بدات الانشطه نتاعك
1: وي انا
0: بديت العمايل اللي تعملها اكثر عمله عملتها وكليت عليها تري حتى تذكر هيشي
1: الوغ احنا ما نكونش نكلو ترايح اوغوزمون دايوغ اما عمله عملتها كنت شني لايق على برشا عمي برشا عمي كنت نسرق طويبة على السكر خاطر انا كنت نموت على السكر يشدونا يشدونا انا ما نعرفش نكذب اون بلوس دونك يشدوني يقولوا اش تعمل اش قاعده تعمل نقول والله ليه كنت نسرق في السكر ولا كنا زيد كنا صغار وفروخ برشا كنا نقزو ديار الجيران ونهربوا هذيك من العمال اللي نعملوهم وفما زيد ان تريك جون اي بارلي افيك ما كوزين ريسامون كانوا احنا عندنا نهج في دارنا نهج كي زنقه هي ماهي مش زنقه مي حاسيلو اسي ديسكريت وكل دونك يافي لي كوبل اليبوك يمشيو يقعدوا في كرهبهم باش يتقابلوا وكل شيء احنا كنا نعملوا اون لور ميتي لا ميزير نقولوا او لي زامور او لي زامور نهربوا باش نفسدوا لهم القاعده تو سامبلومون هذوما العمال اللي فريمون اكستريم اللي كنت نعملهم غراف كو
0: باه كبرت دجله
1: وي
0: وبدات الحلم نتاعها حلمك الاول شنو كان
1: حلمي كنت نطلع سور سين وفيها ونغني قدام برشا عبيد
0: تغني
1: نغني
0: اي نوع نتاع غناء ولا فما نوع معين
1: انا كنت مغرومه باللي فاريتي فرونسيز كون جيتي بيتيت و انت كون جافي 10 12 ans ومن بعديك بشويه بديت نكتشف الراب بار لانترميديير بخويا الكبير واختي الكبيره ومن بعديك بديت معناتها نلقى روحي للموسيقى هذيك تمسني وهكا قريبت لها مي انا جو فوزي با دراب بار كونتر جو فوزي دو ار ام بي دونك لي شانتوز كي فوزي لي ريفران مع لي رابور ايتترا كنت تبعهم هكا وكل شيء وكنت مغرومه زيد بستار اكاديمي البروميير سيزون كنت ياسر مغرومه كنت نحب هكا نوصل كيما العباد اللي في ستار اكاديمي ونحب نطلع قدام ان بوبليك كي نرا سين ولا ان ارتيست قدام ان كراند سال والعباد الكل تبع فيه الى يومنا هذا 38 ans لحمي قشعر و جو ريف دو فيفر لا ميم شوز
0: هذايا حلمك
1: وي
0: اللي مازال ما تحققش
1: ان شاء الله يتحقق مي وي
0: تو نحكيو كيفاش باش يتحقق ولكن شازك للتمثيل
1: جافي دو باسيون اللي هما التمثيل والغناء. الوغ انا التمثيل كما قلت ما كنتش ما...
0: شكون اكتشفك في التمثيل؟ معناتها شكون اللي اقترح عليك الدور نتاع بلها سيرتو؟
1: الوغ دور بلها جميل نجار وقتها اللي تي اسيستون رياليزاسيون، وجميل كان يعرفني خاطر ديما نحضر جي سي سي، نحضروا في لي زيفينمون مع ماما الكل، جي تي سي الكل ديما انا موجوده، وما نعرفش كيفاش عرف الحق ما نذكرش هو شنو هي الغوبير نتاعو، ما يمكن تفرج في باب العرش يمكن
0: ما عملتش كاستينغ دونك
1: في نجوم الليل لي جي دو لا شونس، قال لي عملت كاستينغ مش قال لي راني انا نحس الدور يواتيك ونحسك انت راهو الدور معناتها كاينه مكتوب عليك. كي مشيت عملت كاستينغ يا ايها الناس وقفت قدام الكاميرا، جي في دي سي كاميرا وكل شيء، وقالوا لي تو نعاودو نكلموك دونك ماهيش ما كانش مضمونه من الاخر معناتها جيتي دون لو دوت كيما اي عبد تمشي نعمل كاستينغ. ومن بعديك ميم با جو سي با سيتي كلكو جور ابري قال لي راهو الدور اللي كنتي وراك تو كوريسبون بارفيتمون للدور.
0: انت كي عملت كاستينغ عملت على الدور هذاك ولا عملت على ادوار ولا؟
1: لا كان دور بلها
0: على الدور نتاع بلها. دونك كي حلوا كاستينغ بلها انت مشيت قدمت عليه.
1: هو عيط لي وسامي عمامي اللي كتبت السيناريو.
0: شفت برشا عباد معاك
1: نهار اللي جيت انا لي جيت في المخر اخر العشيه وكل، اما في بالي اللي فما جوكواك مينيموم 4 و 5 بيرسون اباريين يخدموا معناتها الكاستينغ.
0: دونك كي مشيت ما كنتش متوقع 100% تنجم تكون انت
1: نو اون بليس كنت مريضه.
0: كي عيطوا لك؟
1: وي نو
0: جيت كي عيطوا لك وقالوا لك راك خذيت الدور.
1: فرحت فرحت وبو موا سيتي لو ديبي دون كارير كي بوفي معناتها قلت ان شاء الله معناتها هذه هي تكون بدايه ان لون باركور مالوغوزمون جو لي كوبي او ميليو مي فوالا سيتي ان لون باركور بور موا. وفرحت برشا خاطر ديجا التلفزه
0: قلت هذه الدرجه الاولى اللي نجم نحقق فيها الظهور التلفزيوني على الاقل
1: سورتو فوالا خاطر خدمت انا السينما دونك معناتها
0: مش ناس كل تمشي للسينما وزيد حتى في السينما ادوار ثانويه معناتها ما كنتش بار كونتر الدور اللي لعبته في نجوم الليل اللي هو بلها دور يشد معناتها وممكن طريقة لعبك خلت العباد مركة معناتها بلها بلها وانت اكريت نجح برشا الدور الحقيقة ومن النجاح هذا حسيتك انك تقلقت في عمرك انت 21 سنة سمعت انا عصفورة قالت لي انت ما نجمتش تستحمل النجاح ما نجمتش تستحمل محبة الناس ما نجمتش تستحمل انه وين ما تخرج يعيطوا لك بلها
1: اكزاكتومون الوغ ما استحملتش النجاح لي اما استحملتش اللي المخلفات نتاعو اللي هي الشهره والشهره تخليك كيما حكيت لك قبيله عباد يقصوا لك معناتها في الانتيميتي نتاعك تبدا دون اون ديسكوسيون مع عبد ويجيك واحد يقول لك هاك تحكي كيما بالها ولا شبيك منعرف زي كيما بالها الوغ كنت تبدا دون اون سيتواسيون اسي انتيم ولا اسي امبورتون ولا مثلا ما عرفتش انا
0: ولا تفطر في ريستورون ولا تعمل في قهوه ولا
1: نلقى على البحر تصور فيا ديسكريتمون سون مو دوموندي مون افي نلقى روحي انا علاش انت ايجا قول لي ولا احكي معايا تو انا نصورك لقيت لي فما عباد فما الطريقه نتاع اني باش يوريك الحب نتاعهم شويه متهوره وهذيك ما عجبتنيش وي افكتيفمون ما تحملتيش وما عرفتش كيفاش نصور. ما كنتش
0: حاضره للنجاح
1: نو
0: والا على الاقل تداعيات النجاح نتاع الدور.
1: اكزاكتومون هذيك هي ما كنتش حاضره جمله.
0: شنو قرارك وقتها كان؟
1: قراري ساعه سكرت على روحي برشا ما كنت ما نخرجش وليت وبودا ماما.
0: خفت من الناس معناتها خفت من محبه الناس ولا خفت من
1: حبيت جو فولي
0: حبيت نساوك شويه
1: حبيت نساولي شويه ونخلي جو بريزيرف اون بار دو مون انتيميتي اللي انا حسيت روحي برسمي اكسبوزي ما عادش نجم نعيش كانسانه متخفيه وما
0: هذا ما كنتش متوقعته وقت اللي مشيت باش تقدم على دور
1: لا
0: نتاع بلها
1: لا برشا
0: هو المشكل اللي راهو سي بون دور ماركه ماركه معناتها ستايش في خطاب على الباب شوف قداش عنده لليوم يخرج للشارع يطول ستايش نعيمه الغوله نسلم عليها سيما مصدق لليوم مسكينة رغم كل الأدوار اللي عملتهم حد البوزة بل ها كيف كيف ماركة معناتها دونك ولليوم راهو العباد خاطر نجوم الليل قاعد يتعاود في الأخر أما العباد لليوم ينجموا يعيطوا لك بون اليوم بدلت شوية طول شعرك بدلت هكا شوية السمايل نتاعك
1: عملتها حتى في لي ريزو سوسيو يبعثوا لي يقولوا لي اسمع ما يقلقكش نعيط لك بلها نقول لهم يسالش اللي يرتاحكم عيطوا لي اللي تحبوا
0: توا قبلت
1: خاطر فهمت اللي هي معناتها ماهيش محبة ملسان معناتها العباد حتى كان يمكن فما عباد ما تعرفش تتصرف اما راهم ماهيش خايبه وماهيش معناتها بنيه خايبه دونك وليت نتعامل معاهم حتى لتوا كي نلقى وقت نجاوب العباد سور لي ريزو سوسيو يقولوا لي بارك الله عليك نجاوب بالحق باي طريقه باش نلقى وقت نجاوبهم باش نحسسهم زاده انا اللي انا فهمتهم واللي انا قريبت لهم زاده
0: خاطر سكرت على روحك من بعد عملت دجله
1: سكرت على روحي وبديت حبيت نرجع للموسيقى 2014 خدمت سكول والعبيد بون سكول ما ضربش كيما عملها وما وحتى بشويه بشويه انا شعري طويل والعبيد بدات تنسى هكا شويه و2014 خدمت انا البوم خرجته اسمه باف لايف وما نجحش مالوغوزمون انا ما عملتلوش بروموسيون
0: البوم راب
1: مخلط انتر راب ولا ريمبي سول وكل شيء وكريتو هو ما نجحش كيما دور بالها دونك صارت لي ديسيبسيون كبيره ووقتها بديت نخمم في الخروج كاريمون من تونس معناتها وخدمت
0: الهجره
1: خرجت باغ
0: هجرت مشيت لفرنسا
1: فوالا مشيت لفرنسا
0: كيفاش جيت قرار الهجره معناتها لوجت على حاجه غادي باش تبدا حياتك من غادي باش تمشي لفرنسا اش باش تعمل
1: هي الباز نتاع ديبار نتاعي انا مشيت باش نخدم ان بروجي افيك اون اسوسياسيون كنا باش نعملو دي كونتوني ان فيت اوديوفيزويل بور لا سنسيبيلياسيون كونتر لو راسيزم كونتر لا بريكاريتي ايتترا الفقر الجوع والعنصريه وكي خلعت الغادي كمشيت انا باغ كارت كومبيتونس اي تالون باغ لانستيتو فرونسي دو تونيزي يعطيو على ليبوك ماعرفش كان مازلت موجوده الحكايه هذي يعطيو ان فيت 3 ans de carte de séjour pour les artistes pour باش ينجموا يطوروا روحهم في فرنسا لقيت اللي كل شيء كونسنتري في باريس برشا بعد ما انا هبطت لتولوز وبديت باش نخدم مع الاسوسياسيون هذه صاروا برشا عوائق اللي ما خدمناش مالوغوزمون والاسوسياسيون جبدت بيا وكل شيء كي قالوا لي كيفاش صار باش على باريس انا وهقتني باريس باريس كبيره والعباد اللي تعيش في باريس واللي تسمع فيا تعرف اللي قديش باريس تخوف معناها دونك رجعت قعدت في تولوز وعملت ان نون دو فورماسيون دو تياتر ويعطيهم صحة اللي هي الدور الفرنسي الفرنسي
0: معناتها كانك خديت قرار نتاع خروج وهجرة كريمة ومش باش تمشي تخدم وترجع لتونس
1: لا لا حبيت فريمون
0: نغيبها
1: كيما نقولوا معناتها
0: يلزم تتنساب لها ويلزمني نعمل حاجة أخرى
1: فوالا حبيت نخرج أون فيت حبيت
0: حاجة أخرى ما يعرفوش بالها
1: سي سا ديجا سا وحتى حبيت نرجع لتونس بحاجة أخرى أون أوتخ فيزيون أون أوتخ معناتها منظر آخر باش العباد تبدل دجلة تولي ما عادش بالها حاجة
0: ترجع أخرى ترجع دجلة
1: فوالا ترجع دجلة اللي هو دكتور. قاعد يصير بشوية بالموزيكا نتاعي شعري اللي كان أطول توا تما أقصر من يا سيدي هاكا
0: شعرها أطول معناتها كي تعذرها يبلا الظهور الإعلامي مش عاود يرجع بالها في الأخر
1: يا زهير تصدق شعري طويل لكتاف في والعبيد في تولوز عقلتني
0: أيه.
1: حتى من راجلي أيه. معناتها قال لي اه العبيد يعقلوك وكل شيء دونك لي لي كي فما لو فيزاج يل مارك اوسي دونك حبيت فوالا ومعناتها حبيت فريمون نرجع بحاجه اخرى كي رجعت ريسامون حطيت فيديو في لي ريزو سوسيو العبيد عقلتني بالها قال لي ما تبدلش فهم سيتي ميتيجي العبيد اللي تقول لي تبدلت برشا وكبرت وفما عبيد تقول لي راك ما تبدلتش و بالحق المحبه اللي لقيتها في لي ريزو سوسيو وال العبيد كيفاش معناتها تشجعتني كيفاش ما صبت ترجع وقديش توحشنيك فرحت برشا وندمت اللي انا ضيعتها في اون ايبوك وكارني استغليتها دون سونس و معناتها المحبه هذيك راهي تغذي الفنان وتعطي برشا شحنه للفنان
0: ما كنتش حاضره نفسانيا وحتى في العمر معناتها اليوم تنجم تكون نضجت والعقل كبر اما راك عملت نجوميه في عمر 20 و 21 سنه معناتها مازلت كي فوت لادوليسونس وهكا في بدايه الشباب دونك لقيت روحك في سيتياسيون ماكش حاضره لها نفسانيا دونك هذاك اللي تعبك
1: توتافي هذاك اللي تعبني والله ماما الله يرحمها حبت معناتها الايسي باش تكوتشيني يعني اون ايبوك وكل وانا كيما نقولوا تسكرت معناتها كل واحد يتعمي وماذا بيك
0: انت نحب هكا ندمت
1: على الشهره ولا على الخرجه
0: ندمت على الخرجه معناتها
1: ندمت دون سونس وكارني زاده
0: ضيعت كارير كامله
1: اي وكارني خدمت على كاريري وحتى سنمبيش نجمو نخرجوا لبرا ونرجعوا معناها ما انا كيما قلت لك سكرت على روحي حتى لي ريزو سوسيو سكرت معناتها لي كونت نتاعي الانستغرام فيسبوك ايزيتي بريفي معناتها وكسلت نكتب حتى في العباد اللي قعدوا كانوا وصلوا لي 500 مبارك عبد امي معايا في الفيسبوك ونكتب معناتها نقول لي انا ما عادش عندي حتى علاقه بالفن ومعناتها خرجوني من الموضوع هذا الكل وهذا الكل ندمت عليه خاطر كنت كما نقولوا يمكن صارت لي حاضر اكتئاب دون سونس
0: كريمون وصلت الى الاكتئاب
1: وي Oui, dans
0: ma chauffe chipsy وقتها ولا
1: سي سي او لا سي سي وان بلوس صار لي شوك كولتوريل انا كي مشيت لفرنسا احنا في تونس عندنا حاجه رانا ماناش فايقين بها وحاجه باهيه برشا اللي احنا حتى كان نقولوا تونس خايبين في بعضهم سي با فري عندنا حراره روح محليها عندنا عبيد الكلمه الحلوه دعوه الخير
0: لا.
1: اللي راهي ماهيش موجوده غادي قليله برشا العبيد يسون بولي الحق نتاع بونجور ميرسي
0: تربي أوه. حاجه والحنان حاجه
1: صحيح
0: احنا نحكيو على حنيه ومحبه ولا. صادقه
1: حراره فما البروديه
0: اللي صحيح
1: انا تعبتني هذيك وصار لي شوك ومشيت لبسي وبديت نفهم بعد بديت نفهم في روحي اللي الغلطه مش منهم هما الغلطه مش مني انا الغلطة اني انا مانيش كنت فاهمة
0: التوقيت والعمر وتحضير نفسي
1: للإمكانية
0: النجاح بالشكل هذا
1: وتوا وليت نفهم اللي بالحق انا بوكو تشانس خاطر عنا برشا برشا انرجي مرزينة في تونس يزمنا نعرف نستغلوها ويزمنا نحبوا بعضنا بطريقة اللي كما نقعدوا العبيد كما حب تدخل عطار نهار كزين يرحم والديك يعايشك سي تيلمو ماجيك بالحق اون سون با كونت
0: دونك دجلة رجعت اليوم ولا باش ترجع ولا كيفاش؟
1: Alors déjà, tu as fait des allers-retours en tata presque un, hein, pratiquement tous les كان طوال 6 اشهر معناتها طول 3 mois وان شاء الله ان شاء الله ماذا بيا في العوام تدخل دون لي 5 ans لو بروجي اللي انا نرجع نعيش في تونس خاطر نحب تونس على الاخر نحب تراب بلادي انا دلا شانس بلادنا مزينه برشا وكرك وكرك وكا
0: دونك تخمام العوده مش النهائيه خلينا نقولوا العوده تدريجيا
1: oui.
0: الى حصول العوده النهائيه معناتها بداي
1: وي
0: oui. عندي توقع ما تحبش تكمل حياتك غادي
1: لا لا لا
0: معناتها تعرف اللي عرقك لنا ومحبة الناس لنا وحاضرة معناتها لأي نجاح جديد ينجم يكون لنا اونترتون معناتها اونتاميت الموسيقى بون انت بديتي بها اما رجعت لغرامك الأول العشق الأولاني
1: سي
0: سا رجعت بالبوم في ديسمبر هكا
1: سي سا
0: نسمعوا منه كيلكوز اكستخي
1: افيك بليزير
0: هات هاي نسمعوكم دجلة الدج هذه راهي مش البلهاء سمعنا

0: دايركتلي تدخل انت تو هكا زهير انا تو نقول لك يمكن انكونسيامون
1: قالت لك اشتري لي بعد وي بيه حتى تدخل الغنية وبعد نسمعوا

0: الجاية ميس ميمان تراه هي تعطينا
1: كي قلبك وقف حسي البارت من ناحيتي تختف.

0: خاص تعملت قبل ولا بعد ما توفيت الوالدة؟
1: بعد عني من بعد.
0: دونك الوحش الفريق الصعيب مش فريق الغربة كهو. كي توفيت انت في فرنسا ولا لنا؟
1: لا انا جيت لهنا، انا حضرت على اخر نفس متاع ماما 10 ثواني قبل ما امي ما عشت نفس، انا لقتها بحذيها، انا غسلت بدن امي، انا رقدت بحذا جثة امي ميتة. ومالغزمة في الاسلام ما نجموش ندفنوا اميتنا، دونك ما نجمتش ندفنها، اما الاخر لحظة انا مع امي.
0: كيفاش عشت هاللحظة هذه، وخاصة لحظة انك راجعة لفرنسا ومخلية مع عشفة مع المام؟
1: وي صعيبة برشا، على خاطر هي الدنيا تحضرك نفسانيا الحاجات. امي مرضت بالمرض الخايب، عافينا وعافيكم الله، وقعدت عامين تعاني من المرض وحاضرين
0: معنا الحالة تتعكر، دونك لي زيتاب مشي وتقدم والطبيب يقول لكم رانا
1: الاغنية هي كانت تحكي على لو فيك الطبيب ما قال النيش. غنيتي تقول اللي بوندون 48 اور وامي تتوجع حتى حد ما قال لي هي باش تموت. ومن الحاجات اللي انا وجعوني، على خاطر عنا ما نعرفش، يمكن الديني يمنع، والا بو موان سانتيفيك اي سانسي دير ا اون بيرسون سي ال دو مورير او با. امي ما قالوا ليش الاخر دقيقه يقولوا عندك انفيكسيون هاك باش تبرى، وهي ميتاستازي قاعده تتحضر اكثر من 22 ساعه، خرجناها من الكلينيك معناتها باش تموت في دارها. اما حد ما قال لها هي يمكن حاسه، واحنا كنا حاسين، اما حد ما جاها قالها بوقاحة، اللي مدام كيما في فرنسا يعملوها لي سوان بالياتيف ويحضروا العبد لا فان دي في سانا بايت الكاد مامير. دونك اون ا با يو كلمه. الغنيه دايوغ تحكي على الحكايه هذه، اللي نقول انا معناتها ما كنتش نسمع اخر كلمه من عند امي، اخر نصيحه، اخر حاجه، بنيتي يعني باش نموت نحبك هكا.
0: مي العمر بيضرب في نهايه الامر، خاطر حد ما ينجم يعرف وقتاش كنت نجم تقعد أكثر من 22 ساعة اللي تحكي عليهم، كنت نجم تزيد عامين أخرين. برشا ناس قالوا باش يموتوا دون كيلكو موا وزادوا 7 و8 سنين بالكونسير، وبرشا ناس قالوا لهم لا وسافي ريان وحد شيء بالمرض هذيك ما ماتوش، ما ماتوا بحاجه اخرى.
1: الوغ لي
0: دونك العمار بيد الله في نهايه الامر.
1: جو سوي توت افي داكور، ومعناتها ونعم بالله، اما فما حاجه اون بو با ايشابي على سيونس. لا سيونس يقول لك مثلا كي العبد المرض يوصل يمس الكبده يا ندخلوا في ان ديكونت اون فيت. الديكونت هذاك ما تنجمش تلعب مع حتى ربي سبحانه، ما ينجمش يوقف هو المرض اللي قاعد ياكل في البدن ولا حاجه هذيك.
0: هو ربي كان يحب يوقف، ما هو ديجا مكتوب انه باش يمشي العمر هكاك.
1: بيان سور هذيك حاجه ربي، بيان سور
0: سيونتيفيكمون سي فغي، معناتها في الاخر. دونك انتم ما كنتوش حاضرين انه هي اللحظات الاخيره ولا؟
1: لا انا بيرسونيلمون في بالي، خاطر انا جو مسيو رونسيني اي جي في مي ريشيرش.
0: كنت تعرف انه ما عادش برشا.
1: اي انا نعرف اللي كي انا جيت نعرف اللي امي يغيستي كلكو جور، وبالحساب معناتها سبحان الله بيان سور كل شيء بقدره ربي، اما 10 ايام هذوك 10 ايام سي دون لا سيونس سي كوم سا. اما خويتي لي عائلتي كسوا خالتي مامتي اللي هي دفلت بنتها معناها
0: كنت قد الحدث، معناتها المصيبه الكبيره استحملتها تقويت ولا ضعفت؟
1: لي تقويت، وان فيت امي مرا قويه الله يرحمها، كنت نعرف اللي ذيك حاجة ربي، معناتها هذاك المكتوب ما نجموش معناتها
0: عشرة وفات
1: فوالا، نعرفوا اللي سي لا في سي كوم سا اون دوا لاكسبتي، وديما نحب الى يومنا هذا حتى كان ساعات ضعفت نكون قويه، خاطر نعرف اللي هما يشوفوا فينا، ونعرف اللي دون سونس، ونحب ديما نقعد قويه خاطر ما نجموش زاده كيفاش يقولوها نحزنوا على حاجه ربي كتبها. نكتب حاجه هذيك هي، وانا عيتي كل توا معناتها عندي

0: سنين نعيش كل شيء بالكتب اللي كان مكتوب. أما بحدي توحش أمه معناتها ديما
1: فما وحش فما فريق فما وح.
0: كل ما نحط ساقي في تونس فما كدام عذيكة تهبط. كي نمشي للجبانة نحاول باش ما نبكيش. أما مثلا
1: مش عيب البكاء.
0: لا لا نعرف أما يقولوا
1: مش ضعف البكاء بالعكس رحمة
0: بيان سور.
1: ما نحكيوش على عياط وصيح نحكيو على دموع الرحمة اللي عاديين على الأخر
0: وي.
1: اللي هما إما في الأخر معناتها ما تعليش تحاول تتقوى على روحك
0: خاطر باش نقول كان معناتها حاجة من عند ربي وما نجموش إن معناتها ما نجموش نتعبر وإحنا نفسانيا بمكتوب معناتها حاجة حتى أي حاجة ما نحكيش حتى كان على الموت
1: ومش باش يتبدل اون فيت معناتها مش باش ترجع كان بكيت مش باش ترجع كان دونك هذا اللي يقويك
0: اكزاكتومون سا.
1: قداش فيك من أمك من روح أمك من قوة أمك من عقلية أمك؟
0: فما 80%
1: 80%
0: من أمي.
1: تتعامل بنفس الطريقة اليوم؟ أنت عندك اليوم صغار؟
0: لا
1: ما زلت ما عملتش صغار؟
0: لا.
1: كان غدوة يجيوا الصغار إن شاء الله باش تتعامل وخاصة البنية باش تتعامل بنفس الطريقة ولا في حاجة تتبدل؟
0: أبسوليما بنفس الطريقة وما نبدل حد شيء خاطر هي اللي معناتها أعطتنا إنورميمون دوسور وبرشا حب وبرشا تفهم وما كنت تحكي معنا برشا ما كناش بالمشاكل والعيات والصياح معناتها ديما تحب تفهمنا وتحب تقرب منا. دونك أنا باش نكون كان نكون أم باش نكون قريبة من صغيري بأي طريقة ونشجعه بأي حاجة يحبها خاطر ماما شجعتني على الأخر جريت معايا من البلايس الكل ودزتني أماكسيموم وحتى مش باه يقولوا لي توا على العائله اللي انا نشبه شويه لماما.
1: كان نعمل شويه ساينس فيكسيون توا واسمح لي دجله معناتها محلك قويه. كان نعمل ساينس فيكسيون توا ونعطيك القدره انك تعمل تليفون لامك توا وتكلمها اش تقولها احكي معها
0: قولها ماما ان شاء الله تكون انت فخوره بيا باللي قاعده نعمل فيه حبيتني نرجع برشا حبيتني نرجع برشا للتمثيل وللفن تكوخ معناتها اي من اي نوع وان شاء الله اللي عملته واللي قاعده نعمل فيه واللي باش نعمله يعجبك وتكون فخوره وتوحشتك برشا ونحبك برشا وراك اقوى ام في العالم والحمد لله فما الاف العبيد يرحموا عليك ديما وانا فرحان
1: نرحموا عليها وإن شاء الله يسمعوا فينا كل يترحموا عليها وإن شاء الله تكون أنت مصدر رحمة كل ما تخرج في لونتين ولا كل ما تخرج في فيلم يقولوا ربي يرحم اللي ربيها دونك حاجة مهمة جدا. احنا دخلنا للسيونس فيكسيون دخلنا شو نحط لك أنت اسمك دجلة صحيح اسم غريبة مش كانوا يتربجوا بيك دجدج
0: دجدج دجدوج دجولة
1: هاي نختاروا دجدوج مثلا حطوا دجدوج قدامك توك البنية الصغيرة ما زالت عمرها 4-5-10 سنين تعمل في العميل وتنجز وكذا وتحلم ونخليك انت تحكي معها اش تقولها هل حققت لها أحلامها هل تعتذر لها في حاجات معينة كالدجدوج هذيك وإلا لهيك قدامك دجدوج
0: يا دجدوج سمحني ضيعت لك وقتك سمحني ضيعت وقتك في حاجات فارغة في علاقات فارغة في برشا اكتئاب ما كانش في بلاصتو على خاطر كل المخ يركبها روحه وكان هي السخامون فيتور ما عادش ضيع وقتك وعيش بالفن خاطر فماش حاجة أخرى في حياتك أبار الفن اللي هي تغذيك الحب والفن بيان سور. وكان تومي لا ما تقول دجلة كي ما تعملش موسيقى ولا ما تقفش على ركح حتى كي ما تغنيش تعمل ديبريسيون دونك يا دجدوش ما عمرك ما توقف الموسيقى راي هذيك هي طون انرجي.
1: نلعبوا لعبة صغيرة باش نعطيك كلمات وانت تجاوبني يا بكلمة يا بجملة في ساعة في ساعة. نبدأ بتونس.
0: تونس بلادي هي اللي غاسة اللي انا وليت شنية انا نحبها برشا برشا تونس ونتوحشها برشا برشا ونبدأ في الغربة وجريت باش نخرج منها وفي الاخر كل يوم نتوحشها الالغوريتم متاعي في انستغرام كله تصاور تونس وجو تونس وكل شيء
1: دونك الروح
0: متاع تونس حتى راجلي فرنساوي ديما ياكل تونسي يموت على الكافتيجي مش على يموت على الفريكاسي
1: فرنسا C'est une belle tennis.
0: Mais non, on va pas mentir, non, pas du tout. Alors là, avec tout le respect qu'on m'a donné et avec tout l'amour que j'ai pour les gens qui m'ont soutenu, les Français particulièrement. Mon mari, il est français et j'ai beaucoup d'amour pour lui. Amamish beledi teni. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ataouni forsani bach naqra masrah khalsouli. J'ai travaillé dans des grandes entreprises en France, ataouni qimti zada. Où j'ai trouvé ma famille dans mon mari, il dit ouais, c'est un français.
1: Chara.
0: Yamimti. Yamimti hatta el kelma tafja' li li chara mahliha ama lazmna nstaghlouha w lazmna dima ki wahed ando minasa bach yahki aliha dima yowajjeha el haja el bahiya w mach yistaghl li houa bach yfalem ala abid.
1: Qarar ndemt alih.
0: Tabtil el fan. L'arrêt complet.
1: L'arrêt من النجوميه من الحبه و... تمثيل والا راب؟
0: تمثيل.
1: تمثيل. تحب ترجع للتمثيل؟
0: وي. مسرح بارتيكوليرمون
1: حاجه. مسرح.
0: وي. دايوغ نحضروا في بروجي.
1: تعمل في بروجي؟ احكي لي شوي على البروجي.
0: انا ومحمد حميده ممثل تعرفوه تبارك الله.
1: كان ضيفي لنا دايوغ محلاه محمد نسلم عليه برشا.
0: حتى نزيد نسلم عليه صديقي.
1: رجعناهم بكري شوي. كانوا يسمعوا فينا سمحنا.
0: سمحنا والله يا محمد عطفت ليك الماستر. نحضروا في مسرحيه اسمها بنات حواء. المسرحيه هذه بدات تحضر من تولوز ومن تونس باغ par communication par internet وكل شيء مسرحيه تحكي على اول مره باش نحكي جوست اون بريف مي نحب نخلي السسبنس سورتو مي تحكي على امراه اي امراه في عالمنا توا اللي هي تعاني من لي جوجمون وتعاني من برشا حاجات و ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله الفكره تكون توصل
1: لحاجه بديت تخدم دونك بور السيزون الجاي ما نحكيش على السيزون هذه
0: لا اي
1: نصور بور بيانتو ما فما تحضير نتاع 3 4 5 شهور هكاك
0: وي مينيموم وي
1: مسرح طون ميو ولكن التلفزه توحشتها ولا
0: بيان سور
1: معناتها انت حاضر اليوم للعوده
0: Absolutely.
1: للمسلسلات الرمضانيه نجموا نشوفوك في ادوار جديده والا كان يجيك دوري شبه البلها يعاودوا يرجعوك بالزمن لعمرك هذاك ويقولوا لك اسمع الدور نتاع كما قلت انت معناتها بنيه مسترجله هكا ودوري شبه ياسر البلها تقبلوه ولا تقول لا نحب على دور جديد؟
0: لا نقبلوه
1: تقبلوه
0: وي بيان سور خاطر
1: رغم اللي قلقك من الاول معناتها
0: بيان سور وسي اون فيت كان الحياه تعاود تحطك قدام حاجه مأزق ولا حاجه
1: ما تخافش يولي المخرجين ما ينجموا يراوك كان في الادوار هذيك
0: بيان سور ما هي هذيك سا ديبون لانتيليجونس دو رياليزاتور لانتيليجونس دو سيناريست سا ديبون
1: كيفاش هو في كل الحالات نستدعاو المخرجين يجيو يشوفوك في المسرح
0: وي
1: لانه قوه التمثيل هي المسرح في الاخر بيان سور الكاميرا عاود قص كذا مونتاج يجيب المسرح اللي فما
0: اكزاكتومون انا خدمه ديجا مع سي الفضل الجزيري الله يرحمه صاحب الحمار مون دور يلتي با بارلون دو تو وخدمت وداي خديت عليه جائزه احسن ممثله في قربه في مسرح الهوات مسرحيه لافنيو مع ايوب جاويدي مسرحيه كلها مونولوج وقويه برشا وان شاء الله في الجاي زاد يجيو مرحبا بكم تشوفوا ان شاء الله جاي خير
1: كان نعملوا مسرحيه برا ما دامك فضلت السينما على التمثيل بلوتو على الراب ولكن نعملوا غنيه راب تحكي حكايتك من اللي بديت من دجدج هذيك الدجله اليوم اش تنجم تكون عنوان الاغنيه
0: الحياه صعبه بس بنفهمها انا تولد مي
1: بالحق شنو تنجم تكون عنوان اغنيه تحكي حياه دجلة من اللي بدأت لليوم الخواطر
0: نجم نسميها لا في سي با فاسيل جو سي با دو تو مي والا اتر ان ارتيست
1: اي فو سو باتر
0: واي اتر سي اون ارتيست اي فو سو باتر سي مون سي ان كومبا فريمون كومبا بيرمانون
1: فما سؤال تمنيت عليه قلت لك الجيس استدعاني ان شاء الله يسال السؤال هذا نحب نحكي فيه وما تسالش
0: ليه تبارك الله عليك انت مسيت الحاجات اللي توا حتى حد مسالني عليهم دونك
1: عملنا الدوره الباهيه فما سؤال تساله تمنيته ما تسالش وتسحب الإجابة عليه؟
0: لا
1: اللي قلته كل مرتاحة فيه
0: مرتاحة فيه وما عندي حتى قلق إن أنت في اللي
1: شو حاب تقول التوانسة اليوم بالعودة؟
0: نحب نقول لهم ديجا للعبيد اللي شجعتني والعبيد اللي عطتني برشا حب سور لي ريزو سوسيو ميرسي بوكو والعبيد اللي ثبتني زيدا ميرسي بوكو على خاطر كان في بالكم انتوما تسبوا العبيد باش تحطمونا راه با دي تو لو كا احنا نطوليو قويين برشا وربي يهدي اللي سب ام عبد سورتو تبدا ام عبد ميتة حاجه خايبه برشا وربي يهديكم وان شاء الله ما تحطوش في المحطه هذا على خاطر سي با دي تو جونتي
1: تعرف انا كي نرى السب نشيخ والله وليت نشيخ قبل كنت كي كنت صغير كما كنت انت معناتها كنت نتقلق على خاطر كنت بيه عمل هكا ونجاوب ونعص توا بالعكس نشيخ نقول محلاهم حسنات قاعدين يتكدسوا عندي غدوه نقابل بهم ربي على الاقل يضمن لي دخول الجنه
0: اكزاكتومون
1: سبوني قد ما تحبوا
0: انا كي سبوا لي شخصي ما يهمنيش ونضحك كيفك بالضبط ونقول شو يقول لك انت خايبه يا اخي اختربي تو الدنيا اذواق يعني
1: خايبه ما قلتلكش شي قول
0: سي سا كي توصل تتقبل لي امي وقتها نحس حاجه غريبه برشا وناري تشعل وصارت لي دايور يا ميم با نهارين وأما وليت نفهم زيادة كما قلت أنت يعطيك ألف صحة في الكلمة اللي هي الحسنات عندي أنا أمي الله يرحمها في بلاصتها ما بشي بدل منها حتى شيء وهما بشي راكب على رواحهم الذنوب وربي يدي مخلق أنا وليت نقول ربي يدي مخلق خاطر ما
1: والله أنا موك برشا محبة إحنا اليوم بالحق إن شاء الله نعرفه بالثقافة وبالسينما وبالفن مسرحيات وكل شيء نعود ونولد الحب بين التوانسة لأنه فما برشا حب ناقص الوعد اللي ناخده منك في الحلقة في آخر الحلقة قبل ما نعطيك كلمة الختام الوعد اللي ناخده منك واللي باش توعد به دجلة الإنسانة دجلة الفنانة شنو ينجم يكون؟
0: نوعد روحي أني ما عادش ناقف وما عاد حد شيء يوقفني على خاطر بالوقت وبالنضج فهمت لي انا عندي ان بوتنسييل ويزمني نخدم عليه وربي عطاني حاجه ما نجمش نفرها وكما نقول واحد ما نجمش يكفر على في نعمه ربي وراني باش نقعد واقفه بقدره الاله كان الصحه هي اللي توقفني وباش تشوفوني وباش تسمعوني باذن الله في برشا حاجات كان عطاتني القدره والوقت.
1: كلمه الختام وشكرا لك.
0: أنا نشكرك ساعة على الاستضافة جيتك حتى السوسة وفرحانة برشا بالسوسوماما ونشكر بنعاود نشكر العبيد اللي عطاتني برشا حب وبرشا انرجي نحب زيدا نشكر عائلتي اللي خالتي بنت خالتي واقفين معايا أختي العبيد اللي فغيما معناتها كل يوم تعطيني الانكوراجمون عندي صحابتي اسمها إيمان زيدا كيف تعبت معايا ديما نبعث لها فيديوهات هما يفاليديو لي خدمتي وبالحق ميرسي لأي عبد يعطيني كلمة اليوم باش أنا نجم نوصل صوتي ونرجع أقوى من قبل
1: إن شاء الله بالتوفيق
0: عايش.
1: وإن شاء الله المرة الجاية تجيني بدور آخر باش كي نقدمك ما نقولش
0: بلها
1: نقول دجلة ديجا سي بون سي كونفيرمي لأنه اسم دجلة ديجا وحده ينجم يشد بالتوفيق في المسيرة القادمة شكرا لك لله شكرا صاحبتك اللي جات عملت لنا فيديوهات
0: سي ما كوزين
1: بنت عمك
0: بنت خالتك
1: بنت خالتك نسلموا عليها برشا نعملوا لها ديديكا سبيسيال شكرا محمد حمادة اللي كان سبب في تنسيق هذا اللقاء شكرا المنير اسماعيل في إخراج حلقة الليلة هاجر النوالي تتسويت الأخبار شكون لك تقرأ الأخبار طال عشرة
0: علاش ليه أول مرة في حياتي
1: هكا شعر أبيض كيفك حتى يبدا أبيض دوكرا كل واحد يبدا بالأخبار وشعره أبيض أيا سيدي نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة أجمل تحياتي زهير الجيسي إلى اللقاء
2: تحب روحك ألفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام هاجر النوالي
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظمت اليوم بمستشفى عبد الرحمن ميمي بأريانا عملية بيضاء بالشراكة مع فرق الإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانا وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المتداخلين في مجابهة الحالات الاستعجالية. وتندرج هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد الدائم والارتقاء بجودة وسلامة الخدمات الصحية بالمؤسسات، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمستشفى عبد الرحمن مامي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. انتظم اليوم بمقر ولاية جندوبة ملتقى جهوي للتعريف بالانتقال الطاقي وأهميته في التنمية المستدامة، استعرضت خلاله برامج ومشاريع ناجحة في مجال الانتقال الطاقي وخاصة في القطاع الفلاحي الذي يعد أهم القطاعات المستفيدة منها. وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منير البكاري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في الملتقى، قال إن الانتقال الطاقي في تونس يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة وأحد الأهداف الرامية إلى الحد من التفاوت المسجل بين الجهات ودعم القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأوضح المتحدث أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنجز برامج تحسيسية للتعريف بأهمية خيار الانتقال الطاقي وتوفير الضمانات اللازمة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تحفيز المستثمرين والجماعات المحلية وكافة الإدارات وتعزيز قدرة الفاعلين على الانخراط في هذا المشروع والانتفاع بحزمة الامتيازات التي وفرتها الوكالة لضمان النجاعة الطاقية والتحكم في الطاقة على غرار المنح التي يقدمها صندوق الانتقال الطاقي والمتراوحة بين 20-50% من قيمة المشروع في كافة القطاعات الاقتصادية. دوليا الآن، كشف مصدر مسؤول أن محادثات قطر غير المباشرة بين طهران وواشنطن ناقشت ملفي لبنان ومضيق هرمز، مضيفا أن إيران اتهمت إسرائيل بتقويض تنفيذ مذكرة التفاهم ببقاء قوتها في لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة. وشدد الرئيس اللبناني على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. دوليا أيضا، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد يقول أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليون دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق وفق تأكيده. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105، على 105. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
4: برعاية
5: حب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
6: سوسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوليدو، طور عالمك.
2: جوهر سبورت،
7: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية باللجنة فضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي اللي أصدرت بلاغ توضيحي كذبت فيه كل الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه. اللجنة أكدت أنه جميع هذه الأخبار هي أخبار زائفة وتدعو إلى من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من إضرار بالجو العام المحيط بال فريق. اللجنة أضافت أن النجم يحتاج حاليا إلى دعم متكاتف وانخراط فعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية. اللجنة أكدت أيضا أنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا، وأضافت أن الدعم الكبير هو الطريق الوحيد لتجاوز الحيرة والخوف. لجنة فضل النزاعات بالنجم الساحلي أكدت في بلاغ أنها لا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة الوفاء والانتصار. لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت غلق أصعب ملف هو ملف سان بيدرو الإيفواري بعد النجاح بفضل مساهمات الأحباء والداعمين وبعد مجهود كبير لكافة أعضاء اللجنة في جولة كبيرة قاموا بها يوم الأحد الفرد في غلق ملف نادي سان بيدرو الإيفواري والمبلغ اللي تم تجميعه 441 مليون. اللجنة أعلنت فتح ملف نزاع جديد يخص مستحقات اللاعب عمر العمراني المقدرة ب70 ألف دينار.

رسميا بايرن ميونخ الالماني يعلن تعاقده مع هداف المنتخب المغربي اسماعيل السيباري 25 سنه، سجل في المونديال هذا ضد البرازيل، سجل ضد اسكتلندا، سجل ضد هايتي، وهو اللي سجل الركله الترجيحيه الحاسمه اللي اهلت المغرب للدور 16 ضد هولندا. المنتخب الهولندي من دور 32 لكأس العالم أمام المغرب، مدرب هولندا رونالد كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي وقال على حسابه الشخصي: اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف: تمنيت نكمل مسيرتي مع المنتخب بالتتويج بكأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق. المنتخب المصري يواصل تحضيراته لمواجهة أستراليا في الدور 32 للمونديال. تدريبات اليوم عرفت مشاركة جزئية لمحمد صلاح، مش ما كملش الحصة التدريبية كاملة. اللي يواصل محمد صلاح يواصل العلاج من إصابة تعرض لها في مباراة إيران. مصر تواجه أستراليا بعد غدوة جمعة 7 متاع العشية بتوقيت تونس. صراع من أجل هداف المونديال في المرتبة الأولى الثنائي كليان مبابي وليونيل ميسي بستة أهداف لكل لاعب، المرتبة الثالثة الهالاند 5 أهداف، المرتبة الرابعة للثنائي عثمان ديمبيلي بأربع أهداف ومع فينيسيوس جونيور بأربع أهداف. الصراع يتواصل زادة من أجل الهدف التاريخي للمونديال، ميسي المرتبة الأولى ب 19 هدف، كليان مبابي المرتبة الثانية ب 18 هدف. إلى حد الآن تعرفنا على مجموعة من مقابلات الدور الثمن النهائي يوم 4 جويلية، 6 كندا المغرب، 10 فرنسا الباراغواي، يوم 5 جويلية، 9 البرازيل النرويج. السهرة تتواصل مع المونديال غدوة، ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية تواجه البوسنة، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع ل 75 ألف متفرج يقود المباراة طاقم تحكيم البرازيل. مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون يدخل تاريخ المونديال، يصبح أكثر مدرب في تاريخ كأس العالم يحقق انتصارات ب 18 انتصار. ديشون 56 سنة توج بلقب كأس العالم على المنتخب الفرنسي 2018، وصل معاه لنهائي كأس العالم 2022 وحاليا مترشح لثمن نهائي المونديال.

النادي الافريقي اعلن رسميا تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح بعقد مدته موسمين. ياسين مرياح 33 سنه تقمص ازياء جمعيه اريانا نجم المتلوي النادي الرياضي الصفاقسي اولمبيكوس اليوناني قاسم باشا التركي العين الاماراتي والترجي الرياضي التونسي. نادي شبيبة القبائل الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم. نذكر أنه اللاعب الجزائري توفيق الشريفي انتقل للنادي الإفريقي سنة 2022 قادم من فريق شبيبة القبائل الجزائري. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: خصم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد، هو الأول بالنسبة لجوهرة باي نايت سيف 2019 بالنسبة لليوم 1 جويليا. موعد يبدأ معكم من طويل توصل حتى لبعض ساعة كالعادة، فقرات عديدة جديدة مش جادة تتم تبيعها بالأخبار الثقافية الفنية بالمهرجانات بالأساس، بالإضافة فقراتنا الموسيقية بين التسلطينة بين السمر نايت ميكس وبين الفلاش باك، عديدة الفقرات والمتابعات اللي تكون معكم في الساعات الثلاثة هذوما باش ترافقكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا، شكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة في مصارية جوهرة باي نايت، رافقكم فيها سيمونير اسماعيل في الاخراج التقني، احمد حباسي من قدام الميكرو، تستناو الموزيكا مع رامي صبري فالتا كولان ذا جان جيت داون اون ات، ناس مونزيدا لازارو زومبي، ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت.
0: تسمع جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام طوال 10 22 دقيقة. مشوارنا مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة كالعادة. مجموعة من الفقرات فيها القديم وفيها الجديد لكن المحتوى يختلف. بعد شوية ناخذ فكرة على أبرز ما فهمها بالنسبة للمهرجانات الصيفية الصيف 2026. مهرجانات الأعنت على البرامج متاحة كما بنزارت كما دقة وزادة على تظاهرات كما خارج قرطاج بالنسبة لسنة 2026. نحكي ثقافة ونحكي كيو فن ونسمعوا برشا موزيكا وديما سهرين معاكم في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام وين تلقاو اكيد كل ما يهم الجديد بالنسبة للاغاني وزادة بالنسبة للاخبار الفنية والثقافية. ونحكيو بعد شوية على البرمجة الكاملة زادة على البوليميك الصايرة بالنسبة للأسماء الأجنبية اللي تكون موجودة في المهرجانات وإلا لا. فأنا مهرجانات تكون موجودة فأنا مهرجانات غير مسموح بين ظفرين حتى نثبتوا أكيد ونحكيوا بأكثر تفاصيل في الأخبار المتداولة هذه. يبقوا معنا ديما في الاستماع أكيد كما قلت عديدة هي الأخبار اللي تهم المهرجانات منهم الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي دورة فيها برشا أسماء سيمونير فيها عديدة الأسماء اللي زارت قبل تونس وفيها أسماء أخرى تكون لأول مرة موجودة في تونس. عندك فكرة سيمونين على المهرجان شنو فيه؟ شاب خالد عنا الفنانة آية دغنوج نهار 17 جويليا في الافتتاح لو فواياجور نهار 18 جويليا بابا نويل في تونس مسرحية متاع محمد صابر الوسلاتي نهار 21 جويليا نجلة في الزردة نهار 22 جويليا نجلة بطبيعة التونسية يلا تونس تغني لايف كونسير بنزرت تغني 24 جويليا. العرض هذا بقيت المايسترو قطيبة الرحالي نلقاو زادة شاب مامي 26 جويليا والجسار أوف ماهر 28 جويليا ثنائي آخر نهار 30 جويليا يجمع إيمان شريف ويهاب توفيق غرة أوت وليدة الصالحي 2 أوت شامي ومرتضى 4 أوت رامي عياش 6 أوت الزيارة موجودة كالعادة في مهرجان بنزرت بوشار المغربي نهار 9 وزادة أمينة أوت 13 أوت لطفي بوشناق نهار 15 وكازو نهار 17 أوت صابر الرباعي في الاختتام نهار 19 أوت. هذه العروض بيان سور الموجودة في البرمجة الرسمية للدورة 43 مهرجان بنزرت الدولي مواعيد ثنائية مع الفن الموسيقى والإبداع هكا بالطبيعة اختاروا أنه يقدموا المهرجان هذا بالنسبة للعام هذا كما قلت برمجة عديدة تذاكر بشكو مطروحة بالانترنت وبدأت بعض المهرجانات أكيد في التسويق لي التذاكر هذوما وتم طرحهم للبيع بشكل عام. تذاكر موجودة أيضا ومتاحة بالنسبة للدورة 50 لمهرجان دقة الدولي بالنسبة للبرمجة تبدأ نهار 10 جويليا تتواصل حتى نهار 25 جويليا نلقاو 10 جويليا شيمة الهلالي محمد صابر الوسلاتي سبيكتاكل بابا نويل نلقاو مرتضى فتيتي نهار 12 جويليا تامسين إليوت وطارق الزهري نهار 15 جويليا روف ماهر 17 جويليا المصري حكيم نهار 18 جويليا نبيل بن مسمية تونسي ونص نهار 19 جويليا لطفي بوشناق نهار 21 جويليا مروان ناجي باش تغني رائع بليغ حمدي نهار 24 جويليا و 25 جويليا لكل مواد معارض الزيارة مهرجان في دورة 50 بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والعروض تمتد من 10 جويليا حتى 25 جويليا دونك البرنامج كامل تم إعلان عليه من هاليم بالنسبة لمهرجان دوغا الدولي في مؤتمر صحفي خاص بالدورة هذه وكان بحضور بيانسور كافة الشركاء والمدخلين اللي تقول هيئة المهرجان يعملوا بتفاني لضمان خروج الدورة هذه في أبهى حلة بما يليق بتاريخ وعلاقة المهرجان هذا دونك دورة ببرمجة كاملة أكيد حكينا عليها بكل التفاصيل متاحة وتنرجو بعد نحكيه على غيرها من المهرجانات. تبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة هذه جوهرة باي نايت وهذه جوهرة أف
1: بودكاست جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM. موجة موجة.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. جدو تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا. باش نحكيو بعد شوية مهرجانات، باش نحكيو ثقافة، فن ونسمة برشا موزيكا. بالنسبة اللي تابعوا في المونديال واجواء المونديال حاليا 79 دقيقة لعب المنتخب، شكون رابح؟ شكون؟ السنغال رابحة، بلجيكيا فين؟ بلاش. دونك نتيجة كبيرة برشا، مهم برشا بالنسبة للمنتخب السنغالي. هذه جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال.
0: نحكيو على وقيت المهرجانات، حكينا على بنزرت، حكينا على دوغا، نحكيو زاد على مهرجان جاز في تبرقة في دورته 20، من صارت الندوة الصحفية الخاصة بالعنيرة برمجة الخاصة بالمهرجان. بالنسبة للمهرجان فما قسم عروض الشارع ستريت جاز اللي تبدأ مع 7:30 متاع العشية، وقسم سهرات مسرح البحر مع 10 متاع الليل. تنطلق السهرات هذه

0: من كوبا وفعاليات المهرجان تختتم من نهار الخميس 19/9 جويليا مع فيرونيكا سويفت وأكوا نارون المتحدة الأمريكية. مجموعة كبيرة من العروض بيان سور. المهرجان عنده الخصوصية وعنده أكيد الجماهير متاعه وعنده متابعين متاع النوعية الخاصة هذه من الجاز, لو أنه كثروا المهرجان متاع الجاز نسبيا وفما ديما يكون إقبال على العروض هذوما. بالنسبة لغدو الخميس يكون افتتاح السهرات الشارع ستريت جاز, يكون البداية الخميس مع جمال العروسي من الجزائر, نهار الجمعة ماو كابيسا من البرتغال, نهار السبت 4 جويليا إينير سانس من صربيا, نهار 5 جويليا محمد علي كمون جازينا من تونس, نهار هذا فوزي شكيلي نهار 6 جويليا, عمر الواعر يكون نهار 7 جويليا, 8 جويليا أحمد العجبي جاز تيت, ونهار الخميس 9 جويليا عزيز الزواوي وسيروكو. العرض هذا يكون في الاختتام تاع عروض ستريت جاز. نبدلو شوية زادة في الأنماط الموسيقية مع المركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية اللي نظم مركز هذا بالتعاون وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة ليالي العبدلية, باش يكون في الفترة من 3 إلى 9 جويليا بحديقة قصر العبدلية بالمرسى. دورة جديدة تضم برنامج ثقافي فني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية الطربية والمسرح العرائسي بوجه للأطفال, بالإضافة للأنماط الموسيقية الحديثة كما كل صيف يكون متنفس ثقافي مميز للمتسكنين الضاحية الشمالية وزوارها مع انطلاق الموسم الصيفي. مجموعة من العروض يكون الافتتاح نهار 3 جويليا بعرض تحية الفنانة آية دغنوج, بعدها سهرة يكون فيها الحضور للفنانة محرزية الطويل. الهيئة التنظيمية برمجت نهار الأحد 5 جويليا عرض خاص بالأطفال من خلال يوم مع رئيس الأطفال اللي ضمن عرض مسرحي للأعراس ينطلق في توقيت استثنائي مع 7:30 متاع العشية. فعاليات تتواصل نهار 2/6 جويليا مع عرض موسيقي يحمل عنوان جاز فوياج كوينتيت للفنان أحمد عجبي, بعد يوم راحة نهار 7 جويليا مهرجان يرجع نشاط نهار الأربعاء 8 جويليا بعرض فني للفنان نور قمر, واختتام يكون نهار 9 جويليا بعرض التانجو العربي بقيادة المايسترو محمد علي كمون. هذوما البرنامج السهرات اللي يبدأوا ديما مع العشرة متاع الليل باستثناء عرض الأطفال العرض العرائسي باش يكون مع 7:30 متاع العشية. بعد شوي نحكيو على مهرجان الحمامات بين البرمجة وبين الشعار اللي اختاروا بالنسبة لدورته الجديدة اللي باش تبدأ نهار 11 جويلة وتتواصل حتى 13 أوت. الموزيكا وراجعين
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عايت على موجات الجوهرة اف ام. بدينا معكم العشرة صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة. بعد شوية سنة معنا في ساعتنا الثانية مجموعة من الأخبار، الموسيقى حاضرة والفقرات الموسيقية تكون حاضرة أيضا مع السامر نايت ميكس والفلاش باك. ساعتنا الثالثة بالإضافة للأخبار المتابعات يكون موعد مع الاتصالتين. أبقوا معنا في الاستماع والمتابعة أحباء الكرة والمتابعي المونديال. كنا بكري حكينا على تقدم منتخب السنغالي على منتخب بلجيكا 2-51 دقيقة لعب الهدف الثاني، والهدف الأول كان في الشوط الأول للسنغال دقيقة 25. في دقيقة 86 ترجع بلجيكا بهدف لوكاكو دقيقة 86، ودقيقة 89 تيلسمان يتمكن من تسجيل هدف التعادل المنتخب البلجيكي. 2-2 ما عادش كافية في المونديال وفي كرة القدم، ما عادش نتيجة مطمئنة والتراخي، وأي غلطة تدفع كاش في مستوى عالي وكبير برشا بالنسبة للبطولة الحالية. بقوا معنا في المتابعة ومواصلين في جوهرة باي نايت توا العشرة 55 دقيقة شوية أخرى معكم موجز الأخبار ومعي جنوبي نرجو نكمل معكم في جوهرة باي نايت.
1: موج مع الموجات.

كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون

0: الأربعاء فواياج فواياج مع ويند سبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إطار انفتاحها على محيطها الأقليمي وتعزيز حضورها في الفضاء الأكاديمي المغاربي، أبرمت جامعة جندوبة اتفاقية توأمة مع جامعة سبرة الليبية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين تقوم على تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الأكاديمية المشتركة. الديوان الوطني للتطهير يؤكد أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكة التطهير. وأوضح في بلاغ نشره على صفحة وزارة البيئة أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مسيل شاطئ طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة قتلها مطلقا بشبكات التطهير. افتتح خلال الموسم الفلاحي الحالي أول مركز خاص بتجميع الحبوب بمنطقة أم لحواذة التابعة لمعتمدية فسانة من ولاية القصرين، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحين والحد من كلفة نقل المحاصيل، خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. وأوضح صاحب المركز عبد القادر النصراوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، نطاقة الاستيعاب الأولية للمركز تبلغ 15,000 قنطار وبكلفة إنجاز تقدر بحوالي 700,000 دينار، ومن المبرمج تطويرها وتوسعة خدماته مستقبلا وفق حاجيات الجهة بدعم من السلطة الجهوية والمركزية. دوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وزير الزراعة الإيراني يقول إن بلاده قد تتجه إلى شراء المحاصيل الزراعية الأمريكية إذا كانت تعرض بأسعار مناسبة، وأكد أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في شراء السلع الأساسية يصب في مصلحة إيران ويخدم احتياجاتها الاقتصادية. ومن أخبار العالم أيضا، يواصل الفنزويليون بمساعدة فرق متخصصة في من أنحاء العالم البحث عن ناجين بعد أسبوع من زلزالين عنيفين متتاليين تسببا بمقتل أكثر من 2000 شخص وفقدان الآلاف الآخرين. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا كل يوم جوهرة باي نايت من 9 الماضي ساعة مع أحمد الحبس على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة.

0: Summer Night Mix.
1: لحظة إيش 18 دقيقة لموجة الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة باي نايت بدينا معكم العشرة مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في السامر نايت ميكس ومرة نختاروا ميكس في مجموعة من الأغاني اللي تمشي مع أجواء الصيف أجواء الصاريات والأجواء اللي تنجم الموسيقى اللي تسمعها تونسكم ترفقكم في الطريق في الخدمة ولا في الدار. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع اللي اخترنا دي جي فرنسي هو فلوران عاقل اللي يعيش في مارسي بدأ العمل كدي جي منذ 2005 تعاون معه عدد مؤثرين في عالم الهيب هوب والبوب وكان له مجموعة من الالبوم وخاصة أول سينجل سولو اللي كان بعنوان كامين هوم اللي كان احتل مرات محترمة في لي شارتس. من بعدها بيان سور مجموعة أخرى من الغنيات اللي خرجها كيما I Believe I'm Fine والغنيات عديدة لكن خذاء صيت عالمي بعد الريميكس اللي عملوا الغنيات بيلا تشاو في 2018 بعد بتبيعة ولا من أبرز ليد جي اللي موجودين على الساحة العالمية ومطلوب جدا الدي جي هذا ومسموع جدا وحفلاته تكون بعشرات الآلاف. هاجل كان في 30 أفريل 2026 في ميامي على بوت على يخت وقدم عير سيشن جروس مودو الأغنية أو الأغنيات اللي موجودين في الميكس هذا من الأغنيات اللي اختارهم هو كيما مي كياتا الأغوا ليجو لارومبا وان تايم مونتانيتا وغيرهم من الأغنيات اللي نسمعهم نستمتعوا بهم في السامر نايت ميكس.
0: Summer Night Mix.

0: ثلاثة باثنين بركلة جزاء يقوم بطبيعة يقدم بها تيلمانس الهدف الثالث منتخب البلجيكي في 120 تقريبا. مازال الوقت بدل الله يعمل أشواط إضافية. بلجيكا تولي متقدمة على السنغال 3-2. ريمونتادا تتحقق من جديد في المونديال هذا. أبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة مواصلين مع الموزيكا. استنى أحمد سعد بعد شوية تسمو فويغو نيل فويغو الأغنية بتاع إيروس الرمازوتي.
1: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

كنا نسمعوا في ستيفي وندر أغنية بلاستر، أغنية نوصل معها للحديث 57 دقيقة لموجة الجوهرة اف ام. زين المشوار متواصل معكم حتى الماضي ساعة عشر أخرى يكون موعد مع نشر أخيرة للأخبار. بالنسبة لليوم مع هجر النويري نرجو احنا نواصل مع بقية فقراتنا ومتابعتنا مع الموسيقى مع الأخبار والفقرات في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. قوموا معنا في الاستماع. مرحبا وسهلا بالله.

0: تحب الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية. مجددا المجلس القطاعي للبنوك يقر مبدأ الإضراب العام. وقطر تعلن أحرز تقدم إيجابي في المحادثات بين أمريكا وإيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلة اختتام السنة الدراسية 25 و2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. والوزارة تؤكد في بلاغ لها أمس أن حفلة الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. أقر المجلس القطاعي للبنوك خلال اجتماع عقده يوم أمس مبدأ الإضراب العام القطاعي، على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقبية. كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقر المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي أيضا، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية 2026. والنقابة توضح في بيان إلى الرأي العام أصدرته يوم أمس أن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة المنعقدة يوم 30 جوان 2026 قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية الجاري، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر، على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. أوصى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة عمل عقدها يوم أمس بمقر الهيئة بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية. وطنيا أيضا، أكد الديوان الوطني للتطهير أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكة التطهير. وأوضح الديوان في بلاغ نشر على صفحة وزارة البيئة أمس أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مثيل شاطئ طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجمة عن التقلب التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكة التطهير. كما لفت إلى أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقاتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري اختتم الوسطاء القطريين والباكستانيين أمس في الدوحة اجتماعات مفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وقال الأنصاري في منشور على حسابه في إكس إنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلامباد، وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. ولتذكير المستمعين، فقد بدأت يوم أمس في الدوحة محادثة فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار مساعي دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM. موجة موجة.

0: هذه يارا غنية تيارا ييت غنية نص معها نص الليل 25 دقيقة تسمون في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت في العدد الأول بالنسبة لشبكة صيف 2016 على موجات الجوهرة اف ام. بدينا معكم العشرة سهريتنا مزيد متواصلة حتى الله ماضي ساعة
1: اكتواليتي كولتوريلي ارتستيك.
0: مجموعة من الأخبار الفنية والثقافية نحكيه فيهم في التوقيت هذا. نحكيه على الأفلام التونسية اللي بشكون موجودة في مهرجان عمان الدولي للفيلم والسينما التونسية بشكون هي تحت مجهر الدورة السابعة للموعد هذا بش يكون من 26 جويلية حتى 3 أوت بالتزامن مع تنظيم تظاهرة خاصة تحتفي بالسينما التونسية حسب البرنامج الكامل اللي تم الكشف عليه من قبل إدارة المهرجان. مجموعة كبيرة من الأفلام العربية ومنها بطبيعة الأفلام التونسية كما وين ياخذنا الريح للمخرجة أمال قلاتي اللي نافس ضمن قائمة مجموعة من الأفلام ضمن 8 أفلام مصر الجزائر المغرب ولبنان وكذلك العراق والسودان. كذلك موجودة في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بزوز أفلام هو مكان أنتمي إليه المخرج يوسف دوس وما لم تأخذه الشمس للمخرج يوسف القرميز. إن شاء الله بتبيعها بالله التوفيق للسينما التونسية والمشاركة تكون في المهرجان هذا ولا غيره تكون طيبة. نحكيه المهرجان الدولي فيلم الهوات بقليبيا بش يكون من 23 حتى 29 أوت 2026 في دورة 39 القائمين على الدورة هذه أعنوا على فتح باب الترشح قدام صناع السينما المستقلين وهوات الطلبة في تونس للمشاركة في الدورة. تم تحديد تاريخ 25 جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. نحكيه فن ونحكيه على الفن المصري هاب توفيق اللي بشكون عنده جولة غنائية في تونس خلال شهري جويلية وكذلك أوت مجموعة كبيرة من الحفلات ضمن المهرجانات الصيفية. عرض 25 جويلية يكون موجود في جربة 27 جويلية يكون في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة 28 جويلية في المهدية في البرج الأثري ويشارك نهار 30 جويلية ضمن فعاليات مهرجان بنزارة الدول يكون عنده حفلين نهار 31 جويلية في المقنين واحد أوت في مدينة رادس. هذا بالنسبة للفنان المصري إيهاب توفيق. فنان المغربي سعد المجرد يتعامل مع الفنان المصري رامي جمال في أغنية اسمها ليلة ورا ليلة على وزن يوم ورا يوم ولا قريبة في الكلمات والتركيبة من يوم ورا يوم لسميرة سعيد لكن في جو يشبه شوية الجو هذاك لكن في إيقاع مختلف تماما. نسمو ثنائي هذا في جديدهم بعد نكتشف مجموعة من الأغنيات في الفلاش باك ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة فما
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

رجعنا معكم جديد في جورة بين عيناتكم نسمعوا في فقرة آخر أخبار الثقافية والفنية. وسمعنا جديد رامي جمال وسعد المجرد ليلى ورا ليلى وقيت والعودة لزمن كانت فيه الموسيقى عندها طابع خاص وعنده خصوصية والبعض ما زال حتى التوا عنده حنين للموسيقى اللي ميزت فترة قديمة. تو تويت فلاش باك فلاش باك فلاش باك فلاش باك مجموعة من الأغنية ترجع للثمانينات في جو البوب والروك. المجموعة كبيرة من الفنانين والمجموعات كما اليوبي فورتي كما كالتشر كلاب كما سباندو بالت كما روكسس ألفا فيل تينا تورنر مان ويزاوت هيتس بلانجلس ران دي ام سي ايرو سميث وتويستيد سيستر وكذلك نسمعو بون جوفي. هذوما أبرز الأغنية شاسمعهم توت سويت في دي جي للدي جي العالمي أليخاندرو باريراه.

هذه كانت الفلاش باك عودة لأبرز الأغنيات فترة الثمانينات في البوب والروك مع دي جي أليخاندرو باريرا مع السيت هذا مع الأغنيات اللي ما زالت سنة فيكم في دقائق الأخرى مع وعد سهرة الليلة من جوهرة بنات نوصل معكم نهاية سهريتنا موعدنا الأول في شبكة صيف 2026 تحياتنا وشكرنا للجميع حسن الاستماع والمتابعة نتقابل معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال ديما على موجة الجوهرة فهم تلقاو ديما الجديد من أخبار وكذلك المتابعات والفقرات بالإضافة بالطبيعة للأغنيات الحلوين تحيات منير إسماعيل اللي كان معنا معكم في الإخراج التقني أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو ليلكم زينة صباح الخير سلامة